مجتمعك مشكلة. ثم لا تنسوا يا أخوان نحن عقولنا مختلفة، يعني هلا أنا وزوجتي وأولادي إذا قلت لهم لأولادي ما بدنا لا قرآن ولا سنة، أنا أنا أنا طبيب وفهيم وبعرف ودارس وقارئ وخبير ومختلط بهالناس خير الله، تعوا يا أولاد حب مشيكم بمنهج منهجي أنا لا منهج قرآن ولا سنة. زوجتي بتقول ليش أنت يعني معلش منيح كتر خيرك أنت طبيب وأنت دارس وأنا كمان خريجة جامعة وعندي جامعتين وهيك أنا الحمد لله زوج، ليش يعني ليش أنت كمان أنا بدي مشيهم على هاي أسرتنا مع بعضنا أنا على رأيي، أو إلا نص بالنص عشان العدالة. ابني متى ما كبر شوي بيقول لي بابا ليش أنت بتمشيني على منهجك، أنا بدي أمشي على منهجي. وبنتي بتقول هيك وبنتي بتقول هيك، شو بصير بالأسرة؟ وإذا كان نفس الشيء بالمجتمع، هلا نحن هون قاعدين 500 زلمة، كل واحد البركة فيه له عقل وله خبرات، ليش يعني أنا مشيكم على منهجي أو أنت تمشيني على منهجك؟ خلص شباب كل واحد على ما أوصله عقله يشتغل. شو بيصير بأهل المسجد؟ بيتفرقوا. شو بيصير بالبلد؟ بيتفرق. شو بيصير بالكرة الأرضية؟ أي نعم. لذلك الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. أما إذا ما في حبل الله ما فيش اعتصام. ماشي أنا بحترمك لأنك إنسان وأنت بتحترمني لأني إنسان هلأ، بس إذا ظهر لي أن مصلحتي في إهانتك سأفعل. والدليل أن الرق يعود اليوم إلى العالم، والذين يعيدون الرق إلى العالم هم الدول والأشخاص الذين يقال عنهم أنهم علماء وأن دول متقدمة، لأنهم يرون مصلحتهم في احتقار الآخر، فلذلك ما عاد في احترام. نحن بنحترمك لما بيكون مصلحتنا باحترامك، وسنهين من كانت مصلحتنا في إهانته. فالإنسان يا أخوان من دون يعني رسالة سماء يضيع، إلا أن يشتغل بعقله ويجرب كل واحدة بواحدة واحدة بواحدة، وما ندري يا بتركز معه يا ما بتركز. طيب الله عز وجل أنزل دينه من أجل أن يريح هؤلاء العباد، من أجل أن يدلهم. يلي خلق الإنسان هو نفسه جل جلاله الذي أرسل له دليلا إرشاديا. هلأ اللي بيجيب بيناتكم شاشة على بيته بيجيب معه كتالوج. هلأ إذا إجا واحد قال تعال أقول لك أنا بعرف وأنا دارس حتى إذا بدك هندسة الكترون، كب هالدليل. أنا حبشغل لك الجهاز، أنا عم بقول لك أنا معي دكتوراه بالإلكترون، أنا بشغل لك يا. هلأ هو قد ينجح بتشغيل الجهاز، قد، خاصة إذا دارس هيك وعنده اختبار، بس حقيقة قد يفشل، لأنه في كل شركة إلى معايير معينة. بقى ليش أنا حط جهازي بهالمخاطرة؟ أخي ما دام الدليل هون كتر خيرك أنت صاحب فضل، بس أنا خليني اتبع الدليل أريح لي بطمئن. إذا بدك ساعدني خد الدليل، وأنت لأنه عقلك الإلكتروني أحسن من عقلي وبس طبق الدليل، أما لا تجي تجرب. شايف شلون؟ فإذا كان الشاشة إلى دليل إرشادي واتباع الدليل خير من أن تمضي بالتجربة. طيب هذا الإنسان الذي خلقه الله، هذه الأرض التي خلقها الله وأنزل لها دليل إرشادي، إذا واحد قال ما بدي دليل ما بدي قرآن أنا عاقل بشتغل على كيفي، هلأ بجوز ينجح بجوز، بس احتمالات الهلكة أكبر. بقى ليش تجرب بنفسك؟ ليش تجرب بأسرتك؟ ليش تجرب بالمجتمع؟ رابعة العدوية. نحن نقرأ في سير الأولياء: من أجل أن يعلق قلبنا بواحد منهم فنعمل عمله فنلحق برتبته. ما في فرق بين أن تكون رجل أو امرأة، كبير أو صغير، المهم التقوى، والتقوى علم وعمل. ما استطعت أن تزداد علما، بس العلم هذا الثلاثة، علم بالله وعلم بأمر الله وعلم بخلق الله، وما استطعت أن تزيد عملا، لأنه كمان علم بدون عمل شو استفدنا؟ بدنا عمل، علم وعمل، هذه هي تقوى الله عز وجل. قال عبد الله بن عيسى: دخلت على رابعة العدوية بيتها فرأيت على وجهها النور وكانت كثيرة البكاء من خشية الله تعالى. ليش الأولياء يبكون من خشية الله عز وجل؟ على قدر علم المرء يعظم خوفه. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
هلا اذا انت بتحب والدك محبه شديده كثير كثير كثير، انت تخشى يعني بتصرفك معه من اي يعني اشاره او عباره تزعجه، بتصير كثير حساس وكثير دقيق. ولا سمح الله اذا شي يوم مثلا هيك انت نظرت له نظرة فأزعجته، يا لطيف تتعكر وبتبكي، بتروح على بيتك بتبكي إنه أبي زعل، لأنك بتحبه أنت كثير وبتعرف مقامه لوالدك كثير، فبصير تخشى. بعيد من هون إذا إله ابن عونطجي ما له سائل بر الوالدين لما مو بر الوالدين، بالعكس يعني بيغضب أبوه بيضحك، ما هذا دليل مو فهيم هذا الولد، دليل ما في فهم. وهذا الذي يخشى والذي يبكي عارف قيمة والده ومحب لوالده، ولله المثل الأعلى، الصالحون محبتهم لله عالية ومعرفتهم بالله عالية، لذلك يخشون، عندهم خشية، عندهم محاسبة شديدة لأنفسهم، عندهم. زمان سيدنا عمر رفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا زلت أصوم وأصلي وأتصدق، يعني نوافل، رجاء أن يغفر الله تعالى لي. شايف العلماء الأولياء عندهم خشية من الله تعالى. الله عز وجل، طيب إذا واحد عنده هالخشية، قال هو دخل على رابعة العدوية يظهر بأنها من محارمه، قال: فوجدت في وجهها نورا. وقال مسمع ابن عاصم ورياح القيسي: شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعين دينارا، فقال لها: تستعينين بها على بعض حوائجك؟ فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت: هو يعلم أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أريد أن أخذها ممن لا يملكها؟ هو يعلم رب العالمين أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أريد أن أخذها ممن لا يملكها؟ قال لها رجل: ادعي لي. قال: فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا يرحمك الله؟ أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطرين. سبحان الله، ما لا شايف حال أهل لأن تدعو لأحد، إنه هي كثير إنسان مؤسرة، والعلماء يترجمون لها بأنها من الأولياء. وقال سجف ابن منظور: دخلت على رابعة وهي ساجدة، فلما أحست بمكاني رفعت رأسها، فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها، فسلمت فأقبلت علي فقالت: يا بني ألك حاجة؟ قلت: جئت لأسلم عليك. قال: فبكت وقالت: سترك اللهم، سترك اللهم، ودعت بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت. سبحان الله، الصالحون عندهم فلسفة في اتهام أنفسهم، لا يرون لأنفسهم شأن، أنه قال جاي واحد يسلم عليها، قلت له: يا ابني ليش جاي؟ قال: جاي لسلم عليك. قام بكيت وقالت: سترك اللهم، يا رب أنت ساترني، أنا وحدة مو منيحة. قال: جاي يسلم عليه، جاي يسلم على مين؟ الله أكبر، يعرفون أنفسهم بالعبودية ويعرفون ربهم بالربوبية. الدعاء اللي بتقرأوه في كل يوم في الصباح سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رب أنا أعوذ بك من شروري، أنا صنعت أشياء شريرة، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهو يرى نعم ربه ويرى تقصير نفسه. العبد هذا يرفعه أن ترى نعم ربك عليك وأن ترى تقصير نفسك في شكر هذه النعم. فرابعة والأولياء هكذا يفعلون، قالت: سترك اللهم، سترك اللهم. وكانت رابعة تقول: أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله، أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. يعني أنا عم بقول أستغفر الله بس أنا مو كتير صادقة، عم بقول اللهم أسألك مغفرتك وأنا مو كتير صادقة، فيا رب أنا أستغفرك من استغفاري. وقال جعفر بن سليمان: سمعت رابعة تقول لسفيان: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم، فاعمل. وكانت عبدة من خيار إماء الله، كانت تخدم رابعة،
قالت كانت رابعة تصلي الليلة فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومي منها إلا لصرخة يوم النشور. قالت فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. صلي كثير من الليل. نصيحة يا شباب، صلاة التهجد لا تتركوها. نصيحة يا شباب، لا تكتروا النوم قبل الفجر، قوموا قبل الفجر. يلي راسم انه يكون له شأن في الدنيا والآخرة قم قبل الفجر. لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تجعل صاحبها فقيرا يوم القيامة. تتزاحم أقدام الصالحين في الثلث الأخير من الليل، فإن لم تكن منهم فتشبه بهم. ماشي الحال، أنت ترى نفسك لست صالحا، بس روح ساوي معهم. يعني هنين أصلا يجأرون إلى الله، وأنت اجأر إلى الله، قال له يا رب أنا ألحقني معهم هؤلاء الصالحين. يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. قال فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. لما حضرتها الوفاة دعتني فقالت: يا عبدت لا تؤذني بموتي أحدا، كفنيني في جبتي هذه، في جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون. قالت فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. قالت عبدة رأيتها بعد ذلك بسنة في منامي، عليها حلة استبرق خضراء وخمار من سندس أخضر، لم أرى شيئا قط أحسن منه. قلت يا رابعة ما فعلت الجبة التي كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت إنه والله نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه علي، وطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين. قالت قلت فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل، أي بالرؤية عم تقلها. قالت عليك بكثرة ذكر الله، أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك. عليك بكثرة ذكر الله، أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك. نصيحة يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، واجعلوا ذلك في الثلث الأخير من الليل. إذا مو بالثلث الأخير من الليل إلزم ذكر الله. أقل أخ بيناتكم، إحنا متفقين مية مية مية ألف، مئة أستغفر الله، مئة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مئة لا إله إلا الله، ألف مرة الله الله الله. بس خليك هيك قاعد للقبلة، أغمض عينيك، راقب قلبك مع لسانك ينادي على الله عز وجل. هذا أقل أخ بيناتنا وظيفة في كل يوم، بس بعد هذا إذا زدت فالخير لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى بيته، فيدخل على زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين. صفية رضي الله عنها وأرضاها هي بنت حيي بن أخطب، رأس من رؤوس الكفر، ويهودي أعلن العداوة على دين الإسلام وآذى الله ورسوله. أسلمت رضي الله عنها وأرضاها وحسن إسلامها وأصبحت أما للمؤمنين وزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فإذا بها تبكي، والعبرة تجري على خديها، والحزن يسيطر عليها، فقال لها: ما لك يا صفية؟ قالت: يا رسول الله، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قالت حفصة: بلغني أنها تقول بنت يهودي، يعني تعيرها بأن أباها يهودي. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وقال لها كلمات جميلة، قال: إنك لبنت نبي موسى عليه السلام، جدك وعمك نبي هارون، وإنك لتحت نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبما تفخر عليك حفصة؟ فسري عنها وطابت نفسها وكفت دمعتها وارتسمت ابتسامتها. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة وقال: يا حفصة، اتق الله عز وجل، اتق الله. وذكرها بالله عز وجل: لا ينبغي أن يسخر مؤمن من مؤمن، ولا أن نتلابس بالألقاب، ولا أن يرسل الإنسان كلمات تجرح مشاعر الآخرين. والدها يهودي، وربما هو على الكفر ومات على الكفر، لكنها أسلمت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، منهم من كان أبوه كافر كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، حاول معه وبدل معه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي. ومع ذلك يقول: أهجرني مليا وانصرف عني، ويأبى الكفر ويموت على الشرك. لوط عليه السلام زوجته تموت على الكفر. نوح عليه السلام يعني ينادي ابنه وهو في لحظات الغرق والعذاب ينزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج. هي أسلمت وحسن إسلامها، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها منقبة. كل إنسان قد يكون لديه مناقب، لكن الإنسان لا يلتفت لمناقبه. هذه وإن كانت من بني إسرائيل ومن نسل اليهود، فإن في اليهود موسى عليه السلام نبيهم الذي لو اتبعوا ملته لاهتدوا، وهارون أخوه. سري عليها ونصح النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وأمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر. وهكذا الإنسان في بيته يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويصحح الأخطاء. ذكرها بالله عز وجل: اتق الله يا حفصة، اتق الله، اجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية، من أجل لا تتكرر هذه الحركة وهذا الموقف وهذه الكلمات، ومن أجل أن تطيب النفوس. الذي حصل بين حفصة رضي الله عنها وصفية غيرة. الغيرة تحصل بين النساء، والنساء مفطورات على الغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم كان في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأرسلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت بطعام في صحفة أو في إناء، وكان النبي في يوم عائشة. فلما دخل الغلام أو المرسول بذلك الإناء، ضربته عائشة، ضربت الإناء من الغيرة فكسر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. وأمر بإناء من آنية عائشة فيذهب به إلى تلك التي كسر إناؤها. الغيرة موجودة، ولولا الغيرة هذه ما أحب النساء الرجال. لكن أن تتجاوز الغيرة الحد وتصل إلى أذية الغير أو معصية الله عز وجل، فهذا الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف احتوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف في بيته، ولم يجعل هذا الموقف يتوسع ويتمدد ويكبر ويبلغ مداه، فتحصل الضغينة والبغضاء
بين نسائه صلى الله عليه وسلم أعطى هذه إيجابياتها وأمر تلك بأن تكف وانتهت القضية، وأصبح بعد ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم تآلفت قلوبهن رضي الله عنهن وأرضهن. إذن هو صلى الله عليه وسلم مدرسة في كل شيء، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون زوجة، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون بنت، مدرسة في التعامل مع المرأة يوم أن تكون أم، يوم أن تكون قريبة، يوم أن تكون كبيرة، يوم أن تكون صغيرة. هذا موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه، وكل مواقفه حميدة له صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا أمعن الإنسان وتأمل في هذه القصة وفي غيرها يعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابيات كن بشرا، وإذا تعايشنا مع الناس أنهم بشر قد يصيبون وقد يخطئون وقد تحصل منهم الانفعالات، فإننا سنتعامل مع كل إنسان بطبيعته، ولن نغضب ونمتلئ غضبا من بعض الأخطاء من بعض الصالحين ومن بعض الفضلاء، لأن بعض الناس يرفع بعض الناس منزلة حتى يظنهم ملائكة، فإذا وقع منهم الخطأ استنكره يحصل الخطأ، لكن التعليم هو الأهم وتصحيح الخطأ هو الأهم. رضي الله عن أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا ومعلمنا وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مرويات الحب. رواية اليوم ترويها عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنها وأرضاها. سمعت من أبيها سعد ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص من الشباب الذين دخلوا في الإسلام، عمره 17 عام فأسلم، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضر كثير من المشاهد، أول من رمى سهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، ممن عدهم صلى الله عليه وسلم من 10 المبشرين في الجنة، ذلك الرجل الذي مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض. تقول عائشة: قال سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان بين يديه طعام. النبي عليه الصلاة والسلام اجتماعي في طبعه، والمدنية التي يتكلم عنها كثير من الناس ويضعون لها صفات ويضعون لها شكلا، كانت متمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. ومن أراد أن يكون مدنيا وأن يكون صديقا وأن يكون أليفا وأن يكون محبوبا عند الناس، فعليه أن يتعلم كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما يحبه عليه الصلاة والسلام هو أن يشاركه أصحابه وأحبابه في طعامه، في جلساته، في ذهابه، في سفره، وفي مجلسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن يكون القائد، وأن يكون من يريد أن يكون موجها ناجحا وأبا ناجحا ومربيا ناجحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والطعام بين يديه، اللهم

المحبة، محبة من؟ محبة ربي سبحانه وتعالى الجليل العظيم الذي هو مستغن عن خلقه، العظيم الغني الكريم الذي يسعى العباد لمحبته وإلى تطبيق محابه، ومع ذلك يظهر ربي عز وجل حبه لأوليائه ولمن وحده ولمن عبده وأحسن في عبادته. ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص الذي فاز بهذه المحبة، وأخبره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سق لهذا الطعام عبدا تحبه. وكان من نصيب سعد بن أبي وقاص. إذا كان هذا سعد بن أبي وقاص ذلك العبد الذي أحبه الله واستجاب الله عز وجل وأظهر الله عز وجل ما دعا به محمد صلى الله عليه وسلم أمامه، أليس بواجب علي وعليك وعلينا جميعا معاشر المسلمين أن نتعلم من هو سعد بن أبي وقاص، ما هي سيرته، ما هي أعماله، ما هو الشيء الذي من أجله استجاب الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر بأنه يحب ذلك الرجل؟ هو سعد بن أبي وقاص، ذلك الرجل العظيم في أمة الإسلام. وهنيئا لهذه الأمة بسعد، وهنيئا لسعد بحب الله عز وجل له وبحب رسول الله عز وجل له. هذه مروية الحب، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه أن يقبل منا محبتنا له ومحبتنا لرسوله ومحبتنا لسعد بن أبي وقاص ومحبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأزواجه الأطهار. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي الرحمة المتفجرة من قلب النبي عليه الصلاة والسلام تجاه كل المخلوقات. الحديث بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع بعض الصحابة فانطلق لحاجته، ثم رآنا وقد أخذنا فرخا من أمها، فجاءت أمه تحوم حولنا، فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. ورأى قرية من النمل قد حرقناها، فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ورأى رجلا واضعا رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تنظر إليها، فقال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها موتتان؟ ده الحديث. الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شاف مجموعة من الصحابة مسكين عصفورة صغيرة، وأم العصفورة دي عمالة تحوم حوالين معسكر الصحابة، فقال مين اللي مزعل العصفورة دي؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. هم الصحابة قدروا يمسكوا العصفورة الصغيرة والأم طارت، فسيدنا محمد صعب عليه الأم اللي فقدت بنتها العصفورة، فإذا بي بيقول أنا مش قادر أشوف كائن حي قلبه مكسور على ابنه، اتفضلوا اطلقوا العصفورة الصغيرة دي. فإذا بالصحابة يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قبل ما ينزلوا في المكان ده شافوا جحر نمل كبير كده فحرقوه علشان يعرفوا يقعدوا من غير ما النمل يقرصهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كانت عادة العرب إحراق قرى النمل، قال لهم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. وشاف إنسان جاي يذبح خروف عمال يسن السكينة وهو حاطط رجله على الخروف عشان الخروف ما يتحركش، والخروف عمال يبص لهذه السكين اللي بتتسن، فالنبي يقول له انت عايز تموتها مرتين، مرة بالخوف ومرة الموتة الحقيقية بالذبح، أتريد أن تميتها موتتان؟ صلى الله عليه وآله وسلم بيعلمنا كنز النهاردة إن أكتر مظاهر القرب من ربنا، عايز تعرف انت قريب ولا لا، تعرف قد إيه في قلبك رحمة. مش رحمة بس للخلق، رحمة تجاه كل المخلوقات اللي ربنا خلقها. أي إنسان بيحب ربنا بيحب كل شيء ربنا خلقه، وشايف ربنا في كل شيء ربنا خلقه، وبيحترم كل شيء ربنا خلقه، لأن أي حاجة في الدنيا لها صلة بالله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإحنا كمؤمنين بنحترم البشر ونحترم النبات ونحترم الحيوان ونحترم الجماد، لأنه من صنع الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن بيتعامل بتوقير ورحمة مع كل شيء في الدنيا، لأن سيدنا محمد سيدنا صاحب الكنز العظيم ربنا قال عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة لجميع العوالم، أي عالم، عالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان، سيدنا محمد وكل مؤمن مليان بالرحمة تجاه هذه العوالم. اختراع جديد ما كانش العرب يعرفوه إن الإنسان المؤمن يفكر في مشاعر الحيوان والطائر، ده اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام، قال لهم لو سمحتم ردوا عليها بنتها العصفورة عشان أنا مش قادر أشوف كائن حي خايف أو مرعوب أو قلقان. صلى الله عليه وسلم مليء بالرحمة، فما ظنكم برحمة البشر إذا كانت الست البغي دخلت الجنة عشان كلب سائته؟ فأنا متصور أن كل إنسان بيرحم إنسان أو بيرحم حيوان مثواه الجنة، لأن الجنة بيت الرحماء، والحمد لله رب العالمين.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أيضا في هذا اللقاء أذكر لكم قصة تتعلق بحسن الختام. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين. والعبرة بالخواتيم. كان في مدينة حمص طالب علم اسمه سليم خلف. هذا الكلام منذ أكثر من 100 عام، يعني أنا بالنسبة لي ما أدركت الشيخ سليم ولا الجيل الذي بعده، أدركنا الجيل الذي بعده، يعني أدركنا جيل أحفاده للشيخ سليم خلف رحمه الله. لما كان الشيخ سليم خلف منذ أكثر من 100 عام طالبا للعلم في سن 15 و16 في حلقات العلم، كان له زميل أيضا اسمه سليم على اسمه، كانا طالبي علم في حلقة واحدة، يجلسان في نفس حلقة العلم. سليم الآخر شاءت الأقدار أن يبتعد عن المسجد وعن دروس العلم شيئا فشيئا، فبدأ يرافق أصدقاء السوء الذين علموه شيئا فشيئا على شرب الخمر، نسأل الله العافية. فابتعد عن المسجد وترك الصلاة وعلق بالخمر علوقا شديدا حتى صار مدمنا لها والعياذ بالله، واستمر به الحال هذا سنين طوال. أما سليم خلف الطالب الآخر فاستمر في طلب العلم وتعمق فيه وفي ترويض نفسه وفي تأديبها بآداب الشرع الإسلامي حتى صار إماما وعالما يقتدى ويحتذى به، وصار له من الطلاب، وصار له من الذين يأخذون عنه الآداب والعلم والأحاديث والأحكام الشرعية. وفي يوم من الأيام كان الشيخ سليم خلف خارجا من أحد المساجد وحوله عدد من طلابه، وهو يسير في الطريق وإذا بشخص آت من أحد الأزقة في مدينة حمص وهو في حالة سكر والعياذ بالله، يترنح، لأن السكران نسأل الله العافية لنا ولكم لا يتمالك مشيته وليس عنده اتزان كامل، فيتمايل ذات اليمين وذات الشمال. فلما رأى ذلك السكران الشيخ سليم خلف نظر إليه فعرفه، السكران عرف الشيخ سليم، وهذا السكران كان هو الطالب القديم الذي اسمه أيضا سليم على اسم الشيخ سليم خلف. فلما رأى الشيخ سليم خلف عرفه، لكن الشيخ سليم خلف لم يعرفه لأنه قد مرت سنون عديدة وتغير شكله وحاله رث. وإذا بذلك السكران يصرخ بأعلى صوته يقول للشيخ سليم خلف: يا سليم. فلما قال له يا سليم التفت الشيخ سليم خلف ودقق النظر في هذا السكران، فلما دقق النظر فيه عرفه. فقال السكران للشيخ سليم خلف، قال له بالعامية: أنت سليم وأنا سليم، لكن ما بتعرف عند الله مين هو السليم. أنت سليم وأنا سليم، يعني أنت اسمك سليم وأنا اسمي سليم، لكن ما بتعرف عند الله من هو السليم. معنى الكلام: لا يغرنك حالك وأنك صرت شيخا كبيرا وحولك الطلاب. أنا في يوم من الأيام كنت أنا وأنت في حلقة علم واحدة، انظر حالي وانظر حالك. فلما سمع الشيخ سليم خلف ذلك دمعت عيناه وهز رأسه بالموافقة واستغفر الله وسأل الله عز وجل له الهداية. إذن أيها الإخوة، لا نحكم على المظاهر ولا نحكم على مشهد وقتي، العبرة بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك، هذا هو عنوان خواطرنا التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أعظم محبوب، عن أعظم متحدث عنه، وهو الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يشتاق لربه إلا إذا أحبه، ولا يمكن أن يحبه إلا إذا تعلم معاني أسمائه وصفاته، وتذكر وتذاكر عظيم نعمائه عليه وعلى خلقه. بين سمعين، الله سبحانه وتعالى هو السميع وهو البصير، والله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان سميعا وبصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى هو السميع، والمخلوق الضعيف سميع، لكن والله العظيم فرق بين هذين السمعين، فرق بين هذين الاسمين. تعالوا أتأمل معكم ولو بصورة مختصرة عن مقدار سمع الإنسان. الإنسان سمعه محدود، هناك كما يقول أهل الاختصاص موجات فوق السمعية لا يدركها الإنسان، وموجات تحت السمعية لا يدركها الإنسان، فسمعه محدود. الإنسان أحيانا لا يسمع الصوت لأنه بعيد، لاحظوا لا يسمع الصوت، وأحيانا يسمعه لكنه لا يدرك كنها. ما هذا الصوت؟ أهو صوت إنسان أم حيوان؟ ربما حدد أنه إنسان لكنه لا يدرك ما الذي يقوله هذا الإنسان. نعم أنا أسمع صوتا من بعيد لكن ما أدري أهو يصوت لي أم لغيري، أهو يناديني، أهو يستغيث، أو يسبح الله سبحانه وتعالى، أو ينشد، أو يترنم، أو يحدو، لا أحدد، لا أستطيع أن أحدد. وأحيانا أصل إلى مرحلة أسمع صوته وأدري أنه يناديني ويستغيث بي، لكن لا أستطيع أن أتجاوب مع هذا الصوت، لا أستطيع أن آتيه، لا أستطيع أن أساعده. نعم، لأنك ضعيف، لأنك مخلوق محدود القدرة. أما الله سبحانه وتعالى السميع فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو مشت النملة على الصخرة السوداء في الليل الظلماء، في الليل الأليل، لسمع الله سبحانه وتعالى خطواتها. والله سبحانه وتعالى يدرك كل شيء ويحيط بكل شيء، وهو قادر على الاستجابة لكل أحد. ولذلك من معاني السامع بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى أنه يسمع كل الأصوات ويدركها ويحيط بها ويستجيب للدعاء والنداء فيها. ولذلك ما معنى قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ ليس المعنى هنا السماع، فالله يسمع من حمد ومن لم يحمد، إنما المقصود بالسمع هنا بالتحديد الإجابة، يعني يجيب الله من حمده، يستجيب الله لمن حمده وأثنى عليه. إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأطيعون، فاستجيبوا لدعوتي. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله، هنا يسمع بمعنى الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ليس المقصود سميع الدعاء يسمعه، إنما يجيبه. لذلك وجب علينا أن نحب هذا الإله السميع المدرك لكل شيء، وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن ندعوه. أسجد واقترب من ربك سبحانه وتعالى، واهمس لهذه الأرض على أن يكون رجع صدى همسك ودعائك واستغاثتك في السماء عند ربك سبحانه وتعالى ليستجيب دعائك. تذكر دائما وأبدا أن نداءك للمخلوق يمكن أن يسمع ويمكن أن لا يسمع، أما نداءك لربك سبحانه وتعالى فهو صوت مسموع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة النور أول ما بتسمعها بيتوارد لذهنك إيه؟ الهداية، الفضل، الكرم، العطاء، الوضوح، البينة، كل دي هي صفات الإسلام وهي صفات هذا القرآن. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخر الآية وحضراتكم عارفينها. المهم أن كلمة النور زي ما ربنا قال كده في آخر الآية دي: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك النور عندنا في القرآن يرمز إلى طريق الهداية الذي يتضح للعبد. ربنا في سورة الملك لك إيه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. أكيد اللي ماشي سويا على صراط مستقيم هو الأهدى، الأكثر بينة، الأكثر وضوحا. يا ويله اللي اتحرم من النور، يا ويله اللي اتحرم من نعمة الله في النور. علشان كده ربنا بيقول في كتابه العزيز: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية دي محتاجة فهم، هنفهمها بس بعد ما نسمع الدعاء ده اللي بيركز على النور اللي كان بيدعو إليه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: النور المرسل من الله، النور المبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، يا أهل النور، أمنوا على هذا الدعاء الذي جعله الله عز وجل نورا على نور، ثم نعود بمشيئة النور سبحانه وتعالى جل وعلا. فإلى الدعاء.

0: اللهم أمين يا رب العالمين. فاكرين الآية؟ فعلا شوف التطابق ما بين الدعاء والآية.
1: لما ربنا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، الظلمات دي جمع
0: مفردها ظلمة، إلى النور، النور واحد، جمع أنوار. يعني معنى كده أن الضلال أبوابه كتيرة جدا،
1: أبوابه لا تنتهي، إنما النور هو طريق واحد بس. يعني تلقى الإنسان اللي على ضلال
0: بتتنازعه 40 جهة، 50 ملة، 14,000 مذهب وطريقة، إنما اللي يعرف طريق الله طريق واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حتى انت في سورة الفاتحة بتقول لربنا ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم،
1: يعني الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه،
0: الطريق الذي لا ينثني ولا ينحني ولا يضل به عن سواء الصراط. يعني يا جماعة الإنسان لازم يطلب النور. شوفوا انت بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أولا بدأت الدعوة بتاعتك بالتوحيد المطلق لله، وبعد كده راح داخل في الدعاء،
1: اللهم اجعل في سمعي نورا
0: وفي بصري نورا وفي قلبي نورا واجعل لي نورا. ده كلام طيب. اللهم اشرح صدري ويسر لي أمري. بالله عليك هذا العبد ده الدعاء لوحده كده بيخليك تنور. يعني الدعاء لوحده بيخليك تشع ضياء وهداية لكل البشرية بالكامل. واحد طالب ان ربنا يجعل له في سمعي نورا، يعني في سمعك نورا، يعني يصرف سمعك عن الحرام، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن العبث، عن المجون، عن الكلام الذي لا يليق، عن الكلام الذي لا يجوز ان يسمعه مسلم. اللهم اجعل لي في سمعي نورا وفي بصري نورا، يصرف بصرك الى طاعة الله، ليصرف بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى، يجعل بصرك تفكرا وصمتك تدبرا،
1: ويجعل عملك مخلصا لله تبارك وتعالى،
0: واجعل لي في قلبي نورا، يعني قلبك لم ينشغل بغير الله ذكرا وشكرا وتسبيحا وإيمانا وتسليما وتفويضا ويقينا لله رب العالمين، وعقلك يجعل الله فيه نورا. كيف يجعل الله نورا لك في عقلك؟ ألا ينشغل عقلك بغير الله، وألا تقع في الشرك ولا الكفر ولا النفاق ولا الرياء ولا كل المنغصات التي تنغص على عقول البشر.
1: إن ربنا سبحانه وتعالى يلين قلبك لهداية الله،
0: إن قلبك يلين لسماع القرآن، يلين لسماع كلمة التوحيد، إنك تحب العلماء ومجالسة أهل الذكر والتردد على المساجد وحب الخير وتكره الشر، وإن قلبك لا يكون قاسيا ولا غليظا ولا فيه جفاء. إيه يا جماعة؟
1: ده في أطعم من كده ولا أحسن من كده
0: ولا أريح من كده. علشان كده إن الواحد لما بيدعو بانشراحة الصدر زي ما ربنا قال ألم نشرح لك صدرك، ده كان بيطلبها الأنبياء زي ما سيدنا موسى قال قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يا جماعة ده في ناس
1: لما بيسمعوا القرآن بيتشأموا، لما بيسمعوا الذكر بتجيلهم حالة نفسية،
0: ده في ناس لما بيسمعوا الأذان بيركبهم 100 عفريت. اوعى تفتكر ان الذكر لكل الناس مريح، لا، في ناس بيركبهم 100 شيطان لما بيسمع القرآن ولما بيسمع الذكر. والكلام ده انتوا بتشوفوا حوالي منكم. ربنا سبحانه وتعالى يقولك ايه؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش القرآن هداية ورحمة وبركة لأي حد، لا، للمؤمنين فقط. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. المسلم فقط، المؤمن فقط هو الذي ينتفع بالقرآن وببركة القرآن. شو بقى الدعاء به؟ اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدور وشتات الأمور وفتنة القبر وشر ما يلج في الليل، يعني يدخل في الليل، وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهور. الله أكبر. عارف يعني إيه بوائق الدهور؟ يعني تقلبات الأيام. هي الدنيا بتدوم لحد؟ هو الدنيا بتدوم لإنسان؟ شوف انظر حولك، زي ما بيقولوا كده انظر حولك، هتجد أناس
1: كانوا علاة خفضهم الله،
0: كانوا أغنياء أفقرهم الله، كانوا أصحاء أمرضهم الله. الدنيا لا تدوم على حال. في حديث عظيم جدا ياريت كل واحد منكم يفتكره، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فكما تدين تدان. عارفين معنى الحديث؟ والله معنى الحديث لو كل واحد فيكم عرف معناه ما حيحزن على شيء وما حيخاف على شيء. عيش ما شئت فإنك ميت، كله ذاهب. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لو كل واحد فينا عارف أنه حيفارق التاني هنخاف على إيه ونخصم بعض ليه ونتخانق مع بعض ليه؟ وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فكما تدين تدان. أنا عاوز أقول لكم أن الاستعاذة من وساوس الصدور وشتات الأمور ده أمر في منتهى الأهمية، لأن ياما الواحد بيكون على طاعة وبيجيله وسواس في الصدر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حدده بقوله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فين؟ في صدور الناس. وهم نوعين من الجنة، نوع من الجن ونوع من الإنس.
1: من الجنة والناس
0: يا جماعة، وسوس الصدور وشتات الأمور تخليك تبص لناس كتيرة جدا في حال التشتت
1: وحال الضياع.
0: شوف وجوه الناس التي لا تعرف للطاعة طعما، شوف انظر إلى الوجوه التي لم تعفر في الأرض لله بسجدة، حتجد أن هؤلاء ناس شتت شملهم وشتتت قلوبهم لابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى. عبدي أطعني يطعك كل شيء، عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل سلطت عليك الدنيا فأنت تركض فيها ركض الوحوش في البرية ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك. تعالوا أمنوا معي إخوة الإيمان والإسلام، عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الربا، ذم الربا وذم آكله وموكله. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم. وعن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم، 3 مرات. قال: اللهم اشهد، 3 مرات. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أحكام الربا. الربا في المكيل والموزون. عن مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر.

وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. أخرجه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقول، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه
أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. أخرجه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن زيد أبي عياش رضي الله عنه أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل تستمر الحضارات وتستقيم الحياة. العدل ليس في المحاكم فقط، ولكنه أسلوب حياة. عدل بين الأولاد، وعدل بين الزوجات، والحكومات مطالبة بعدل أكبر. إنها مطالبة بأن تكون عادلة حتى بين الأجيال، فلا يصح لجيل من الأجيال أن يأكل خيرات الأرض ويستخرج ما في بطنها من ثروات، يستهلكونها بشره ويلوثون من خلال استهلاكهم البيئة. العدل بين المناطق، فلا يجوز أن يصب المال في منطقة وتترك منطقة أخرى محرومة. العدل حتى على الصعيد الشخصي، فقد فسر بعض أهل العلم نهي النبي عليه الصلاة والسلام على أن يمشي الرجل في نعل واحدة، قال حتى يعدل بين رجليه، فلا تكون إحداهما سعيدة بالنعل وتمضي الأخرى حافية. نحن نحتاج إلى أن نكون عادلين مع أنفسنا، فلا نجلد أنفسنا ولا نحملها ما لا تطيق. يجب أن نكون عادلين في بيوتنا، فلا نحابي شخصا على حساب شخص آخر. الظلم والذي هو ضد العدل حرمه جل وعلا على نفسه وجعله بيننا محرما. لنحارب الظلم ولنحقق العدل ولنتثقف بثقافة العدل، لأن هذا مما يرضي الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى ضرورة الكف عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن وجوب الفعل يكون على قدر الاستطاعة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، لقد جاء في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا المقطع 89 مرة. يا أيها الذين آمنوا، تأتي الآيات هكذا، أولها: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا ولا كذا، إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. بعد أن قال لنا ربنا ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سبحان الله، يعني كأنه جل جلاله قبل أن يخبرنا، أو بالأحرى قبل أن يأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه جل جلاله هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله رحمة. وملائكته، الملائكة الكرام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الملائكة استغفار. استغفار، فالملائكة تستغفر لرسول الله، والله عز وجل يرحم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أخبرنا بأنه جل جلاله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته يصلون، طلب منا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نفعله هو أن نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآله وسلم. يا سبحان الله، يعني نحن نطلب منه جل جلاله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطلب منا أخبرنا جل جلاله أنه هو يصلي عليه، إن سألنا وإن لم نسأل. إن سألنا الله عز وجل وإن لم نسأل، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من صلى منا صلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، كما أخبر بذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة، أو من صلى علي صلاة، صلى الله عليه بها عشرا. وقلنا منذ قليل: إن الصلاة من الله رحمة، فيرحمنا الله عشر رحمات إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. وكان سيدنا أبي بن كعب ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه، خصص وقتا للعبادة، ومن جملة ذلك الوقت للعبادة النوافل، يعني خصص وقتا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. ثم قال: النصف. ثم قال: الثلثان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله. فانظروا إلى الجواب إخواني، قال عليه الصلاة والسلام: إذن، يعني إذا فعلت ذلك، تكفى همك ويغفر ذنبك. انظروا إلى الجزاء، تكفى همك أي في الدنيا، ويغفر ذنبك أي في الآخرة. ولو تأملنا أيها الإخوة، السعادة كلها محصورة في هذين الأمرين. السعيد هو الذي يعيش في الدنيا ولا هم عليه، ويأتي في الآخرة ولا ذنب عليه. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين لمن جعل وقتا كثيرا من وقته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإكثار منها، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أحد التابعين بيسأل السيدة عائشة، قال أخبريني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت في ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت والله إني لا أحب قربك ولكني أحب ما يسرك. قالت فقام فتوضأ ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال ليعلمه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلص الحديث. كنوز رائعة، منها كنوز للنبي ومنها كنز جميل للسيدة عائشة. الأول كنز السيدة عائشة، سيدنا محمد بيقول لها أنا عايز أصلي شوية النهاردة، قالت له أنا بحب قربك لكني أحب ما يسرك. وعلى فكرة ده تعريف الحب الحقيقي، إنك أنت الشيء اللي حبيبك بيحبه يكون أحب إليك من الشيء اللي أنت بتحبه، أن يكون هوى حبيبك أحب إليك من هواك، وده يدل أن أنت بتحب حبيبك أكتر من نفسك. أنا نفسي أن أنت تبقى جنبي، بس لو أنت هتنبسط بالصلاة قوم صلي يا سيدنا محمد. فضل النبي يبكي لغاية ما بل حجره وبل لحيته الشريفة الكثيفة العظيمة، والبكاء وصل أنه بل الأرض بسبب رقة قلبه وحضوره مع الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه سيدنا بلال سؤال غريب جدا، قال له أنت بتعيط وربنا أصلا غفر لك كل ذنوبك؟ كان سيدنا بلال بيقول اللي يبكي يا سيدنا محمد هو العاصي اللي خايف يكون ربنا ما غفرلوش، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو المقصر في حق ربه اللي عدت عليه أيام كان جريء على الله، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو الإنسان اللي ياما سمع حي على الصلاة وكان عنده أشياء أهم وأكبر عنده من الله، اللي يبكي هو الظالم، هو المنافق، هو الإنسان اللي عاش بعيد عن الله وبعيد عن الناس. أما أنت غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. فإذا بالنبي قل له أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربنا أكرمني وغفر لي وسامحني. فهو معصوم ومغفور له صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول له طبعا هشكر ربنا طيب وببكي بين يدي الله حبا وشوقا. ثم قال له عن كنز اليوم الكبير، قال له في آية أي حد يسمعها لازم يتأمل فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أولي العقول والقلوب الحية. يا جماعة السماء والأرض والطيور والزرع ما هي إلا صور من مخلوقات الله اللي ربنا بيعرفك بنفسه فيها. لما تبص على عظمة السماء قول يا عظيم، السماء بتدل على عظمتك. لما تبص على جمال الطيور قول يا جميل، جمال الطيور بيدل على جمالك. لما تبص على سعة الأرزاق والأمطار اللي بتنزل والبشر والحيوانات والنباتات اللي قتها على ربها قول يا واسع يا رزاق، أنا عرفتك يا رزاق مما رأيت من كرم عطائك وسعة أرزاقك. فتعرف على الله عز وجل لما تشوف الدنيا وتشوف المخلوقات، دايما تتأمل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. فويل لمن قرأ هذه الآيات المتحدثة عن التأمل ولا يتأمل، وعقله ما يشتغلش وقلبه ما يدورش عن ربنا سبحانه وتعالى. هيعيش في الدنيا حاسس بالبعد، هيعيش في الدنيا هو مش شايف ربنا، وانت لازم تعيش في الدنيا شايف ربنا بقلبك في كل شيء حواليك، لان كل شيء مكتوب عليه صنع الله الذي اتقن كل شيء. وصل اللهم وسلم وبارك على امام العارفين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له، وابن حبان في صحيحه.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تحب أن تكون من أحب عباد الله إلى الله؟ هل تريد أن تكون من أحب الناس إلى الله؟ الكل يقول نعم، ودي أن أكون من أحب عباد الله ومن أحب الناس إلى الله. لا تستطيع بذكائك ولا بقوة فكرك ولا بعقلك ووجدانك أن تعرف من هم أحب عباد الله إلى الله، ولا أن تعرف من هم أحب الناس إلى الله جل وعلا، ولكن تستطيع أن تكتشف ذلك عندما تبحث في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أقواله ما صحت بالأسانيد الصحيحة أن تعرف هذا الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. الأخلاق الحسنة هي رسالة الإسلام، الأخلاق الحسنة الركن العظيم في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل معي هذه الآية، يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم، يعلمهم الآداب والأخلاق، يعلمهم القيم وكيف يرتقون بأنفسهم عندما يتمسكون بهذه القيم وبهذه الأخلاق. بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. إذن دعوة الإسلام دعوة الأخلاق، وكلما ارتقى الإنسان في الآداب والأخلاق كلما اقترب منزلة أو على منزلة عند الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. تعلم الأخلاق الكريمة التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. يعني اقرأ القرآن وراح تكتشف ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة التي امتدحها الله عز وجل في كتابه كانت متمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو كما يقال التطبيق العملي الذي هو على الأرض مشى صلى الله عليه وسلم. وقد زكاه الله عز وجل فقال: وإنك أيها محمد لعلى خلق عظيم. كذلك تعلم أخلاق الإسلام من خلال كلامه صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وسننه. وقد جمع العلماء كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، جمعوا أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجوامع والسنن. اقرأها وتعرف عليها، اعرف معانيها، تمثل بها قولا وعملا، ستكون من أحب عباد الله إلى الله. وأيضا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية أن لكل أمة خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ما أعظم الحياء وما أجل الحياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وكلما ازددت في الأخلاق الكريمة كنت قريبا وملاصقا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وتذكر إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. عسى الله يرزقنا وإياكم الأخلاق الحسنة، وأن نكون من أحباب الله ومن أحباب رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. اليوم حديثنا عن معلومة مهمة جدا في تربية الأبناء، وحديثي مش بس للأباء والأمهات، مع أنه كثير مهم الأسرة تعمل باللي حنحكيه اليوم، لكن كذلك حديثي لعالم المدارس، للمعلمين والمعلمات والإدارات، للوزارات، للمشرفين التربويين. موضوعنا اليوم هو النواة التربية، النواة الكور اللي تتكون منه التربية. الحلقات الماضية حكينا عن الحاجات النمائية الأربعة، وبعديها اللي هي حاجة ابني الجسدية والعقلية والشعورية والاجتماعية، وبعدين حكينا عن منظومة علاقات ابني أو طالبي، علاقته بنفسه وبالله سبحانه وتعالى وبالإنسان من حوله وبالأشياء، وحكينا عن المهارات الحياتية الستة: اتصال وتواصل، حل مشكلات، اتخاذ قرار، إدارة وقت، تفكير ناقد، عمل جماعي. هاي اللي بنسميها كلها مع بعض 4 4 6 لا تصلح، وهذا طبعا مواصفات الإنسان الناجح. أنا لما أربي بدي أعمل تشيك ليست، بدي أعمل أشيك على 4 4 6. لكن هذا السماء العالي للتربية في لها نواة. هاي النواة إذا ما تكونت، مهما عملت مع طفلي في البيت، مع اليافع في البيت، أو مع طالبي بالمدرسة، لن يجدي ذلك نفعا. اللي هو النواة التربية، والنواة هاي تتكون من قسمين كثير مهمين: القسم الأول الأمان، والقسم الثاني الحرية المسؤولة، مش الحرية العشوائية المطلقة. لازم طفل يحس بأمان مطلق، بأمان كامل في بيته، في مدرسته، في مسجده، في كل مكان من حوله، سواء كان طفل أو كان يافع، طفل أو يافعة. الأمان الجسدي والأمان النفسي، مش بس الجسدي. يعني بعض الأهالي منشوفهم: أنا ما بضرب ولا هدي، فهو بس بصرخ عليهم أو ببهدلهم لا سمح الله بقصير، أو بشتمهم لا سمح الله. الأمان يجب أن يكون بالزاويتين: أمان جسدي وأمان نفسي. لما يجوا مقيمين للمدارس مثلا من دول مختلفة، الغرب والشرق، أول شيء بقيسوه بالمدرسة قديش في أمان حول الطالب. المبنى آمن؟ هل أسلوب المعلمين آمن؟ هل تعامل الطلاب مع بعضهم بعض آمن؟ نفس الشيء بالأسرة، لما بنحكي أسرة ناجحة أو لا سمح الله مش ناجحة، بنشوف هاي المواصفة قديش في أمان. حديث الأم مع أولادها، حديث الأب مع أولاده، الاحترام، سماع الرأي، في أمان عالي. هذا جزء كثير مهم بالتربية، اللي هو جزء النص الأول بكور بنواة التربية اللي هو الأمان. الجزء الثاني اللي هي الحرية لكن المسؤولة. أنا بستغرب من كثير مدارس زرتها وقيمناها، تدخل على روضة الأطفال اللي هم بيكون سنهم 4 سنوات و5 سنوات، اللي هم لسه ما قبل المرحلة الابتدائية، بتلاقيهم مكبلون. كل ولد بيمشي مثلا إذا من تقليم من صفهم لمنطقة تانية بالمدرسة، لازم كل واحد يحط إيديه على كتاف اللي أمامه، وكل واحد راسه براس اللي أمامه من وراء، ممنوع حد يتحرك، كأنه تقييد. هذا مش تعليم ولا تعلم، هذا تعليب. احنا منعلب اولادنا. ما في مشكله طفلي في البيت او في المدرسه يتحرك ويلهو ويلعب ويضحك وينطنط، لكن بمسؤوليه، دون ايذاء نفسه ودون ايذاء الاخرين. ما فيها مشكله حكي الان المعلمين بالمدرسه. طفل بالذات الروضه وصف الاول والثاني والثالث المرحله التاسيسيه، خليه ياخذ راحته، لكن اكيد ما حيعطل حصته، بدون ما يعطل حصته، بدون ما يعطل على الطلاب الثانيين. ففي حريه مسؤوله مش فوضى، لكن برضو بالمقابل في أمان عالي. هذول المكونين صدقوني من أهم المكونات اللي ممكن إذا توفرت في البيئة التربوية حول أولادنا، الأمان والحرية المسؤولة، نطلق كل إبداعاتهم ونطلق كل قدراتهم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف مع زوجاته ونسائه ما يحصل في كل بيت، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، ومن خلال سيرته وأحداث حياته في بيته نتعلم كيف نعيش في حياتنا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن يطلق إحدى نسائه، وفي بعض الروايات أنه طلقها. من هي؟ إنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. فلما طلقها جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله من فوق سبع سماوات ليأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: يا محمد، طلقت حفصة؟ قال: نعم. قال: إن الله يأمرك أن تراجعها، فإنها صوامة قوامة. الله أكبر، الله من فوق سبع سماوات يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يراجع حفصة بنت عمر، ما أعظم مكانتها عند الله عز وجل. لماذا؟ قال: فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. هي زوجتك في الجنة، ولذلك المقصد أنها تبقى على ذمتك إلى أن تموت أنت وتموت هي، وتجتمعون أزواجا في الجنة. ما الذي جعل جبريل يأتي بهذا الخبر؟ ما الذي جعل جبريل يتدخل ليأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه بأن يعيدها؟ إنها صوامة قوامة. هذا السبب، أنها امرأة صالحة ذات عبادة وقرب من الله عز وجل، وهكذا هو العمل الصالح، هكذا هي الطاعات ترفع العبد عند رب الأرض والسماوات. الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا يزيد العبد في النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء. يقول الله عز وجل: ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته. يا أحبتي، منزلة عظيمة رفعت فيها تلك الزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها صوامة قوامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين. المرأة الصالحة في المنزل لها أثر عظيم. المرأة التي ترتل القرآن في أرجاء المنزل ستفر منها الشياطين. المرأة الصالحة في البيت سيعمر بيت الملائكة والسكينة. اظفر بذات الدين. الإنسان قد لا يجد الزوج أو الزوجة التي حلم بها وفصلها في ذهنه، لا تجد الزوجين كما تحب، لا يوجد كمال عند البشر. الكمال في الجنة، في الخلقة، يوم أن يخلق الله للجنة خلقا آخر. لكن إذا أردت من هذه المرأة الصالحة خير، أمسك بها، لأنها غدا قد تكون سبب في دخولك أنت للجنة، والرجل الصالح سبب في دخول أهله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. رفعت الدرجات بسبب الصلاح، تدخل الجنة. وإذا دخلت الجنة سيتغير كل شيء، ستجد قمة الكمال في الأخلاق، والكمال في الجمال، والكمال في الدلال، والكمال في الأنس، والسبب بهذه العبادة. حفصة رضي الله عنها وأرضاها هي بنت عمر بن الخطاب، لكن لم يأتي جبريل فيقول: يا رسول الله، ردها، لأنها ابنة عمر بن الخطاب، أبوها عمر، أبوها الفاروق، إنما الذي رفعها هي عبادتها عند رب العالمين. والناس قد يغتفرون بعض الأخطاء من بعض الناس مقابل مناقب عندهم، ولذلك الإنسان إذا كانت مناقبه كثيرة ومساوئه قليلة، يقولون: كفى المرأة نبلا أن تعد مساوئه، فهو يحصل درجات عالية في نفوس الناس، وكانت عند الله عظيمة بعبادتها، بصيامها، بقيامها. وذكر جبريل: فإنها صوامة قوامة. وهذا هو الصيام والقيام. القيام بين يدي رب العالمين في جوف الليل، في الأسحار، عندما تنام العيون
ويخلى كل يخلو كل حبيب بحبيبه ويقف المحبون يناجون ربهم. الصيام الذي هو السر بين العبد وربه أيضا، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. امتلأ بيتها بالعبادة والطاعة، فكان جبريل يأتي رسولا من رب العالمين ليقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: راجع حفصة. ثم قال: هي زوجتك في الجنة بماذا؟ بهذا العمل. وتلك الجنة سيورثها عباد الله بما كانوا يعملون. الجنة ليست بالتمني، الجنة بالعمل. ومن يطلب الحسناء لم يغليها المهر، من طلب الحسناء لم يقل مهرها كثير. هي الجنة العظيمة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، فمن أراد الجنة وسعى لها فعليه أن يشمر وينطلق بعمل صالح. رضي الله عن زوجي رسول الله وأمنا أم المؤمنين حفصة، وصلى الله وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. إن الصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والقلب عن السخط، وقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا لا يهزم وحصنا حصينا لا يهدم. إنه فضيلة يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه. فحال الإنسان إما بين صبر على أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه. فالحياة لا تستقيم إلا بالصبر. وقصة أحد الصالحين الصابرين اليوم هي خير دليل على أن الابتلاء لتدبير يعلمه الله، ولا ينال خيره إلا الصابرون. في واد للرعي بأحد البقاع الصحراوية كان أحد الصالحين يرعى أغنامه في يوم شديد الحرارة.
2: أبي أبي، هل أنت بخير؟
3: الحمد لله، كل عطاء الله وقدر الله خير يا ولدي.
2: لقد تورمت قدمك يا أبي، لقد أخبرتك أن الشمس اليوم حارقة وستصيبك، وهقد حدث ما خشيت عليك منه وأكثر.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: انهض برفق، استند علي يا أبي، سأساعدك لتعود إلى المنزل على حمارك، فأنت في حاجة إلى الراحة، وأنا سأعتني بالأغنام وأعيدها قبل الغروب إن شاء الله. هيا برفق.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: وامتطى الشيخ حماره في طريقه للعودة إلى منزله، ولكن رحلة العودة لم تكن أقل شقاء مما

0: اصبر اصبر مثل صاحبك. حسنا حسنا، سأنزل وأسير إلى جوارك، سأستند عليك فقط هكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لله ما أعطى ولله ما أخذ، الحمد لله الحمد لله.
1: الشيخ يفقد حماره في الصحراء قبيل مدخل القرية وأسفل الشمس الحارقة، وهو بقدم مصابة، فلا يكن منه غير أنه يرضى ويبتسم ويشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده. وقد لاقى من العناء والتعب ما لاقى حتى استطاع أخيرا أن يصل إلى بيته، وقبل أن يهدأ جسده من تعب الطريق وحرارة الشمس كانت طرقات تعلو على باب منزله.
2: أبي أبي افتح الباب يا أبي بسرعة، هيا يا أبي.
3: خيرا يا ولدي، ماذا حدث ولماذا تصرخ هكذا وأين الماشية؟
2: الماشية لقد أكلها سرب من الذئاب بعدما فقدت السيطرة عليها وذهبت بعيدا وتمكنت من الفرار من الذئاب.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: وكلب الحراسة أين كان؟
2: سقط في البئر قبل أن تهجم علينا الذئاب.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: لا أدري ماذا حل بنا، ما هذه المصائب التي لم تتوقف منذ بداية اليوم؟ الديك يسقط عليه فرع شجرة ويموت، ونفقد الحمار والماشية وكلب الحراسة في ساعة واحدة، وكدت أفقد ولدي وزوجي يعود مصابا في قدمه.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: أنت لا تتوقف عن قول ذات الكلمة وتحمد وتشكر طوال الوقت، وكأنك سعيد بما نحن فيه.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا الحمد لله.
1: رغم كل تلك الأحداث ورغم غضب وصياح زوجته، ظل الشيخ شاكرا حامدا على يقين بتدبير الله، صابرا على قضاء المولى عز وجل بقلب مطمئن مليء بالرضا، وكأنه يرى ما لا يراه من حوله. وقد كان محقا، فما أن طلعت شمس اليوم التالي حتى آتاه خبر.
4: السلام عليكم، هل من أحد هنا؟ يا أهل الدار يا أهل الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: صبرا جميلا يا من بالباب، أنا قادم يا أخي. عذرا فحركتي ثقيلة لإصابة في قدمي.
4: الحمد لله على سلامتك أيها الشيخ، الحمد لله أنك ما زلت على قيد الحياة.
5: سلمك الله وعافاك يا أخي، الحمد لله. تفضل تفضل واسترح.
3: ماذا هنالك؟
4: يبدو أنكم لم تعلموا بما حل بأهل القرية جميعا الليلة الماضية. لقد هجم اللصوص على القرية قبل الفجر، سرقوا وقتلوا كل من فيها ولم يغادروا أحدا، وبسبب الظلام الحالك كانوا يستدلون على البيوت وأهلها من صياح الديكة ونهيق الحمير ونباح الكلاب. لم ينجوا من القرية بأكملها غيركم يا سيدي، حمدا لله على سلامتكم.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا.
1: عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. مع نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
7: صبرا صبرا صبرا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا بيقول في القرآن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الموت حتم حق على رقاب العباد، ولكن الموت هل تختلف صفته من حال إلى حال؟
2: طالما أنت ميت على الدين
1: وعلى الإسلام ما تخافش من شيء. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مت على الإسلام ما يهمكش، ده كلام ناخد بالنا منه كويس قوي. إنما الحقيقة يعني في ألوان كثيرة جدا من الميتات ممكن الإنسان يموتها وكلها تحقق الشهادة، إن الإنسان يموت غرقان، يموت محروق، يموت واقع من فوق عمارة،
2: يموت في حفرة ويتردم عليه، كل ده وارد
1: وبيحصل لكل الناس حوادث، ربنا ينجي الجميع. طيب لو الإنسان مات على هذه الميتات يبقى شهيد؟ طالما ميت على الإسلام والإيمان يبقى شهيد. إنما يبقى معنى كده نتمنى وندعي ربنا إن احنا نموت غرقانين ولا محروقين ولا لا؟ في فرق كبير. إنك تتمنى هذه الميتات ده أمر غير مرغوب فيه، ما تتمناش إنك تموت لا غرقان ولا حريق ولا ملدوغ، لا لا لا لا. أمال لو حصل الرسول يبشرك بالشهادة وإنها تكون ميتة من ميتات الشهادة. عشان كده الدعاء فن، الدعاء فقه، الدعاء له فقه خاص. في فارق بين انك انت ما تتمناش المصيبة وفي نفس الوقت لو حدثت المصيبة تعرف انها باب من ابواب الجنة. شوفوا الدعاء ده واسمعوه معايا، وبعد ما نأمن عليه ونطلب من ربنا ان ينجينا من هذه الامور نرجع نحلل ونشوف لو حصلت نعمل ايه. الى الدعاء.

0: اللهم أمين يا رب. اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من كل ما سألك منه حبيبك وصفيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك، احنا عرفنا كلمة أعوذ معناها أحتمي، أعوذ بك من الهدم والتردي، شوف المعنى، اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأن أقتل في سبيلك مدبرا، وأن أموت لديغا. يا سلام، أعوذ بك من الهدم، يعني أن واحد يقع فوق بناء، والتردي أن واحد يقع من فوق البناء.
1: مش عارف إيه البلاغة،
0: إيه العظمة اللي كانت عند سيدنا النبي دي صلى الله عليه وسلم. يعني هو جاب الاثنين اللي ضد بعض، أو جايب الأمور بشكل متسلسل بشكل غريب جدا. أعوذ بك من الهدم والتردي، تمام،
1: والهرم والغرق.
0: الهرم طبعا عجز الإنسان الذي يصيبه عند كبر السن، إنسان يكبر في السن ويحصل عدم القدرة على التمتع بمباهج الحياة لضعف البنية الجسدية، والهرم والغرق والحريق. فاكرين النبي مات عنده كم سنة؟ عنده 63 سنة،
1: يعني يعتبر زي ما احنا بنقول كده في عصرنا لسه شباب، لسه صغير في السن.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش كبر سنه لبقى حاجة و80 سنة ولا حاجة و90 سنة، لا، 63 سنة.
1: أراد الله لنبيه أن يغادر الدنيا
0: من غير المشاكل البنية الجسدية التي تصيب الناس في أرذل العمر، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. والله ربنا كرم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف انت الحالات اللي بتكبر عند العواجيز في السن، ربنا يشفي كل مريض، تبول لا إرادي وما عرفش ايه والزهايمر والشيخوخة، معقول هيبقى نبي ويجيله حاجات زي كده؟ لا، يبقى يتاخد وعنده 63 سنة. ربنا أراد له كده سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. أصل هو ربنا جعله مثال للأمة إلى يوم القيامة، غير الأنبياء اللي قبل منه اللي كان واحد منهم بعيش 1000 سنة في منع وصحة من الله. علشان كده أنا ربنا بيقول في آخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم. بص كلمة مثلكم دي يعني زيك بالظبط، إنما إيه يوحى إلي، ولذلك ارتقت مرتبته إلى ما فوق كل مراتب أهل البشر كلهم، ما فوق مراتب النبيين نفسهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا أدب. فشوف الدعوة، دعوة جميلة، يعني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق. أنا شوف التقابل ما بين الغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، لأن الإنسان ساعتها بيكون في حالة من حالات الحالة محرجة جدا، أنك أنت خلاص أنت خارج من الدنيا والعرق يتصبب، والإنسان متوتر وخايف من غضب الله عز وجل، وبيأمل فيما عند الله من رحمة وعافية. وأن أقتل في سبيلك مدبرا، يعني بيطلب من الله أنه يموت وهو مقبل مش مدبر. مدبر إن أنا ما موتش وأنا بجري، أنا هربان من معركة، أنا عاوز أموت وأنا
1: صح وشي في وش عدوك في سبيلك.
0: وأن أموت لديغا، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقوى. بالك بقى، أنا عاوز أوجه لك الكلام بحس إنك أنت تحس بالكلمة دي بشكل خاص. كل واحد فينا نفسه هي أصعب جزء في المنظومة الجسدية بتاعته، لأن النفس أمارة بالسوء وتقريبا كده أقوى من الشيطان ذاته. أنت بتلاقي هابيل وقابيل في قضية القتل، ربنا يقول إيه؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه، في القتل كانت النفس. الشروع في الزنا بتاعت امرأة العزيز بتقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، في الزنا كانت النفس. في السامري اللي عمل عجل ذهب خلى الناس يعبدوه من دون الله كانت النفس، قال وكذلك سولت لي نفسي. ده إذا كان كل فعل وراء الشيطان، أمال بقى لما إبليس عصى ربنا كان مين شيطانه؟ نفسه. علشان كده كل الهداية لو ربنا هدى نفسك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لو ربنا زكى نفسك ورقى نفسك هتلقى نفسك من أصحاب النفوس اللي ربنا بيقول يا أيتها النفس الإيه؟ المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: يبقى من هو الصالح؟ الذي روض الله له نفسه،
0: الذي استطاع أن يكبح جماح نفسه، الذي استطاع أن يرضخ نفسه لطاعة الله تبارك وتعالى. يبقى معنى ذلك أنك ما تبصش في المراقبة
1: إلا لنفسك. وكل إنسان
0: ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه منشورة اقرأ كتابك. كفى بنفسك إيه؟ اليوم عليك حسيبة. يا رب آت نفوسنا تقواها. هيا وأمنوا معي على هذا الدعاء، عسى أن تكون ساعة إجابة بمشيئة رب الأرض والسماء.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهرج.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك، والتي نتحدث من خلالها ولو في وقت قصير عن ربنا سبحانه وتعالى، عن خالقنا، عن إلهنا، عن الذي خلقنا وسيبعثنا ويحاسبنا، ونحسن الظن به سبحانه وتعالى أنه سيرحمنا ويرزقنا جنات النعيم. عنوان هذه الخاطرة ذو العرش المجيد. هل تذكرون هذه الآية في سورة البروج؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد من أسماء الله عز وجل، والمجيد من أوصاف القرآن، والمجيد من أوصاف العرش. فهذه الآية فيها قراءتان: ذو العرش المجيد فهو وصف للعرش، ذو العرش المجيد فهو اسم لله سبحانه وتعالى. ما المراد بالمجد؟ المجد هو العظمة؟ لا، بل المجد هو السعة في العظمة. فإذا قلنا قول الله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد، أي أن المجيد هو القرآن الواسع في عظمته، في إعجازه، في بلاغته، في إحكامه، في إتقانه، في تشابهه في هذا الإتقان والإعجاز. قاف والقرآن المجيد، يأتي مئات المفسرين ليفسر لنا آية من الآيات فيستخرج منها مئات الفوائد، فتكاد تقول لن يأتي أحد بعدهم ليأتي بفائدة جديدة. لا لا، هذا القرآن مجيد، واسع في عظمته، واسع في إحكامه، واسع في بلاغته، فيأتي بعدهم من يستخرج مثل تلك الفوائد في عددها أو أكثر. وكذلك وصف للعرش، والعرش هو أكبر مخلوق نعلمه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثم استوى على العرش. والعرش هو الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. والله سبحانه وتعالى مجيد، ذو العرش المجيد، فربنا سبحانه وتعالى مجيد. المجيد من الأسماء الأصول التي تأتي في كل صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله سميع، هذا الاسم يدل على سمعه. الله بصير، هذا الاسم يدل على بصره. أما إذا قلت الله سبحانه وتعالى مجيد، إنك حميد مجيد، فهو عظيم في سمعه، وعظيم في بصره، وعظيم في حلمه، وعظيم في عفوه، وعظيم في مغفرته. الخلق يذنبون منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لا تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى ولا مغفرته ولا عفوه بذنوب الخلق. إنهم أتوا ولم يشركوا به شيئا، يغفر الله عز وجل لهم ولا يبالي. العالم مليء بالأصوات المتداخلة والمتناثرة في الليل وفي النهار وفي الشرق وفي الغرب وفي السماوات وفي الأراضين، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من هذه الأصوات. لماذا؟ لأنه مجيد. لا يخفى على الله عز وجل شيء من المنظورات. لماذا؟ لأن الله عظيم مجيد في بصره. الآن بالنسبة للإنسان، يرى مجموعة من الألوان التي في إشعاعات معينة، وهي ألوان الطيف، لكن هناك فوق البنفسجية وتحت الحمراء لا يدركها الإنسان. أما الله عز وجل المجيد فهو مطلع على كل شيء. لذلك المجد لا يناله الإنسان بشيء من العظمة أو بشيء من البذل، إنما يناله بسعة من البذل والعطاء والخيرات، حتى يتحقق فيه لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إنسار. ولذلك قال المتنبي: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. احمدوا الله سبحانه وتعالى، أثنوا عليه، اذكروه بمجده وعظمته، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرضى علينا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نبحر فيها مع الأمثال التي توضح الحقائق وتبينها للناس. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالأخ الكريم.
0: أكرمكم الله سيدي. الآية اليوم التي تطلب مثلا هي قوله تعالى في سورة الإسراء: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كيف نفهم هذا التفضيل في الدنيا ثم في الآخرة؟
1: يعني نحن في حياتنا الدنيا،
0: نعم،
1: في معلم ابتدائي، والتعليم مهنة راقية جدا، لأن لا أقيمها،
0: نعم،
1: صنعة الأنبياء،
0: نعم،
1: إنما بعثت معلما،
0: نعم.
1: في معلم ابتدائي،
0: لكن درجات الدنيا،
1: درجة نعم. أولى، في معلم ثانوي، في أستاذ جامعي، في عميد كلية، في رئيس جامعة، بحقل التعليم، في معلم، في رئيس جامعة، كل هؤلاء يعملون في العلم، بس هذه الحظوظ موزعة توزيع. أستاذ جامعة يدير جامعة فيها 20 كلية، يعين مدرسين، له أعمال كبيرة جدا، يعني أحد أقطاب البلد، رئيس جامعة. وفي معلم عمله مشرف لكن محدود ب30 طالب،
0: نعم، معلم صف.
1: رئيس الجامعة ب100,000 طالب مثلا،
0: نعم.
1: ففي درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في شرطي، في مساعد، في ملازم، في نقيب، في عقيد، في عميد، في فريق.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على
1: درجات المراتب، نعم. بالمحاكم في محضر، في كاتب، في قاضي،
0: بالطب
1: في ممرض، في جراح، طبيب جراح، في طبيب عادي غير جراح، في طبيب جراح، يعني في عامل، في مهندس، وفي صاحب مشروع، يعني حياتنا كلها درجات. والله يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض.
0: هذه في الدنيا،
1: هي في الدنيا. أما الآخرة يا لطيف، ما أدق الآية، وللآخرة
0: أكبر درجات،
1: أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني أنا بقول كلمة، نحن بأي بلد عادي عندنا 30 درجة، 10 يعني 10 درجات، وكل درجة، كل مرتبة 3 درجات، 10 ثالثة 10 ثانية 10 أولى، هيك للأولى أولى.
0: يختلف الراتب
1: يعني
0: في المكان.
1: عندك مثلا 2,000,000 موظف كلهم داخلين ب30 حقل،
0: مكانته وراتبه
1: قبل مالي، مكانته وراتبه
0: ضمن الحقل.
1: أنا اجتهادي المتواضع، إذا في بالأرض الآن 8 مليارات، الله عنده 8 مليارات درجة،
0: كل إنسان بمكانه
1: أبدا، 8 مليارات درجة مثلا. يعني هؤلاء البشر جميعا هدفهم السلامة والسعادة والاستمرار، فكل واحد له درجة عند الله عز وجل
0: بقدر صدقه وإخلاصه.
1: كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، دقق، وللآخرة أكبر درجات أكبر تفضيلا. فإما أن تكون في أعلى عليين، في جنة، في جنة القرب من الله، في وجوه إلى ربها ناظرة،
0: ناظرة إلى ربها ناظرة،
1: إلى ربها ناظرة، اختلف الوضع. فالجنة درجات، فأنا بقول درجات بعدد المخلوقات،
0: والنار دركات، والعياذ
1: بالله، درجات نحو الأعلى، دركات نحو الأسفل.
0: نعم سيدي، الناس تواضعوا في الدنيا على قيم للتفاضل بين البشر، يعني بماله، بعلمه، بخبرته، بمساحة بيته، بسيارته مع الأسف أحيانا، يعني تواضع الناس على قيم. ما القيم التي اعتمدها خالق البشر لهذا التفاضل؟
1: المال، الغني ينتهي ماله بالموت،
0: نعم،
1: و والقوي بالموت، والصحيح بالموت، والمريض بالموت، والعاجز بالموت، والسليم بالموت. الموت ينهي كل شيء.
0: إذن لا قيمة.
1: ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، وغنى الغني وفقر الفقير، وذكاء الذكي وغباء الغبي. ينهي كل شيء، إلا أنه الآخرة فيها كل شيء. فالبطولة أن أحجز مكان في الآخرة،
0: درجة في الآخرة،
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هناك درجة.
0: ما القيم سيدي في الآخرة؟ هل هي العلم أو العمل؟
1: العلم والعمل
0: هما المقياسان
1: فقط.
0: ولكل
1: تقييم آخر. الإنسان يقيم بعلمه وبمقدار ما عمل منه، علمه وما عمل منه مقياسه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا أنه أحيانا تأتي الاستقامة منفردة والعمل الصالح منفرد، فإذا اجتمعا تفرقا، وقد تأتي وحدها الاستقامة، وإذا افترقا اجتمعا. إن قلت استقامة تعني العمل الصالح معها،
0: استقامة وعمل،
1: وإن قلت عمل صالح تعني الاستقامة. فإذا اجتمعتا
0: تفرقتا،
1: تفرقتا، وإن تفرقتا اجتمعتا.
0: نعم. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيم الخالق مختلف عن
1: قيم تقريب سيدي. سلمان فارسي، قال النبي الكريم سلمان منا آل البيت.
0: نعم.
1: منا، والله شيء جميل. صهيب رومي، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. بلال حبشي، الصحابي كانوا إذا قالوا الصديق هو سيدنا وأعتق سيدنا.
0: بلال،
1: بلال أبو لهب
0: قرشي.
1: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الدين،
0: تفاضل عند الله التقوى.
1: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: نعم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه.
1: نعم.
0: افتخروا بقيس أو تميمي. سيدي أعود إلى كلمة انظر كيف فضلنا في الدنيا، فضل الله، لكن هل التفضيل، هل التفضيل يقتضي الأفضلية؟
1: لا.
0: يعني هل الذي فضل بشيء هو أفضل عند
1: لا.
0: الله؟
1: إذا واحد صحيح يمشي على قدمي، واحد عاجز أعطيناه كرسي، هذا مفضل على هذا، بس أنه أفضل
0: هاي عند الله
1: الصحيح.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: ما العلاقة؟
0: لا علاقة للتفضيل بالأفضلية. قد يعطي الله الذكاء والمال والجاه لإنسان
1: إن
0: لا
1: يحبه. الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء.
0: إذن هذه الدرجات التي وزعت في الدنيا، هل وزعت ابتلاء
1: جزاء؟ ابتلاء.
0: ابتلاء
1: يعني عفوا، اثنان عاشا 60 عاما بالضبط، واحد امتحن بالفقر والثاني بالغنى. الذي امتحن بالفقر نجح في هذا الامتحان، صبر وتجمل وتعفف. صبر وتجمل وتعفف ولم يشتكي لأحد، امتحن بالفقر فنجح. والثاني امتحن بالغنى وفرضا رسب، استعلى وتكبر واحتقر من دونه إلى آخره. مات معا، عاشا 60 سنة كل واحد. اللي امتحن بالفقر ونجح استحق الجنة إلى أبد الآبدين، والذي امتحن بالغنى ورسب استحق النار. فالعبرة بالنهاية، العبرة بنهاية المطاف، العبرة فيما بعد الموت. لذلك يعني الناجح حقيقة بعد الموت.
0: الغنى والفقر بعد العبد
1: الله. لا يسمى الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا، فإن الغنى والفقر بعد العرض على الله.
0: إذن هذه الدرجات التي فضل بها الناس وزعت في الدنيا توزيع
1: ابتلاء.
0: ابتلاء في الدنيا.
1: عفوا، كلمة قد تكون يعني غير مقبولة. الغني ابتلي بالغنى.
0: نعم.
1: أينجح أم يرسب؟ يتكبر أم يتواضع؟ يستأثر بالمال أم يعطي المال؟ والفقير ابتلي بالفقر، يضجر ويكفر أم يصبر ويحتقر ويتعفف؟ والقوي بالقوة والضعيف بالضعف، والوسيم بالوسامة،
0: والأقل بالأقل،
1: والأقل وسامة بأقل كمان امتحن
0: بها، والصحيح بالصحة والمريض بالمرض.
1: أنت ممتحن فيما أعطيت وفيما زوي عنك. فبيجي الدعاء النبوي: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.
0: إذن العبرة بتفضيلات الآخرة سيدي.
1: أبدا،
0: ولا الآخرة أكبر درجات
1: الأولى
0: وأكبر تفضيلة.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء، وقد سعدت فيه بصحبتكم، وسعدت قبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا كل خير. أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم بخير حال وأفضل حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. الله عز وجل يثني على كرم الأنصار. كرم الأنصار كرم دونه القرآن وأثنى عليه القرآن وخلده للأجيال تنهل منه حين وصفهم بأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ها نحن نقترب من أحد بيوت الجود من الخزرج بيت سعد بن الربيع وهو يلح على أخيه القرشي المهاجر عبد الرحمن بن عوف ويقول له أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه وتحت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. لكن الإسلام علمه في مكة البذل والتضحية، علمه أن يكون باذلا لا انتهازيا أو مستطعما أو متسولا. قال ابن عوف لأخيه سعد بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. انطلق ابن عوف إلى السوق وانطلق غيره إلى المزارع بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه المهاجرون يحملون قلوبهم التي أثخنها الأنصار بسهام الحب والحدب. جاءوا يشكون حبا يجرفهم، حبا يخشون ألا يبقي لهم شيئا. يقولون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ها هو صلى الله عليه وسلم يتلقى الطوفان الأنصاري، يحوله صلى الله عليه وسلم جداول حين جاءوه يناشدونه اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. قال صلى الله عليه وسلم لا. عندها التفت الأنصار إلى إخوتهم فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فأجاب المهاجرون سمعنا وأطعنا. هوت عشرات الأيدي والسواعد بالفؤوس والمساحي تشق الأرض تزرع. تحولت المدينة إلى واحة حب وورشة عمل، لكن في واحة الحب هذه بعض المنغصات. هناك يهود وهناك ما هو أسوأ من يهود. هناك بقايا الوثنيين تدور أعينهم من الغيظ. كان من أكثر تلك العيون شررا عينان لرجل حاقد يزعجه الأذان وتدوسه الخطوات إلى المسجد، تخنقه السعادة التي تملأ البيوت. لم يشعر به أحد إلا في ذلك اليوم الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيبه حبيبه الأنصاري سعد بن عبادة فأخبروه أنه مريض، فركب صلى الله عليه وسلم لزيارته، وفي الطريق شاهده هذا الحاقد فلم يطق مروره فانفجر بكلمات بذيئة:
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا وائل يا وائل.
2: أيوة يا هبة، إيش فيه؟
1: بدي أحكي معك.
2: إيش الدعوة؟ نهيل مغلباكة؟
1: لا لا بالعكس.
2: إيش يعني بالعكس؟
1: أنا شايفة نهيل معاملتها تغيرت معي كليا.
2: كيف يعني تغيرت؟ يعني صارت كويسة؟
1: صحيح، قبل كانت تشوفني قاعدة تشد فيها وتقولي قوم اشتغلي، بس هلقيت لأ عادي، يعني ما شاء الله عليها صارت عاملني منيح كتير.
2: طب ممتاز، إيش بدك أكتر من هيك؟
1: ما هو أنا بصراحة خايفة، أنت عارف مرت أخوك نهيل كيف؟
2: عارفها والله، حية من تحت تبن.
1: عشان هيك أنا صراحة خايفة تكون بتفكر بإشي يضرني.
2: لا لا ما تخافيش، مستحيل تضرك وأنا موجود.
1: طب هاي يعني شو اللي تغير وخلاها تعاملني كويس؟ كنت قبل أغسل تقولي غسيلك مش عاجبني، حتى أمسح كمان وتحكيلي بتعرفيش تمسحي. امبارح كنت بدي أغسل تحكيلي تعبيش حالك. غريبة يعني.
2: يمكن ربنا هداها.
1: والله صراحة أنا خايفة يا وائل، وبدي إياك تقف جنبي.
2: ما تخافيش، من إيش يعني بدك تخافي؟ بدها تكتلك يعني؟ بدها تسمك؟
1: لا مش هيك، يعني يمكن بتفكر بإشي صراحة مش عارفة.
2: أنت سيب الأمر لله وتوكل عليه.
3: طمني إيش عملت؟
4: قلت لك لسه أخوه ما ردش علي.
3: والله ما أنا عارف، لو إنه ابن الملك أخوه ما ردش لهالقيت. كل خمس دقايق بقعد معاه بقول له بدي أجوزك يا أخوي برد عليه.
4: كل واحد عذره معاه، مالك أنت؟
3: الله رضينا بالهم والهم مش راضي فينا. بدنا الناس برجب وقال إيش رجب شايف حاله علينا.
4: يا أبو الزكر يا بركة، هذا الموضوع لازم نشتغله بعقل عشان نخلص منه.
3: طب وقت إيش أبو النسر بده يرد عليك؟
4: الليلة، الليلة يمكن يرد، وإذا ما ردش الليلة بكون بكرة.
3: اسمع انت ما ترخصش حالك قدامه، مليون واحد تقدم لها واحنا مرضناش.
4: ليش؟ على اساس ابو النسر واخوه عايشين في كوكب تاني؟ طب ما هم عارفين العيب اللي فيها والناس بتشرد منها.
3: والله حسسني بتمشي على عكاكيز يا راجل.
4: طب خلاص يا ابو الذكر، ما دامك شفقان عليها اتجوزها.
3: انا ما هي انا بطلالها زي اختي، كيف بدي اتجوزها؟
4: طب خلاص خليني اشتغل على النار هاديه وما تكتر ليش غلبتك.
3: حاضر حاضر.
4: المهم انت ايش عملت في الورشة؟ انا شايفك صار لك فترة قاعد.
3: احنا رجعنا للاسطوانة القديمة، بتشتغل بتروح على الورشة بتجيب بتحط في الدار بتحطش في الدار. انت شايف الوضع صعب، في شايف يعني انت الشغل مكسر بعضه؟
4: ما انا بصراحة يا اخوي انهديت، انا انهديت في الدار، يعني بصرف عليك وبصرف على وائل وعلى هبة وعلى مرتي وولادي.
3: يا أخوي أنت الكبير ودائما الكبير جمل المحامل.
4: اعتبرني أصغر واحد يا أخو فيكو، كل هذا من عفيته الصحة الله يرضى عليك.
3: بكرة ربك حيفرجها، حنتنغنغ بالمصاري.
4: وليش يا أخوي؟ طلع لك مليون دولار في البنك ولا إيش القصة؟
3: ربنا بغير الحال من دقيقة لدقيقة.
4: طيب يا تبع ربنا، بس السير صلي بالأول.
3: سيبنا هلقيت من الصلاة ومن الصوم، دقل على أبو النسر خلي يعطيك الجواب. أصله يا أخوي بيني وبينك أنا بدي أخذ غرفته، متضايق عندي.
4: حاضر حاضر ولا يهمك.
5: اعمل حسابك يا أبو الديب، غرفة هبة بدنا ناخدها للبنات.
4: والله من عارف الغرفة هذه مين بده ياخدها بعد هبة؟ وائل ولا بناتك ولا أبو الذكر ولا نأجرها؟
5: وليش مش أخوك أبو الذكر إله غرفة ولا هي كسبة يعني؟
4: ما هو حاطط عينه عليها من زمان.
5: هذه الغرفة إلنا ولولادنا ولبناتنا، أخوك في رقبته.
4: طب بس هدي هدي، ما تضلكوش تلعبوا في مخي، اتعبت أنا.
5: وقتش بده يرد عليك أبو النسر؟
4: يا دي أبو النسر ويا دي الزواج تبعكو كله هذا، يعني بدك أضغط عليه وأقوله تعال تجوز بنت عمي بالغصب؟
5: يو مش قالك بده يرد عليك؟ وعدت الناس يوم يومين وبيردوا.
4: خلص يا اليوم يا بكرة برد.
6: مطول لما تشبع يا اخوي؟
7: ما اكلت لسه، قبل شويه كنت اكل.
6: ما هو يا اخوي بلا مؤاخذه يعني، ما تطلع عليك قاعد هفيت ربطه الخبز كلها ابن الحلال.
7: ما تشاف للرغيف ما اصغر وباجي بقص من الصين باجي بحطه في قمي وادور عليه.
8: عشان يا حبيبي عايزك في موضوع لمستقبلك.
7: طيب احكي لي وانا قاعد باكل. اصلا كل ما بتحكي براني اجوع وبراني اكل وبعد نفسي بتنساد. بحبش الاكل بالمرة انا.
8: واضح واضح كتير انك بتحبش الاكل. واضح.
7: طيب هاي خلاص انا شبعت بكمل بعد ما تخلص انت.
8: يخرب بيته مطنك. هاي هو ضل اكل عشان تاكله.
7: وخلاص ما بروح بخليك تشتري رابطة خبز.
8: سيبني هالقيت واسمعني وركز معي.
7: هاي انت اجيب القوني وهاي بدي اركز.
8: ولك ركز يعني فتح لي مخك.
7: طبعاً قام فتح مخي. قل الشبابيك مفتوحات أنا بنظر أسكر فيهن وأفتح فيهن.
8: رجب يا أخوي اسمعني كويس. أنت لقيت كبرت وهرشت يعني صرت هرش.
7: إيش يعني هرش؟ يعني بضلني أهرش في لحمي؟
8: لا لا لا لا يا ابن الحلال. يعني هرش يعني إيش بدي أقولك؟ هرش يعني كبرت يعني كبر يعني جحشت.
7: قل جحشت بفهم. أكبر من الجحش أنا زي الحصان أنا.
8: يا عيني عليك. واللي بيكبر وبصير زي الحصان بده حصانه.
7: لا بدي اشتري. وانا كمان قلت لك بدي اشتري الفاس تبع ابو فيصل. بدي اجيبه هنا احطه في الغرفه اجيب له شعير كل يوم اعطاني اكل انا وياه.
8: لا حول ولا قوه الا بالله. انا يمكن اخش الجنه من وراك حدث على فكره. ولك ركز ولك ركز مشان الله. بحكيش يعني حصاني يعني حيواني. لا حصاني يعني يعني بدي أجوزك
7: وياخد جبل عروس.
8: يا عيني عليك. أيوة هيك
7: بدي عروس تكون مزوقة وحاطم حمرة ومبوطرة. هاي بقول لك
8: مش عقد هيك بس يا رجب. وبدنا نعمل لك كمان هيك نلبسها بدلة بيضة تجر وراها 4 متر وكعب عالي ونعمل لك كمان طربوش هذا إلها لو جسمه تسريحة وإيش ما بدك. والله لخليك إياها إيجي لوز.
7: وأنا بدك تعمل لي كمان تسريحة وتلبسنا بدلة بيضة مش هاي لحياة تلبس. وأنا أظن لابس بنطلون البيجامة ولابس فوقيه شرطة كابوي.
8: أنت يا رجب إيش بدك أنا حلبسك؟ بدلة بيضة بدلة حمرة بدلة زرقاء اللي بدك إياه منيح.
7: بدي بدله بطنجانية قميص بطنجاني وبنطلون أصفر وبدي ألبس فوق الجاكيت شباح كابوي.
8: ولا يهمك كمان يا رجب. والله إن شاء الله فوق الشباح لابسك جلابية كمان منيح. أهم حاجة اسمعني منيح عشان أقول لك مين هي العروس.
7: ما هي عروس بدي إياها تكون بيضة.
8: بيضة يا رجب ومرتبة. عارف من هي؟
7: مين؟ أسعك تقول حاجة رتيبة. بحبهاش الحاجة رتيبة عشان حاطه في دانها سلك كبير مدور.
8: ولك مش الحج الرتيب يا ابن الحلال. الحج الرتيب عمره 100 سنة وميت 3 مرات قبل هيك.
7: طبعا بدي اياتكم 100 مرة واحدة بس. بدي 100 شيكل مرة واحدة تكون 100.
8: بدنا نجوزك هبة يا رجب. هبة.
7: بدك تجوزني اياها وانا بطلقها. هاني بقول لك.
8: ولك كيف بدك تجوزها وبدك تطلقها؟ فاهمني.
7: ما بدي اطلقها يعني بدي اخذها على على على على الصالة. هناك بدي اخدها.
8: والطلاق يعني معناته خدها على الصالة؟ والله اتجوزت وخلفت يا رجل.
7: بس ما خلفتش انا.
8: بدي تنقع لي حالك لقيت بالكاز وتنظف حالك تعمل لك تسريح على شعرك وتلبس لي بنطلون الكروهات تبعك والقميص الاصفر ماشي؟ عشان بكرة نروح نشوفها ونقابلها.
7: طيب وقديش بدنا نشتريها؟
8: عيب يا رجل فيش حاجة اسمها عيب قديش بدنا نشتريها. هذا مهر هذا رجب. يعني انت بتفكرها بوكسة بطاطا؟
7: ما بدنا نقلي بطاطا يوم العرس. هاني بقول لك.
8: طيب يا رجب طيب هل لقيتي موافق ولا لا مبدئيا؟ عشان بدي اروح احكي للزلمه. بدي اروح احكي لابو الدين.
7: قاسم موافق موافق بس عشان وين بدي احطها؟ عشان الحمار جنبي.
8: ما هي دارك هذه كلها بدها تنظيف وتظبيط والحمار تبعك تعمل له خش برا ماشي؟
7: قاسم ماشي بحط حمار هناك على باب الدار تبعتك.
8: دور يدي وراك ان شاء الله. ولا لو حطيت على بالضر لأسخطك سخط.
7: طبعا وين بدي احطه عشان بضل يطلع علي وبصير عيط في الليل وحزين.
8: حزين لا افتح له عبد الحليم حافظ بالمره خليه يحزن بزياده. ورا الدار هناك بتحطه على الرصيف الثاني.
7: خلاص ما يهمك. بس مين بدي يدفع المصاري تبعت العروس؟
8: تقلقش يا رجب تقلقش. مش انا كنت بحوش لك؟
7: ايوه خلاص انا موافق.
9: طمني يا ابو الديب سمعت انه في كلام عن عرس.
4: اوف على طول لحقت الاخبار تتسرب.
9: مدام في الخير وفي السعاده وفي الهنا ايش المانع؟
2: المهم بس مين العريس؟
4: والله لسه ما صارش قسمه والناس ما ردوش.
2: انت بس قول لي مين هم بس، انا بعطيك الصافي.
4: بصراحه الكلام كان مع ابو النسر.
2: الله اكبر، بدكم تجوزوها على ضره؟ طب ابو النسر متجوز وبناته اطول منه.
4: يا عمي مش لابو النسر، الكلام كان مع ابو النسر لاخوه رجب.
2: رجب؟
4: ايوه رجب. ماله رجب؟
2: اي والله حرام عليكم، بدكم تجوزوا هبه لرجب؟
4: ايش ماله رجب؟ من الزلمه وبيشتغل وفاتح بيت.
2: يا راجل هذا واحد هنفوته على البركه، يا راجل هذا بيقدر

0: أكيد عرفت إن هبة حتتجوز إذا مش اليوم بكرة.
1: طيب الله يوفقها ويسعدها، إيش المشكلة؟
0: المشكلة إنه غرفتها هادي إلي يا حبيبي، مش تخليها طلعت من هان تجي تحط لي أغراضك فيها.
1: طب مش أنت إلك غرفة؟
0: غرفة مين يا راجل؟ غرفة بتخزي يا زلمة، بتسعش غرفة النوم عمال.
1: وانت عاجبك ان انا بنام في الصالون؟ ماليش غرفة انا
0: يا عمي. لسه انت بتدرس في الجامعة والمستقبل قدامك طويل، اما انا اللي بدي اشوف مستقبلي وبدي اتجوز واشوف وين بدي احط غرفة نومي ومين بحط بنت الناس.
1: انت تبع شيزي انت؟ طب انت الك 3 سنين في الورشة ما حوشتش ولا شيكل.
0: اوبا، يعني جاي تعمل حالك زعيم علي زي اخوك ابو الديب؟ ولاش قصتك انت؟ هيني بقول لك من هالقيت، الغرفة هادي تبع تبة، بعد ما تطلع إلي ممنوع منعا باتا نقدم عليها.
1: هو أنا أظل في الصالون؟
0: هاي في عنا حكورة ورا الدار 100 متر، روح تشاطر وبني لك غرفة.
1: ما تتشاطر أنت وتبني، هو أنا معي مصاري؟
0: كلمة وقلتها، هادي الغرفة إلي، يعني إلي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه على شفا جرف هار. نتناول في هذا البرنامج الكبائر السبعين. ننطلق في هذه الحلقة في الحديث عن الكبيرة شرب الخمر وكل مسكر. أيها الإخوة والأخوات، إن إدمان المخدرات هو من أكبر الكبائر، مثل معصية الإدمان على شرب الخمر. وإذا مات ولم يتب من دخل في أتون هذه الكبيرة فإنه يعذب في النار والله أعلم. أما السكران فلا تقبل منه حسنة. ومن الكبائر تعاطي كل مسكر حتى لو لم تكن كمية كبيرة موصلة إلى السكر، وذلك أن شرب الخمر كبيرة من أكبر الكبائر، ويجب الابتعاد عنها واجتنابها، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد جاء في ذم شارب الخمر وعقابه أحاديث كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. إن من الكبائر المتعلقة بالخمر الجلوس على مائدتها وتقديمها وبيعها وشراؤها، فهذه كلها من الكبائر، أما شربها فهو من أكبر الكبائر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلف الله.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق النجوم الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله، على موعد معكم بإذن الله تعالى مع استكمال قصة خلق النجوم.
1: يا له من درب جميل ونحن نبحر في هذا الكون البديع الهائل، ونقف على معلومات كثيرة لم نكن نعرفها. نستعرض الآن معكم الجزء الثاني من خلق النجوم.

0: سبحان الله الخالق، إن الجمال في خلق هذا الكون مقصود للدلالة على كمال الخلق وجلاله سبحانه وتعالى. ومن ينظر إلى النجوم المتلألئة في السماء يقول سبحان الله الخالق، فما أعظم هذه النجوم المنثورة في السماء، وما أحسنها وما أجملها.
1: ومن الإشارات اللطيفة في القرآن الكريم أنه يوجه أنظارنا إلى جمال السماوات التي تزينها النجوم اللامعات.
0: فقد زين الله تعالى السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم والكواكب الظاهرة للعين نراها حين ننظر إلى السماء.
1: ومشهد النجوم في السماء جميل حقا، وهو جمال يأخذ القلوب، متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته، ويختلف من صباح إلى مساء، ومن شروق إلى غروب،
0: ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء، ومن مشهد الصحو إلى مشهد السحاب والضباب، بل إنه ليختلف من ساعة إلى ساعة، وكله جمال يأخذ الألباب.
1: فسبحان الله الجميل الذي خلق هذا الجمال وأوجده في الكون العظيم، هذه الشمس الساطعة، وهذا القمر الساري، وهذه النجوم اللامعة المنتثرة في هذا الفضاء الواسع الذي لا يمل البصر امتداده ولا يبلغ آماده. فسبحان من خلق هذه الأجرام الهائلة التي تزين السماء وتجري بأمر ربها مشرقة مغربة.
0: سبحان من خلقها، وسبحان من جملها، وسبحان من سيرها، وسبحان من أمسكها. والقرآن الكريم يوجهنا إلى جمال السماء وجمال الكون، لأن إدراك هذا الجمال هو أقرب وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود ومعرفة عظمته.

0: لقد جعل الله تعالى النجوم بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر، فهم ينظرون إليها متى ما أرادوا ويهتدون بها حيث شاءوا.
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
2: وهذا يدل على أن للنجوم أهمية كبيرة في حياة الإنسان. إن الشمس على عظمتها وكبر حجمها بالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية تظل نجما صغيرا متواضعا عند مقارنتها بنجوم أخرى بثها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح.
0: فالنجم اليماني مثلا، وهو واحد من ألمع نجوم السماء وأقربها إلينا، وكانت العرب تسميه نجم الشعرى اليمانية وتعتبره ذا شأن، حتى إن قوما عبدت هذا النجم، فأنزل الله تعالى تذكيرا لهؤلاء وتقريرا لعقيدة التوحيد ونفيا لعقيدة الشرك الواهية، وأن هذا النجم ما هو إلا مخلوق ومربوب، فكيف يعبد من دون الله تعالى الخالق.
1: وأنه هو رب الشعرى.
2: ويسمى هذا النجم علميا بنجم سيروس، وحجمه أكبر من حجم الشمس بنحو 6 مرات، وأكبر من حجم الأرض بما يقرب من 7.6 مليون مرة.
0: ونجم الهنعة الذي يسمى علميا بوليكس هو أكبر من نجم سيروس، وحجمه أكبر من حجم شمسنا بنحو 125 مرة، وأكبر من أرضنا 163 مليون مرة.
2: وأكبر من هذا النجم في الضخامة نجم السماك الرامح، وهو أكبر من الشمس 27,000 مرة، وأكبر من الأرض 35 بليون مرة.
0: وهناك النجم المعروف باسم رجل الجوزاء الذي يكبر الشمس بأكثر من 240,000 مرة، وأكبر من الأرض 300 بليون و10 بلايين مرة.
2: إن المعمار الكوني له نسق واحد يسير عليه، مما يدل على عظمة الله تعالى الخالق الواحد. فالشمس تسبح في فلكها، وكذلك القمر يدور في مداره، وبالمثل فالنجوم في السماوات لها حركات في مدارات خاصة تسبح فيها.
0: لكن لكل شيء نهاية، فكما أن هذه النجوم ضخمة عملاقة متلألئة مبهرة بعظمتها وأبعادها السحيقة وأحجامها اللامتناهية في الضخامة والكبر، إلا أنها تنتهي وتموت كبقية المخلوقات.

إنه يوم القيامة بهوله الشديد، حيث يفني الله كل شيء ويهلك كل المخلوقات، فيا له من يوم لا يبقى فيه إلا الواحد القهار سبحانه. رفيع

0: ويقول علماء الكون إن للنجوم دورة حياة، بعدها تهرم وتموت وتتحول إلى ثقوب سوداء تبتلع أي شيء.
1: مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي حديثنا عن خلق النجوم في جزئين، على وعد بلقاء قادم في حلقة جديدة وموضوع جديد في خلق الكون. إلى ذلكم الحين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حفصة بنت سيرين، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. لا فرق في الإسلام بين أن يكون المرء رجلا أو أن تكون الأنثى امرأة، بين أن يكون غنيا أو يكون فقيرا، بين أن يكون أجيرا أو يكون أميرا. المهم أن تنضبط بالتقوى. جنسية المسلم التقوى، فإذا تمسك بالتقوى فهو من أهل هذا الدين، ولا سمح الله إذا تجرد من التقوى. لو كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب وتب، فليس منتمن للإسلام، مع أنه أبو لهب كان من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم. ما مهم أن تكون رجل أو أن تكون المرأة امرأة، بين أن تكون ابن شيخ أو أن تكون ابن إنسان عادي، بين أن تكون غنيا أو تكون فقيرا. المهم تمسك بجنسية هذا الدين، تقوى الله تعالى. تمسك بالعلم والعمل، هذه هي التقوى. تمسك بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت من أهل تقوى الله عز وجل. فنحن سبق في الدروس الماضية نتكلم، بدأنا حديثا عن الرجال من الأولياء، ومن عدد من الدروس نتكلم عن النساء، وقد ترجم لهن أنهن مع الأولياء. حفصة بنت سيرين، هذه بنت إلى خمس أخوة. العلماء بيقولوا أولاد سيرين كلهم محدثون وكلهم ثقات. سيرين كان عنده ست أولاد: محمد ابن سيرين وهو أشهرهم، أنس ابن سيرين، حفصة بن سيرين، كريمة بن سيرين، معبد ابن سيرين، وفي إما يعني سادسة أو سادس نسيته، ست أولاد. كلهم من أهل الحديث، من أهل العلم، وكلهم ثقات. شو يعني ثقات؟ يعني من التقوى والورع والأدب والخلق والصدق والأمانة والضبط، الشيء الغالي والعالي. الله يكرمك هيك بست أولاد، ويطلعوا هالست أولاد ست أولياء. شو هالأب الذي صنع بإذن الله تعالى ست أولياء؟ شو هالأم التي صنعت ست أولياء؟ لذلك يا شباب، لما بتكون تروحوا تتزوجوا، ابحث عن امرأة تصلح أن تكون شريكة لك في صناعة أولياء. يا شباب، إذا أردتم أن تمضوا إلى بيوت لتخطبوا منها، فلتكن بيوت معروفة بالتقوى، معروفة بالصلاح، معروفة بالعلم. موضوع فتاة شكلها جميل، هذا موجود موجود، وقد تكون شكلها جميل وهي من أهل التقوى والصلاح، وقد بس ما تكون من هذا الباب، لا تصلح لك ولو كان شكلها يعجب. موضوع مبسمها حسن، موضوع ممشاها جيد، موضوع والله عجبني خطابة وكتابة، هذا أمر جيد، بس بدنا نبحث هل هي من أهل التقوى، هل هي من أهل الصلاح، هل هي من أهل العلم. روح، إذا ما كانت هيك ما لك مصلحة ولو أحببتها، إنه بس يا أستاذ أنا حبيتها. ابن حزم ألف كتابا ذكر فيه تراجم أو أحداث عمن عشق من النظرة الأولى. في ناس بيحبوا النظرة الأولى، قليل هذا بس يحدث. هلأ لنفترض واحد فعلا بيناتنا كان ماشي بهالطريق، شاب ماله متزوج، ماشي بهالطريق، شاف وحدة فعلا جميلة خير الله، وتطلع هيك نظرة أولى، علق قلبه بها. هلأ هو بطريقة ما استفصل إنه وين ساكنة هالمخلوقة، يا سيدي لحقها وعرف وين البيت تبعه، وقال له لأمه أنا شفت وحدة بتفلج وحسيت قلبي بنوب يعني فرط، وبدي إياها وما بدي غيرها يا أمي، بوس إيدك الله يخلي لنا ياكي، يا ابني طول لي بالك. قام صار يبكي، مشان الله لك شبك يا ابني، قال له حبيتها. طيب، راحت أمه على هالبيت ودقت هالباب وفاتت لعندهم، شافت هالبنت فعلا منظرها بفلج،
هيك بالتعبير الشامي يعني. نعم، بس الحقيقة مخبرها، بس كلامها، بس أدبها، بس سيرة حياتها مو راكزة بنوب بنوب، شريرة مؤذية، تركيبتها الأسرية كتير مو راكزة، وعيها لا قوي تشد إيدك، ما في وعي هالمخلوقة، البيت مكركب ما لا نظيف ولا مرتب وريحته طالعة هالبيت. طيب وإجت قالت له يا ابني هالبنت خويتي ما لنظيفة، عيلتها مو راكزة، ما بعرف إيش إيه شو يعني. لا يا أمي حبيتها بدي إياها. شو حبيتها بدك إياها؟ أنت كثيرا من المرات ما تحب أشياء ولا تحصل عليها. هلا أنتوا يا أخوان كلكم اللي قاعدين هون وأنا معكم، كل شيء بهالحياة حبيناه حصلنا عليه؟ ما كثير شغلات حبيناها وما حصلنا عليها. مرات أنت أحببت سفرة وما حصلت عليها، أحببت سيارة وما حصلت عليها، أحببت ثوب يا أخي وما حصلت عليه، أحببت أن تشتري بيتا وما قدرت تشتري، أحببت أن تجلس في مدرسة وما صح لك الفوتي على هالمدرسة. ما بيكفي أنه أخي أنا حبيتها، وإذا حبيتها يعني أنت مو كل شيء بتحبه بدك تحصل عليه. نحن حنشوف إذا كانت مواصفات الواردة في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية العشرة البنت محققة 70%، حنروح نزوجك ياها. بس إذا لا تصلح ما حنزوجك ياها ولو حبيتها. بس أنا ما عاد أقدر يعني، ما عاد تشوف الحياة إلا من خلالها. لو كان ما حنزوجك ياها. بس أنا عم ببكي، لو بكيت ما حنزوجك ياها. بس أنا نزل وزني، لو نزل وزنك ما حنزوجك ياها. بس حتاخدوني عن المستشفى، يا سيدي مناخدك نعدك كم يوم بالطيب بعدين تطلع. يا شباب يعني ليكن أحدنا، أنت بدك تربي أولياء يا أخي، إذا وحدة حبيتها بس لا تصلح لتربية أولياء، مشكلة كتيرة، كيف بدنا نبعتك لعندها؟ ونفس الشيء يا بناتنا أنتوا كمان لواتي تسمعنا هذا التسجيل أو تحضرن، ما يكفي البنت تقول والله أخي أنا هذا حبيته بدي إياه. شو حبيتي؟ شو يعني حبيتي؟ بدنا نشوف باقي المعايير. إذا الرجال محقق المعايير العشرة تبع الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، حنيجي نقول له تعال يا أخي خذ بنتنا، وإذا دق الباب سنستقبله. بس إذا مو محقق هذه المعايير ما حنقبله، لأنه لا نريد أن نرميك ليخرج بيت كله شر لا سمح الله وكله سوء. إذا بدك يصير عندك ست أولاد أولياء، بدك أنت تكون في مصاف الأولياء، تجتهد وتدور على زوجة كمان تمشي بهالممشى. هلأ أنا لقيت وحدة بس مو كتير حلوة، اسمع مني نصيحة لوجه الله. يعني هو هدول العشر صفات في منهم صفات إيش راجحة ومرجحة، وفي منهم صفات يعني ممكن مغلوبة مقهورة، لو راحت ماشي الحال. هلأ لو كان الشكل مو جميل كتير، ما دام مقبول بالنسبة لك ما بترعبك. مرة اجاني اخ قال لي استاذ هيك رحت وحدة ما عجبني شكلها، قلت له يعني ارتعبت منها؟ اذا ارتعبت لا عاد ترجع. قال لا ما ارتعبت، بس يعني ما فيها الجاذب الكتير. قلت له نصيحة، الصفات اللي عم يحكيها كتير عالية. قلت له نصيحة، توكل على الله. توكل منين بدي اجيب لك وحدة يعني كما تشاء انت وفوق هدول العشر صفات وكمان تكون حلوة وجميلة؟ انا بحكي مرات بالعقود وبكتب الكتابات، بحكي هذه القصة الشعرية تبع أبو عزيزة، أنه بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك خطيبة حسناء معروفا لديكم أصلها، وحسيبة ونسيبة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بعقلها، وأريد منها أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتهجر أهلها، وتكون أيضا ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها. شو هالمراهيم منين بدي أجيب لك إياها؟ قال فما كان من أبي عزيزة إلا أن أجاب هذا الخاطب العجيب يقول وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. يعني هلأ ما بنلاقي لك يا أخي كل الصفات اللي أنت بتريدها، بس في أولويات وفي صفات راجحة، التقوى والصلاح والأسرة والوعي، هي صفات راجحة ما بتنازل عنها. موضوع الجمال يعني ماشي، ممكن لو تنازل الواحد شيئا عنه،
بحيث ما تكون منفرة بالنسبة لهم. إذا كان بدك أولاد مثل حفصة بنت سيرين ومحمد ابن سيرين وأنس ابن سيرين وكريم ابن سيرين، إذا بدك أولاد هيك هيك بدك، أما بدك شيء آخر فتذهب. هو النصيحة يا إخوان يا شباب، خففوا من متابعة أو حتى أوقفوا متابعة الأفلام والأغاني والدعايات والتلفزيونات، يعني لأنه الحقيقة فيها تغرير، تغرير. كل أحاديث الأغاني عن المرأة، عن المرأة الحلوة، كل الأحاديث كل الأغاني، يعني ما في ولا غنية عن المرأة الواعية. خرج ساولنا شي غنية عن وحدة إنه مخها كبير.

ما مكتوب مين الدكتور اللي عم بيساوي عملية التجميل، ما في، بس مكتوب 16 طبيبا في خدمتك. مين؟ من الذي يقوم على هذا المكان؟ وصارت فعلا في بعض البنات يعني يقلقها شكل منخار، يقلقها شكل خدة، يقلقها جبينها. بس ماذا عن يعني المادة العقلية؟ ماذا عن الوعي؟ ماذا عن التقوى؟ ماذا عن تربية الأولياء؟ أمر غائب. لذلك نصيحة، نحن وبناتنا وأولادنا نخفف من متابعة يعني هذا الذي يروج للشكل على حساب المضمون. هلا إذا في مضمون جيد، أخلاق وتربية وتقوى وصلاح، وفي شكل الله أكبر، يعني هذا من سعادة المرأة أن يجمع له كل شيء، وإن كان على الحقيقة، على الحقيقة نادر هذا، يعني ما حدا يتخيل أنه أنا عم دور على هي، الأمر جدا نادر. حفصة بنت سيرين. قال هشام ابن حسان: كانت حفصة تقول لنا: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. يعني إذا بدك تصير من الأولياء، إذا بدك تصير من أهل القرآن، بدك تصير من أهل الحديث، من أهل الذكر، من أهل التقوى، من أهل الوعي، من أهل العلم وأنت شاب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب. لذلك نصيحة يا شباب، هلأ هلأ إذا بتقدر ما تنام باليوم إلا 4 ساعات و20 ساعة عمل، اعمل، افعل. إذا بتقدر، نحن حاكين أنا مع الأخوة والحمد لله في عدد منكم جيد يعني لا بأس به، بس أنا منتي كلياتنا، يعني ما في أخ يدرس بس كلية واحدة، دروس كليتين، ومع الكليتين بدك تشتغل، ومع الشغل بدنا نجيبك على الجامع نكلفك بحلقة قرآن أو حلقة حديث، ومع حلقة القرآن وحلقة الحديث بدك تكون مسؤول عن النفقة عن أهلك. هلأ يعني الشاب أصلا جماله وقوته، سامحني، مو بعضلاته المفتولة وصدره العريض وكتافه الأعراض، جماله بإنتاجيته، جماله. هلأ الحمد لله، الحمد لله والله، في إخوة بناتكم هيك هلأ ليكن قاعدين بيناتنا، بيدرس بكليتين وبيشتغل وبيساعدنا بدورة القرآن الكريم، وهو كمان بيساعد بالنفق على أهله. هذا رجل بإذن الله يتوقع له أن يخدم الأمة خدمة كتير كبيرة، كتير كبيرة، بيخدم البلاد والعباد ويكون على يده خير. فأنتم يا شباب ابذلوا هيك، لا أحد بيناتكم يقعد فارغ، لا ترضى. عندك فراغ روح سجل دورة، عندك فراغ تعال على الجامع امسك مسبحتك وابدأ بذكر الله تعالى، عندك فراغ كن من الصائمين، عندك فراغ تعال اشتغل بحفظ القرآن الكريم، اشتغل بالدعوة إلى الله، لا تقعد فاضي. لا حدا يروح على سريره إلا وهو منهك، منهك من التعب. ما حدا عنده وقت بيناتنا يضلوا قاعد لي على الجوال 2 3 ساعات عم يقلب يقلب شو اللي صار وشو اللي حكى، وكل ما واحد بعت له مرحبا بيقول له أهلين. ما حدا بيناتكم عنده وقت يوقف على يعني أنا والله يؤلمني قلبي ويؤلمكم لما أنت بتمشي بالشارع بتلاقي شباب واقفين هيك عم يتحاكوا مع بعضهم البعض، ولا علم ولا عمل، بتروح بتغيب 2 3 ساعات بتنتج إنتاجا، بترجع بتلاقيهم واقف في نفس القرنة. شو ساووا؟ شو خدموا البلد؟ شو خدموا أهلهم؟ شو خدموا دينهم؟ شو خدموا أنفسهم؟ ما في شيء. يؤلم منظر شاب قاعد بالقهوة من أرجيلة لأرجيلة ومن طاولة لطاولة، يحرم يعني هذا الوقت أغلى ما تملكه وقتك بعد إيمانك، وعم بيروح، عم بيروح بدون شيء. الله يستر ما يكون كمان في إضرار. لذلك يا شباب نصيحة، اتعبوا وأنتم شباب، ترتاحون وأنتم كبار. قالوا: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. وهيك بداية محرقة. فتقول حفصة: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. إذا بدك تصير ولي هلأ، هلأ متى ما صار عمرك يعني تجاوز سنين الشباب، بتصير تقول والله ظهري واجعني، ركبي عم يجعوني، عيوني مضايقيني، ما عم بسمع كثير. هلأ بتقدر توقف تصلي قيام ليل، هلأ بتقدر تحفظ، هلأ بتقدر تتصدق، هلأ بتقدر تصوم، هلأ بتقدر تروح تقضي حاجات الخلق، هلأ بتقدر تقعد في درس تقعد 3 ساعات. أنا ذكرت لكم مرة يا أخوانا، لأن إحنا أنا نساوي درس، هلأ هون درس مثلا 1/4 ساعة نص ساعة، جامع الحسن مساوي درس ساعة، بس نحن كنا والله الله يزيد خير عنا شيخنا، كان الشيخ يجي على يوم الجمعة الدرس

0: الساعة 10.
1: نقعد هيك للساعة 12 ونص ليأذن الظهر يعني، ومرات الشيخ كمان يضل عم يأذن، ضل الشيخ عم يتكلم، نقعد ساعتين ثلاثة هيك الدرس. وبعد الدرس في خطبة، وبعد الخطبة في إنما حلقتنا مع أستاذنا، بنقعد هيك بنقرأ سورة الكهف أو من ومرات كنا نأتي إلى المسجد من الساعة 7 الصبح يوم الجمعة، بيجي على الجامع الساعة 7 الصبح، برجع الساعة 3 4 أو بعد صلاة العصر. شو جاي أعمل بجامع الساعة 7؟ في ذكر، في قرآن، في إقبال على الله عز وجل، تشعر أنه يوم الجمعة في إنتاج أكثر من الأيام الأخرى، فضلا أنه كمان الأيام الأخرى كمان في إنتاج. على كل الأحوال أنتم اجتهدوا يا شباب في الذكر، في العبادة، في الأمر بالمعروف، في القراءة، في العلم. كل جمعة اقرأ كتابا جديدا، كل جمعة خذ خبرة جديدة، روح سجل تعلم لغة إنجليزية، روح تعلم لغة يابانية، روح تعلم لغة فرنسية. شفت حالك أنت بتحب هذه اللغات، مكسب اجمع. والله أنا أعجبت، كان في شخص أظن توفاه الله تعالى في يعني في الشام، هو في سوريا، عنده 7 لغات. والله شيء هذا. ومن قريب سمعت أن رجلا عنده قريب 20 لغة. شو هذا؟ مفتوح عليه، شو عليه؟ هلا هذا رجل مستفيد من وقته يعني، مو ولا إذا واحد قال والله أنا عندي 7 عضلات ببطني بطالع لك ياهن هلا، شو بدي ب7 عضلات بطنها؟ 7 لما 8 دول ما بعرف كم وحدة، 6، شو بدي بال6 عضلات تبع بطنك يعني؟ لا تأخذني، لا شو بتخدم البلاد والعباد والأمة فيهم؟ روح كبر لنا المخ تبع البني آدم، وجيب لنا 6-7 لغات بتخدم فيهم بلدك، بتخدم نفسك، بتخدم فيهم مكانتك وأسرتك. كانت حفصة تقول لنا: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. وقال: قرأت القرآن وهي ابنة 12 سنة، وماتت وهي ابنة 90. يعني حفظت القرآن كان عمرها 12 سنة، وأطال الله في عمرها إلى 90. وعن هشام أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه، يعني محمد ابن سيرين هذا المشهور، كان إذا أشكل عليه شيء من القراءة قال: اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرأ. يعني لما يصعب عليهم على العلماء يصعب شيء، يقول لهم شوفوا لنا حفصة بن سيرين إنه شو وجه القراءة بهي، تقول لهم يقوموا يلتزموا بأمره. بقى إذا الله أكرمنا ببناتنا يجتهدنا هذا الاجتهاد، إذا البنت هيك معنات الرجل شو بده يجتهد كمان أكثر. بس ما أجمل أن تكون البنت في علم وعمل، يعني في تقوى، وما أجمل أن يكون الشاب في علم وعمل. هناك إذا تزوج شاب من هذا ممشاه، ومن فتاة هذه ممشاها، يكون البيت بيته تقوى وصلاح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ووفق أولادنا، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا
1: من هنا وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد أعلي.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم وإلى العناوين. في صحيفة بوليتيكو الأمريكية، ذعر الحزب الجمهوري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، يجب إنهاء الحرب على إيران في أسرع وقت ممكن. وفي هأرت الإسرائيلية، الساحر نتنياهو سيثرثر هراء من على منبر الأمم المتحدة حيث تفقد إسرائيل صدارتها ونفوذها. وأيضا عبر موقع الميادين نت تكتب ليلا أولى، أي شرق أوسط يصنع بعد هذه الحرب؟ ونناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا من غزة، الكاتب والمحلل السياسي السيد وسام أبو شمالي. نرحب بكم وبحضرتك سيد وسام. إذن نبدأ مختاراتنا بصحيفة بوليتيكو الأمريكية والعنوان التالي: في ظل ذعر الحزب الجمهوري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، يدعو هاستد إلى إنهاء الحرب على إيران بأسرع وقت ممكن. وفي التفاصيل، أنه أصبح السيناتور جون هاستد أحدث شيخ جمهوري في أوهايو ضمن الولايات المتأرجحة، يدعو هذا الأسبوع إلى إنهاء سريع للحرب على إيران، وذلك مع تزايد الذعر بشأن كيف يمكن لارتفاع أسعار الغاز وبرنامج دونالد ترامب أن يعرض فرص الحزب للخطر في نوفمبر. ينضم هاستد إلى فريق يكبر من الجمهوريين المؤمنين بأن الحرب طالت، أو بأن الحرب وإن طالت أكثر من اللازم وقد دفع الناخبون ثمن ذلك على موائدهم فترة طويلة جدا. يضيف هاستد: لا أعرف أي شخص لا يريد إنهاء هذه الحرب. أيضا من مختاراتنا وعلى خط السياسة الأمريكية كذلك، في حرب اليمن نطالع في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية العنوان التالي: محمد بن سلمان لن ينسى تردد دونالد ترامب في مواجهة اليمنيين يثير قلق السعودية. وفي المقال: لقد عزز التردد الأمريكي الشكوك في الرياض بشأن موثوقية واشنطن بصفتها شريك الدفاع الأول للمملكة. أدى تردد دونالد ترامب في الانضمام إلى الصراع الذي تخوضه السعودية ضد اليمنيين إلى زيادة التوتر في علاقة واشنطن برياض، وهي علاقة تعاني أصلا حالة من عدم الاستقرار جراء الطريقة التي أدارت بها واشنطن صراعها مع إيران. إن التوتر أمر حتمي مع تراجع واشنطن عن دورها التاريخي كشريك أمني رئيس لدول الخليج. يضيف المقال: الفراغ الذي ستخلفه واشنطن سيفتح فرصا للمنافسين الاستراتيجيين، وقد دأبت الرياض على تنميع شركائها الأمنيين مع محاولة التوصل إلى صيغة تعايش صعبة مع طهران، ومن شأن التوتر في علاقاتها بواشنطن أن يسرع وتيرة هذه العملية. ونرحب بضيفنا من جديد، الكاتب والمحلل السياسي السيد وسام أبو شمالي. سيد وسام، نعود الترحيب بحضرتك ضيفنا من غزة. اليوم فيما خص التباينات داخل الحزب الجمهوري، هل نحن نتحدث عن انقسام فعلي داخل الحزب الجمهوري أم مجرد تباينات في الرؤى والمصالح الانتخابية أو طبقا للمصالح الانتخابية؟
1: لا، بالتأكيد يعني المؤشرات في الاختلافات داخل البيئة الأمريكية عموما هي واضحة منذ نحو 3 أعوام، ومنذ تولي الرئيس الحالي دونالد ترامب سدة الرئاسة الأمريكية. ما بدا واضحا كان التوجهات لدى الحزب الديمقراطي بشكل كبير لدى الشباب، وبشكل عام بدأت تنتقل رويدا رويدا هذه الحالة إلى الحزب الجمهوري. يعني ما كان يعتبر مستوعبا ومنطقيا لدى دونالد ترامب ولدى بعض العدد من المراقبين أن تكون الفجوة الكبيرة اتجاه ترامب اتجاه من قبل المعارضة اللي بتمثلها الحزب الديمقراطي بشكل أساسي. لكن اليوم مع توجهات السياسة الخارجية الأمريكية اللي بقودها ترامب، بالذات فتح صراع ممتد عبر الشرق الأوسط وبالتحديد اتجاه إيران، هذا الصراع امتد طويلا أكثر من مما يتوقع ترامب وحليفه الصهيوني. هذا الصراع أدى إلى يعني نوع من إثارة التساؤلات لدى القاعدة الانتخابية لدى الحزب الجمهوري، أبرزها حزب أو تيار ماجا الذي يدعو بشكل واضح إلى أن تكون القضايا الأمريكية والمصلحة الأمريكية هي في مقدمة المصالح التي تحدد السياسة الخارجية الأمريكية. لكن نرى أن ترامب توجه بشكل كبير تجاه الشرق الأوسط، تجاه الصراع مع إيران، ربما امتثالا للأجندات الإسرائيلية و أيضا القناعات التي يمثلها نتنياهو بفتح صراع مع إيران. لذلك اليوم نرى هذا البداية بداية من النوع من الاختلافات داخل الحزب الجمهوري.
0: طيب لا سيد وسام. نعم سيد وسام، لكن السؤال الذي يطرح اليوم، ما هو حجم الفريق الذي يمثله هاسد وهو النائب الجمهور الذي نتحدث عنه الذي يطالب بإنهاء الحرب على إيران، وما هو الوزن السياسي لهذا الفريق مقابل الفريق التقليدي داخل الحزب الجمهوري؟
1: الوزن يزداد، يعني بمعنى أنه كلما استمرت الحرب على إيران وكلما تواصل ارتفاع الأسعار لداخل أمريكا بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد كل هذه الأبعاد الاقتصادية تؤثر على جيب المواطن الأمريكي. المواطن الأمريكي يهم بالدرجة الأساسية والأولى جيبه. الاقتصاد هو المحرك الأساسي للتوجهات الرأي العام الأمريكي. طب هذا الرئيس جاء بأجندة بشكل أساسي، أجندة اقتصادية، تحسين الواقع الاقتصادي، أجندة أمريكية بالتحديد. يعني كان دائما يتحدث عن يعني زيادة الموظفين وعدد الموظفين والوظائف وتحسين الدخل وكذا. يعني كل الخطاب اللي مثله دونالد ترامب قبل ومنذ بداية توليه الرئاسة كان يتحدث عن البعد الاقتصادي وتحسين الواقع الاقتصادي للأمريكيين والاجتماعي كذلك. لكن اليوم مع دخوله في هذه الحرب بدأت الآثار الاقتصادية تنعكس على الواقع الأمريكي. لذلك انتقلت المعارضة من داخل الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري، وبدأت الآن قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر تشكل أيضا خطر على فوز يعني التيار أو الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. لذلك التيار يتسع ويزداد، والآن مجرد أن تبدأ يعني الترشيحات للانتخابات القادمة ستظهر بشكل أكبر وبشكل أوسع، لا سيما كما قلنا في صفوف القاعدة الشبابية. طيب لدى لكن الحزب الجمهوري
0: هذا القاعدة التي تؤيد حزب نعم التخبط مالك. وانطلاقا من كلام حضرتك سيد وسام، هذا التخبط كيف من الممكن أن يستفيد منه الحزب الديمقراطي ويترجمه لمصلحته الانتخابية؟ أيضا البعض يرى أيضا في هذا الطرح من قبل هؤلاء النواب الجمهوريين بأنه ليس طرح حقيقي للضغط على دونالد ترامب، إنما هي مناورة انتخابية إن صح التعبير، بغية النأي عن الارتدادات الانتخابية أيضا إن صح التعبير عن لسياسة دونالد ترامب على مقاعدهم الانتخابية. إلى أي مدى من الممكن أن يكون هذا الكلام واقعي؟
1: لا أعتقد أنه الموضوع يتعلق بمناورات داخل الحزب الجمهوري. هناك خلافات حقيقية حول سياسات ترامب الخارجية. حتى هذه الخلافات ظهرت داخل فريقه الرئاسي. يعني الآن نائبه جي دي فانس هو من يعني المتحمسين بشكل كبير لإنهاء الصراع مع إيران والحرب والمواجهة مع إيران بعقد اتفاق معها والالتزام بهذا الاتفاق. لكن هناك عدد آخر من الفريق مثل وزير الدفاع
0: نعم. إذن ريثما يجهز معنا سيد وسام، تفضل سيد وسام.
1: نعم هذه الحالة لا تعكس يعني حالة من المناورات، هي خلافات حقيقية داخل الحزب الجمهوري وداخل حتى الفريق الرئاسي الذي يعني يعتبر العمود الفقري لصنع السياسة الخارجية لدونالد ترامب، بالإضافة إلى الأبعاد التي تتعلق بالرأي العام. الرأي العام الناخب الأمريكي جزء مهم من صنع القرار على صعيد الناخبين، على صعيد اختيار المرشحين. وبالتالي اليوم عندما يأتي مرشح من الحزب الجمهوري يظهر خلافات في سياساته مع رئيس ترامب، هو يخاطب القاعدة الانتخابية له في ولايته التي هي التي سترفعه في هذا الموقع في الكونغرس الأمريكي أو في مجلس الشيوخ في الانتخابات القادمة. لذلك هو يقصد نبض القاعدة الانتخابية في ولايته أو بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يظهر هذا النوع من الخلاف لأنه يستشعر أن الرأي العام الأمريكي ضد استمرار الحرب مع إيران، وأيضا هو يسعى للتركيز على السياسات الداخلية الأمريكية وألا تتحول أمريكا أو ألا تستمر أمريكا في كونها يعني شرطة العالم وتدخل في الصراعات الدولية، مما يعني ينعكس على جيب المواطن الأمريكي.
0: والصراعات الدولية جزء أساسي اليوم المختارات مقالاتنا. في المقال الثاني الذي اخترناه بأنه محمد بن سلمان لن ينسى تردد دونالد ترامب في مواجهة اليمنيين، وهذا يثير مخاوف لدى السعودية. اليوم السؤال المطروح من خلال هذا المقال، إلى أي مدى من الممكن أن تتجه وتستطيع أن تتجه الرياض باتجاه إعادة صياغة تحالفها مع واشنطن بطريقة لضمان عدم ارتهان أمنها القومي للمصالح الآنية وحتى الاستراتيجية أيضا للولايات المتحدة الأمريكية أو للبيت الأبيض؟
1: يعني بلا شك في البعد الاستراتيجي، الحلف بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة السعودية أو التحالف إن صح التعبير هو مبني على أسس تاريخية واستراتيجية، بيد أن هذا التحالف يعني بدأ هشا مع الصراع المندلع في منطقة الخليج، بمعنى أن هناك فرق مثلا ما بين التحالف والعلاقة الاستراتيجية التي تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل. الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن حليفها الإسرائيلي حتى آخر مدى، حتى وإن بدت هناك بعض الخلافات التكتيكية ومرحلية. في الحالة السعودية تجد المملكة نفسها أنه هي عبارة عن يعني ممول للحروب وممول للصناعات والشركات التي الأمريكية وبالذات القريبة من دونالد ترامب بدون مقابل. يعني القواعد الأمريكية الموجودة في الخليج وفي المنطقة بشكل عام هدفها الأساسي حسب ما تسوق الإدارة الأمريكية الحماية، المال مقابل الحماية. يعني هذه هي النظرية التي تربط الخليج بالإدارة الأمريكية عبر يعني الزمن. الآن أين هذه الحماية؟ عندما يطلب يعني تطلب المملكة من الإدارة الأمريكية التدخل ضد اليمن أو التدخل في صراعها مع اليمن، وعندما التدخل العسكري، إذا نظرة سلبية. لكن ما هي الانعكاسات؟ أنا في تقديري هي مجرد إرسال رسائل سياسية من نوع الإشارات للتقارب مع إيران، محاولة عقد اتفاق معها، محاولة تحسين اتصالات معها، لكن هي بالأساس إشارات للإدارة الأمريكية حتى تتراجع عن خطها في موضوع التدخل، وبالتالي تستعيد أو تحث على مزيد من التدخل في الصراع. ليست مراجعة استراتيجية. يعني المطلوب أنا في تقديري من دول الخليج وبالتحديد من المملكة السعودية أن تراجع سياساتها بشكل عميق وليس مجرد يعني إرسال رسائل. في الفترة الأخيرة ظهرت نوع من يعني ما يمكن أن نسميه نوع من عدم ترتيب للبيت الداخلي إن صح التعبير في الحلف الأمريكي السعودي أو الحلف الأمريكي الخليجي. يعني هناك نوع من عدم الثقة أو تزعزع هذه الثقة. الآن القمة الأخيرة بالأمس اللي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة، أنا في تقديري هي أحد أهدافها محاولة إعادة ترتيب هذا الحلف ومحاولة طيب. ترتيب البيت الداخلي في العلاقة.
0: مجرد الحديث عن ذلك، إعادة ترتيب هذا الحلف وإعادة ترتيب البيت الداخلي هذا الحلف، إلى أي مدى يعكس ذلك تخوف سعودي أو تخوف عفوا من قبل دول المنطقة تحديدا الدول الخليجية من تحول هذا التردد لترامب، من تردد ترامبي إلى إذا صح التعبير طبعا إلى سياسة دائمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحلفاء في المنطقة؟
1: أمريكا هي تبحث عن مصلحتها بشكل أساسي، والإدارة الأمريكية التاريخية لا تبحث إلا عن مصالحها. يعني هي تراقب المشهد من هذه الزاوية، ودونالد ترامب بالتحديد يعني أيضا هو شخصية رئاسية لا يهمها إلا لغة المصالح. وبالتالي في اللحظة التي يستشعر فيها دونالد ترامب والإدارة الأمريكية أن استمرار هذا الصراع ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الأمريكي وعلى القوة الأمريكية وعلى السيطرة الأمريكية وعلى التأثير الأمريكي في المنطقة، بالتأكيد هو سيسعى إلى عقد اتفاقات حتى لو لم تكن لصالح دول الخليج. لذلك دول الخليج مصلحتها الأساسية هي في عقد شراكات وتفاهمات بينية مع إيران ومع كل دول المنطقة. وأنا تقدير أنه كل التدخلات الخارجية من الإدارة الأمريكية وغيرها لم تكن في لحظة لصالح دول الخليج، بل بالعكس هي يعني دخلت هذه الحرب بمنأى عن أي تشاور حتى مع دول الخليج. يعني عندما قرر ترامب شن حرب على إيران والاعتداء على المقدرات الإيرانية والشراكة مع العدو الإسرائيلي، أنا أعتقد أنه لم يكن هناك نوع من التنسيق الكبير والشراكة في اتخاذ القرار. يعني إذا كان ترامب أخذ هذا القرار ودخل في هذا الصراع والمواجهة، لماذا تتحمل الكلفة السعودية ودول الخليج وتدفع الفاتورة؟ الآن ترامب يريد كما قلت من هذا الاجتماع الأخير، بالإضافة إلى ترتيب البيت الداخلي أو بيت الحلفاء بعد أن تراجعت الثقة، أيضا يريد أن تدفع هذه الدول الفاتورة، بمعنى أنه هناك توجه أمريكي. إذا كان في هناك توجه نحو الحرب والتصعيد وإطلاق حرب شاملة، هو يقول للسعوديين ودول الخليج أنه عليكم أن تساهموا في دفع فاتورة الحرب.
0: نعم.
1: طيب إذا رحنا أو إذا راح ترامب باتجاه عقد اتفاق مع إيران، سيقول للحلفاء في المنطقة عليكم دعم هذا الاتفاق وعدم عقلته وتفهم يعني نتائج هذا الصراع بشكل أو بآخر، وفي نفس الوقت عدم التوجه لعقد يعني اتفاقات ثنائية مع إيران. بمعنى أنه يعني قبل هذا اللقاء بأيام كان يفترض أن يكون هناك لقاء بيني في
0: دول الخليج
1: بين إيران ودول الخليج، وتم إلغاءه أو يعني ربما تأجيله، ولكن أنا أعتقد تم إلغاءه في اللحظة الأخيرة وربما بإيحاء أمريكي وبتوجيه أمريكي. يعني أرادت الإدارة الأمريكية أن تسحب البساط تحت القيادة الإيرانية لعقد هذه التفاهمات، وايضا لم يكن قاده الخليج جادين بعقد هذا اللقاء، وانا قلت انه هذه كانت مجرد اشارات للإدارة الأمريكية.
0: طيب سنستكمل في إطار هذه الإشارات، إنما أيضا في إطار ارتدادات التطورات في المنطقة، ننتقل إلى الحدث المستمر في الأمم المتحدة وتحديدا من زاوية الحضور الإسرائيلي من جهة والفلسطيني من جهة ثانية. من صحيفة هارتس الإسرائيلية نطالع العنوان التالي: الساحر نتنياهو سيثرثر من على منبر الأمم المتحدة حيث تفقد إسرائيل صدارتها ونفوذها. وفي المقال: سيلقي بنيامين نتنياهو خطابا من على المنبر الذي يعاديه أكثر حتى من شبكات التهويل في إسرائيل، وهو منبر تعد فيه إسرائيل أو تعد فيه إسرائيل دولة منبوذة، ويعد من يقف على رأسها مجرم حرب. يتابع: إن من أعلن أنه غير وجه الشرق الأوسط أنشأ فعلا شرق أوسط جديد، لكن إسرائيل فقدت فيه صدارتها ونفوذها وأدوات ضغطها. نعم، لا تزال إسرائيل قادرة على شراء آلاف القنابل التي تزن واحدة منها طنا، وطائرات مقاتلة متطورة وتكنولوجيا عسكرية متقدمة، لكن قرار كيفية استخدامها لم يعد في يديها، والكلام لهارتس. أيضا على المقلب الفلسطيني نطالع في صحيفة القدس الفلسطينية العنوان التالي: من يملك منصة الأمم المتحدة حين يصبح حضور فلسطين اختبارا لنظام الدول؟ للدكتور أسعد العويوي. ويرى الكاتب أنه بينما يستعد نتنياهو للوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمنع الرئيس الفلسطيني محمود عبد من الحضور شخصيا إلى نيويورك بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرات هو وعدد من المسؤولين الفلسطينيين. وقد سمحت الجمعية العامة لعباس بالمشاركة عبر تسجيل مصور. وفي رأي الكاتب أنه إذا كانت الجمعية العامة تمثل المجتمع الدولي، فهل يكفي أن تقول غالبية أعضائها أن صوت فلسطين يجب أن يكون حاضرا، أم أن اللحظة تفرض سؤالا أكثر جدية: من يملك منصة الأمم المتحدة، الدولة المضيفة أم المجتمع الدولي الذي أنشأ هذه المنظمة؟ الإجابة عن هذا السؤال لن تحدد فقط شكل الحضور الفلسطيني في الدولة الحالية، بل ستقول شيئا أعمق عن مستقبل النظام متعدد الأطراف نفسه، وعن معنى المساواة بين الدول عندما تصبح المبادئ الدولية في مواجهة المصالح السياسية للقوى الكبرى. سيد وسام، نعيد طرح السؤال الذي طرحه الكاتب في صحيفة القدس: من يملك القرار في المنظمة الدولية، هذه المنظمة نفسها أم الدولة المضيفة؟
1: بلا شك أنه هذه المؤسسات الأممية يعني للأسف هي مؤسسات شكلية، ولما تأخذ في يوم من الأيام أي لحظة في أي لحظة لم تأخذ أي توجهات لتسويات وإنهاء صراعات وإرساء الأمن والسلم الدوليين، هذه مؤسسات شكلية. اليوم يعني في تطلق الخطابات، كل رئيس دولة يعني نصف ساعة أو ساعة أو أكثر أو أقل، لكن ما هي الانعكاسات؟ حتى القرارات الرسمية التي القانونية التي صدرت عن هذه المؤسسات ومنها جميع الأمم المتحدة وأيضا حتى مجلس الأمن، أي قرار طبق؟ كم نسبة تطبيق هذه القرارات وبالذات في الصراع العربي الإسرائيلي؟ لذلك بلا شك أنه الموازين القوة اللي أنشأت هذه المؤسسات ما زالت هي التي تتحكم بالقرارات الدولية وتتحكم بالمشهد الدولي، وبالتالي هذه الصراعات استمرت. الحرب الإبادة في غزة التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة كشفت هشاشة هذه المؤسسات، وأيضا استمرار الحرب في المنطقة في لبنان وسوريا وإيران واليمن وهذه الصراعات المتتالية تثبت هشاشة هذه المؤسسات وعدم قدرتها على إرساء الأمن والسلام في المنطقة، وبالتالي تبقى القوة هي التي تفرض السياسات. الآن الإدارة الأمريكية بصفتها تعتبر نفسها هي الدولة القوية والدولة العظمى رغم أنها في حالة انكسار وتراجع، ونحن ربما يعني أمام تغير وتحول في مشهد النظام الدولي، إلا أنها تسعى بكل ما أوتيت من قوة لفرض إرادتها على المشهد الدولي وعلى السياسات.
0: لكن جزء من الأداة الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة هي إسرائيل. يقول الكاتب فيها أرتس بأنه إسرائيل فقدت أدوات ضغطها الإقليمية، وأيضا وبالتالي هنا نطرح السؤال، إلى أي مدى فقدان إسرائيل أدوات ضغطها الإقليمية أيضا جعلتها تفقد بفعل التطورات وعدم تحويل المكاسب أو ما يسميه نتنياهو مكاسب إلى إنجازات أو ترجمة واقعية على الأرض، فقدت معادلات فرض أو فرضها لمعادلات الردع أيضا في المنطقة؟
1: يعني أنا لفت انتباهي في المقال حديث الكاتب عن حديث نتنياهو عن موضوع الشرق الأوسط وتغيير الشرق الأوسط، والآن نحن أمام شرق أوسط جديد، وأنا ربما أشرت قبل نحو شهرين في مقال نشر على الميادين نت أنه فعلا نتنياهو استطاع أن يغير الشرق الأوسط، لكن هل هو غيره لصالح إسرائيل أم غيره ضد مصالح إسرائيل؟ الواضح تماما كل هذه الصراعات التي امتلأت في المنطقة وكل هذه المواجهات هي لم ولن تكون في صالح الإسرائيلي في البعد الاستراتيجي. إذا حقق نتنياهو وحكومته وجيشه يعني بعض ما يسمى بالإنجازات أو الاعتداءات أو يعني يسميها ما بأي مصطلح سواء في غزة أو لبنان أو في إيران، هي في المحصلة يعني في البعد التكتيكي المرحلي، وهذا لا أنا لا أقوله فقط، هذا ما يقوله أغلب يعني المفكرون داخل إسرائيل. لذلك الشرق الأوسط تغير ليس في صالح إسرائيل. الآن بيئة الصراع تتمدد، البيئة المواجهة اللي كانت مثلا موجودة مع إيران كانت بيئة صراع محدودة وأيضا في البعد ربما الخفي، الآن هذه البيئة بيئة صراع مباشرة، وفي أي لحظة إسرائيل ربما تتعرض لصواريخ باليستية عابرة وأصابت وربما ستصيب أهداف أكبر وأعمق داخل إسرائيل في أي حرب قادمة. أيضا دخلت مثلا اليمن على خط الصراع، إسرائيل ابتعدت عن تركيا كثيرا في علاقاتها وابتعدت عن قطر في علاقاتها، التطبيع ابتعد بشكل كبير وأصبحت إسرائيل معزولة على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الدولي، وبالتالي اليوم نتنياهو يحط بطائرته مباشرة وغير مسار طائرته حتى يعني يتفادى ربما يعني ما سيقوم به ممداني في نيويورك وسيغادر بمجرد أن يخطب وسيرجع إلى تل أبيب. هذا يعكس العزلة الإسرائيلية الكبيرة التي جاءت بعد هذه الحروب التي كشفت الهشاشة الإسرائيلية ليست في البعد العسكري، الهشاشة الإسرائيلية في إمكانية اندماجها وإمكانية أن تكون دولة طبيعية كما أرادت وكما كما يريد العالم، لكن لا يمكن لهذا للعقلية الإسرائيلية أن تعيش في جو طبيعي وبيئة طبيعية لأنها بيئة غريبة عن هذه المنطقة. لذلك الشرق الأوسط تغير فعلا لكن ليس في صالح إسرائيل. إسرائيل معزولة، إسرائيل فتحت أبواب صراع على مصراعيها مع دول مع أغلب دول المنطقة، حتى الثقة بنتنياهو اللي كان ربما بعض الدول تراهن عليه مثلا في صراع مع إيران لأن هناك خلافات بينية مع جيران إيران، وبعض الدول كانت تراهن على نتنياهو فأن ربما بين مزدوجين يقضي على إيران أو أن يسقط النظام في إيران ويتحول إلى نظام موالي للإدارة الأمريكية، وبالتالي هذا فشل ورهان فشل، والكل يدرك الآن أن الحالة في إيران هي حالة صمود ومواجهة وأيضا تراكم إنجازات سياسية واستراتيجية. لذلك المشهد على هذا الصعيد أنا أعتقد أنه في مشهد في خسارة متراكمة في كل الأقطاب، سواء كان في حتى في البعد الداخلي الإسرائيلي، يعني حتى على صعيد الانقسام الداخلي الإسرائيلي هذا الانقسام تعمق بشكل كبير.
0: كان سنتحدث أكثر عن بعض الداخل الإسرائيلي في المحور الآخر، لكن أيضا سؤال في مخص المقال الثاني اليوم، القبول الفلسطيني بأن تكون مشاركة الرئيس عباس عبر فيديو مصور، هل هو يعني قبول بالأمر الواقع الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية أم محاولة للتماشي أو إيجاد وسائل سياسية أو دبلوماسية أخرى لطرح القضية الفلسطينية أو التعامل الفلسطيني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك كيف من الممكن أن يؤثر أيضا على سعي فلسطين أن تكون عضوا ثابتا في الأمم المتحدة، عضوا أساسيا عفوا سريعا؟
1: وهو للأسف هو خيار يعني لا أريد أن أقول خيار العاجز، لكن هو هذا هو واقع الحال، لا يوجد بدائل عند رئيس أبو مازن وعند السلطة الفلسطينية. هو يعتبر أنه هذا منبر أممي وخطاب فلسطيني ربما يسمع جزء من العالم ربما لا يسمع أغلب العالم، لكن يبقى هذا منبر، وهذا يعني هي أجندة السلطة الفلسطينية وأجندة الرئيس أبو مازن أنه هذا هو الحد الأدنى الذي تستطيع السلطة أن تمارسه عبر أدوات دبلوماسية حتى لو لم يكن موجود على منصة الأمم المتحدة، ويلقي الخطاب الفلسطيني ويسرد الرواية والسردية الفلسطينية عبر هذا المنبر، إلا أنه لا يملك أي قدرة. كل الدول في أعضاء الجمعية العامة المتحدة مئات يعني أو عشرات الدول طالبت بأن يكون هناك كلمة فلسطينية عبر المنبر الأممي، بيد أن هذه المحاولات كلها باءت بالفشل. طبعا إذا كان يعني ربما هذا لسان حال أبو مازن، إذا كانت الإرادة الدولية لم تتمكن من فرض رغبتها في وجود الصوت الفلسطيني عبر منبر الأمم المتحدة بشكل مباشر، فكيف تستطيع الإرادة الفلسطينية الضعيفة وربما المتراجعة في هذا البعد أن تفرض نفسها؟ لذلك هو خيار الحد الأدنى، ولا يريد الرئيس أبو مازن أن يبقى هذا الصوت يعني ساكتا، يريد أن يبرز عبر المنصة الأممية. لكن على صعيد النتائج الانعكاسات أنا لا أعتقد أن هناك يعني حتى لو كان الرئيس أبو مازن موجود على المنصة وألقى خطابه، أيضا الانعكاسات ما هي في البعد ربما المعنوي ليس إلا

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في التفسير هو مع إبراهيم عليه السلام والملقب بخليل الرحمن أو خليل الله، مصداقا لقوله تعالى: فاتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو الذي يصاحب الآخرين، ولكن الصحبة هنا بمعنى المحبة. خليل الله أي حبيب الله تعالى. وفي المثل ثلاثة من المستحيلات ذكروا منها الخل الوفي: الغول والعنقاء والخل الوفي. لا شك أن من قال بأن الخليل الوفي هو من الأساطير متشائم جدا، لأنه لم يجد في الدنيا كلها من يصفو له في صحبته وخلوته. وكثير من الناس أصيبوا باليأس من معاملة الناس، حتى إن البعض كان يعتبر أن صحبة الذئاب أهون من صحبة الناس. هذه نظرة تشاؤمية لا يجوز أن يعيشها المسلم. قال أحد الشعراء المتشائمين من الناس، قال: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. أي خفت من الإنسان واستأنس الشاعر صوت الذئب. لا شك أن كثيرا من الناس يصدمون أصحابهم وأصدقائهم ويتلونون ويتغيرون. لذلك يسجل الناس بعض الصدمات النفسية بمثل ما سطر هذا الشاعر أحاسيسه حيال من خانوا الود وخانوا الصداقة. نحن مع خليل الرحمن إذن، إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم هو علم من أعلام الإنسانية اصطفاه الله تعالى لحمل الرسالة. وقصته في القرآن متعددة الجوانب، قصته متعددة الجوانب وفي أكثر من سورة. يحدثنا الله تعالى عنه في سورة إبراهيم، كما يحدثنا عنه في سورة الأنبياء، وهنا في سورة البقرة. كانت له صولات وجولات مع أبيه وقومه ومع الجبارين في الأرض، ثم كانت له جولات مع نفسه، فتغلب على كل هذه المواقف وبقي مسلما يؤكد علاقته الوثيقة بخالقه، ويقدم حب الله على حب الوالد والولد وعلى حب قومه، ويقدم خوف الله في قلبه على الخوف من الناس. لذلك تعرض لكثير من الأذى، وتهدده أبوه وهو في شبابه بالرجم. قال: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. وعندما ضاق به قومه ذرعا بعد أن حطم أصنامهم، أشعلوا النار وأرادوا أن يقتلوه حرقا بالنار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك حاجه نمرود في ربه فحج نمرودا وغلبه وألزمه الحجة، ثم ابتلاه الله تعالى فأمره أن يسكن زوجته وولده في أرض لا طعام فيها ولا شراب، فانصاع للأمر ولم يتردد، ترك زوجته وولده بأمر الله، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله تعالى دعاءه وفجر زمزم عند أقدام إسماعيل وجعل أفئدة الناس تهوي إلى تلك البقعة منذ ذلك الزمن البعيد إلى يومنا هذا، فما زال الناس يحبون مكة وحصباءها السوداء وأرضها المحرقة يفضلونها على كل بقاع الأرض. فإذا جاء الموسم موسم الحج رأيت الناس يشدون أحزمتهم وحقائبهم لزيارة بيت الله العتيق، ودعا لهذه الأمة أن يرسل الله تعالى فيها رسولا منها، فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانت دعوة إبراهيم مستجابة. لذلك يجب أن نصلي على إبراهيم كما علمنا الله تعالى أن نصلي على نبينا محمد وآله، وعلى إبراهيم وآله، لأنه علم من أعلام الإيمان ونبي من أنبياء الله تعالى ورسله. سلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. امتحن الله تعالى إبراهيم بكل ما أخبرنا فأتم الأوامر كلها. قال إني جاعلك للناس إماما، والإمام هو الذي يؤم الناس أن يقودهم أو يقصد بهم رضوان الله، والإمام في الصلاة هو الذي يقتدي به المسلمون. وفي الإسلام لا فرق بين إمام الحرب والمحراب، فكلاهما واحد، وقد كان عليه الصلاة والسلام يؤم الناس في الصلاة ويؤمهم في الجهاد ويؤمهم في كل شأن من شؤون الحياة. لذلك لا تفصل في الإسلام الشريعة، لا تفصل عن الدين، أي لا تفصل الدنيا عن الدين، فالإسلام دين ودولة، مصحف وسيف كما عرفه بعض المتأخرين، أي أنه منهاج حياة ودين تلتزم به رضوان الله تعالى حتى يؤدي بك إلى الآخرة. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي ألا يكون أئمة؟ قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون من ذريته كثيرون، والمؤمنون من ذريته كثيرون، فالذين التزموا العهد مع الله وأتموا كلمات الله وأوامر الله اختارهم الله تعالى، والمنحرفون كإخوة يوسف عليه السلام ليس لهم عند الله تعالى أن يكونوا أئمة. يوسف عليه السلام من ذريته قد نال شرفا عظيما ومقاما مكينا في حياته بعد أن صبر على إخوته وعلى السجن وعلى فتنة النساء وعلى فتنة الحياة، صبر حتى شرفه الله تعالى ورفع مقامه. قال لا ينال عهد الظالمين. ثم يخبر الله تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس أي مزارا للناس، وأمنا لمن يسكن في مكة، فمكة بلد آمن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أمر الله تعالى أن يكون مقام إبراهيم مصلى للحجاج، لذلك بعد الطواف 7 أشواط يصلي الطائفون في مقام إبراهيم، يصلون 2 ركعتين سنة الطواف. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، عهدنا أي أخذنا العهد على إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيت الله تعالى حتى يكون نظيفا من الوثن والرجس والدنس، فلا تجوز الصلاة في مكان

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. هنا يقص الله علينا أن إبراهيم بدأ يرفع القواعد من البيت وهي جدران البيت. يقال إن البيت كان مبنيا منذ زمن قديم ثم تهدم وبقيت قواعده، فبين الله تعالى لإبراهيم مكان البيت مصداقا لقوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، دله الله تعالى بواسطة الوحي على مكان الكعبة التي بنيت، قيل بناها آدم عليه السلام ولكن الطوفان أخذها ثم بنيت ثم هدمت، والبيوت تهدم على طول الزمان بواسطة الزلازل أو بواسطة القدم. فبين الله تعالى لإبراهيم مكان البيت وعهد إليه أن يبني البيت، فبدأ برفع أركانه وجدرانه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذن كان الباني إبراهيم وإسماعيل، وكان دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فدعا لهذه الأمة فاستجاب الله دعوته ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم، إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي لا يعجزه أن يهدي الناس وأن يوفقهم وأن يعينهم على أداء واجباتهم وفرائضهم، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، لأن من الحكمة أن تحسن التصرف، فالله تعالى يحسن اختيار الأنبياء ويحسن سبحانه وتعالى التشريع لعباده، لأنه خالق العباد وهو أعلم بما ينفعهم وما يضرهم، فينهاهم عما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم. ثم يخبر الله تعالى أن من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه، قد سفه نفسه أي احتقر نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، والسؤال الإنكاري لا يرغب ولا يبغض ملة إبراهيم إلا من احتقر نفسه، لأن من ترك ملة إبراهيم وهي التوحيد يعبد الأصنام ويشرك بالله تعالى، ولا يليق بإنسان أن يسجد للصنم. السجود للصنم سفه للنفس واحتقار للعقل، فهل يسجد الإنسان لما هو دونه، لصنم صنعته يداه أو لإنسان مثله؟ لذلك الكيس هو الذي يعرف من يعبد، والسفيه هو الذي يسجد للوهم أو للوثن أو للصنم. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفاه أي اختاره الله تعالى في الدنيا سيدا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وفي الآخرة ينزل منازل الصالحين ويثاب ثواب الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أمره الله تعالى بالطاعة فأعلن الطاعة، وهذا شأن كل مؤمن. إذ قال له ربه أسلم، لأن الإسلام هو طاعة الوجه لله تعالى وتفويض الأمر إليه، قال أسلمت لرب العالمين، رب العالمين. وذكر النعمة مع السجود وإسلام الوجه مع ذكر النعمة أمر فيه إشارة إلى أنه لا يستحق الطاعة وإسلام الوجه إلا من رب الناس، والرب هو الذي رب الخلق بنعمه ورباهم بالوحي، رب أجسامنا بما رزقنا ووهبنا من نعمة العيش والرزق

0: ورب أخلاقنا وأرواحنا بما أنزل من شريعة تهذب الأخلاق وتحد الحدود وتظهر الحلال من الحرام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بهذه الشريعة إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب حفيد إبراهيم ابن إسحاق. كانت الوصية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى لكم الطاعة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والقصد من الحياة أن تصر على الإيمان حتى الموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو مات الإنسان فقيرا لكان الأمر هينا، أو مات الإنسان حتف أنفه، أو مات مريضا، أي ميتة على الإسلام هينا، وأي ميتة بدون الإسلام تعتبر ميتة مشؤومة سيئة. لذلك يجب أن تصر على الإسلام مهما كانت ظروفك صعبة، ولا يجوز أن تفتن عن دين الله تعالى لمصيبة ألمت، أو فتنة نزلت، أو ظالم تحدى، أو سجن قيد حريتك. المهم أن تموت مسلما، لأنك خلقت لتبتلى في الحياة، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الوصايا التي يوصي بها يعقوب بنيه وصايا تنتقل إلينا كذلك، لأن الأنبياء عندما يوصون أولادهم بالموت على الإسلام فهي وصية لنا كذلك كمسلمين: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه العبارة تعتبر في البلاغة من الخبر أو من الأمر المؤكد بعدة مؤكدات لأهمية الأمر، فقد أكد الله تعالى بنون التوكيد وبالاستثناء وبالحصر، وأداة الحصر تؤكد أن الموت على غير الإسلام هو الخطر. لذلك كان دعاء يوسف عليه السلام في آخر أيامه التي عز فيها وعز شأنه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كان يدعو الله أن يتوفاه على الإسلام. لذلك أكثروا من هذا الدعاء، أكثروا من الطلب أن تموتوا على الإسلام، أي على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ عندما حضرت يعقوب الموت جمع أولاده وأوصاهم وصية هي الموت على الإسلام. قال عليه السلام بعد أن اجتمع حوله أولاده: قال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون مطيعون. ثم يخبر الله تعالى أن أعمال هؤلاء لهم وأعمالنا لنا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني لا يفاخرن أحد بإبراهيم، ولا يفاخرن أحد بإسماعيل أو يعقوب، إنما على كل إنسان إنسان أن يفاخر بعمله، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، كما أن أحدا لا يمكن أن يشفع لأحد إلا بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بكتابه، من الطائعين في الحياة الذين يتوفاهم الله تعالى على الإسلام والإيمان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. إن الصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والقلب عن السخط، وقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم. إنه فضيلة يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه. فحال الإنسان إما بين صبر على أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه. فالحياة لا تستقيم إلا بالصبر. وقصة أحد الصالحين الصابرين اليوم هي خير دليل على أن الابتلاء لتدبير يعلمه الله، ولا ينال خيره إلا الصابرون. في واد للرعي بأحد البقاع الصحراوية كان أحد الصالحين يرعى أغنامه في يوم شديد الحرارة.
2: أبي أبي، هل أنت بخير؟
3: الحمد لله، كل عطاء الله وقدر الله خير يا ولدي.
2: لقد تورمت قدمك يا أبي، لقد أخبرتك أن الشمس اليوم حارقة وستصيبك، وهقد حدث ما خشيت عليك منه وأكثر.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: انهض برفق، استند علي يا أبي، سأساعدك لتعود إلى المنزل على حمارك، فأنت في حاجة إلى الراحة، وأنا سأعتني بالأغنام وأعيدها قبل الغروب إن شاء الله. هيا برفق.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: وامتطى الشيخ حماره في طريقه للعودة إلى منزله، ولكن رحلة العودة لم تكن أقل شقاء مما أصابه في يومه.
3: ماذا بك أيها الحيوان المسكين؟ لقد أوشكنا على دخول القرية. اصبر اصبر مثل صاحبك. حسنا حسنا، سأنزل وأسير إلى جوارك.

0: ولله ما أخذ. الحمد لله الحمد لله.
1: الشيخ يفقد حماره في الصحراء قبيل مدخل القرية وأسفل الشمس الحارقة وهو بقدم مصابة، فلا يكن منه غير أنه يرضى ويبتسم ويشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده. وقد لاقى من العناء والتعب ما لاقى حتى استطاع أخيرا أن يصل إلى بيته، وقبل أن يهدأ جسده من تعب الطريق وحرارة الشمس كانت طرقات تعلو على باب منزله.
2: أبي أبي افتح الباب يا أبي بسرعة، هيا يا أبي.
3: خيرا يا ولدي، ماذا حدث ولماذا تصرخ هكذا؟ وأين الماشية؟
2: الماشية لقد أكلها سرب من الذئاب بعدما فقدت السيطرة عليها وذهبت بعيدا وتمكنت من الفرار من الذئاب.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: وكلب الحراسة أين كان؟
2: سقط في البئر قبل أن تهجم علينا الذئاب.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: لا أدري ماذا حل بنا، ما هذه المصائب التي لم تتوقف منذ بداية اليوم؟ الديك يسقط عليه فرع شجرة ويموت، ونفقد الحمار والماشية وكلب الحراسة في ساعة واحدة، وكدت أفقد ولدي، وزوجي يعود مصابا في قدمه.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: أنت لا تتوقف عن قول ذات الكلمة وتحمد وتشكر طوال الوقت، وكأنك سعيد بما نحن فيه.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا الحمد لله.
1: رغم كل تلك الأحداث ورغم غضب وصياح زوجته، ظل الشيخ شاكرا حامدا على يقين بتدبير الله، صابرا على قضاء المولى عز وجل بقلب مطمئن مليء بالرضا، وكأنه يرى ما لا يراه من حوله. وقد كان محقا، فما أن طلعت شمس اليوم التالي حتى آتاه خبر.
4: السلام عليكم، هل من أحد هنا؟ يا أهل الدار يا أهل الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: صبرا جميلا يا من بالباب، أنا قادم يا أخي. عذرا فحركتي ثقيلة لإصابة في قدمي.
4: الحمد لله على سلامتك أيها الشيخ، الحمد لله أنك ما زلت على قيد الحياة.
5: سلمك الله وعافاك يا أخي، الحمد لله. تفضل تفضل واسترح.
3: ماذا هنالك؟
4: يبدو أنكم لم تعلموا بما حل بأهل القرية جميعا الليلة الماضية. لقد هجم اللصوص على القرية قبل الفجر، سرقوا وقتلوا كل من فيها ولم يغادروا أحدا، وبسبب الظلام الحالك كانوا يستدلون على البيوت وأهلها من صياح الديكة ونهيق الحمير ونباح الكلاب. لم ينجوا من القرية بأكملها غيركم يا سيدي، حمدا لله على سلامتكم.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا.
1: عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
7: صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل تستمر الحضارات وتستقيم الحياة. العدل ليس في المحاكم فقط، ولكنه أسلوب حياة. عدل بين الأولاد، وعدل بين الزوجات، والحكومات مطالبة بعدل أكبر. إنها مطالبة بأن تكون عادلة حتى بين الأجيال. فلا يصح لجيل من الأجيال أن يأكل خيرات الأرض ويستخرج ما في بطنها من ثروات، يستهلكونها بشره ويلوثون من خلال استهلاكهم البيئة. العدل بين المناطق، فلا يجوز أن يصب المال في منطقة وتترك منطقة أخرى محرومة. العدل حتى على الصعيد الشخصي، فقد فسر بعض أهل العلم نهي النبي عليه الصلاة والسلام على أن يمشي الرجل في نعل واحدة، قال حتى يعدل بين رجليه، فلا تكون إحداهما سعيدة بالنعل وتمضي الأخرى حافية. نحن نحتاج إلى أن نكون عادلين مع أنفسنا، فلا نجلد أنفسنا ولا نحملها ما لا تطيق. يجب أن نكون عادلين في بيوتنا، فلا نحابي شخصا على حساب شخص آخر. الظلم والذي هو ضد العدل حرمه جل وعلا على نفسه وجعله بيننا محرما. لنحارب الظلم ولنحقق العدل ولنتثقف بثقافة العدل، لأن هذا مما يرضي الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. الله عز وجل يثني على كرم الأنصار. كرم الأنصار كرم دونه القرآن وأثنى عليه القرآن وخلده للأجيال تنهل منه حين وصفهم بأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ها نحن نقترب من أحد بيوت الجود من الخزرج بيت سعد بن الربيع وهو يلح على أخيه القرشي المهاجر عبد الرحمن بن عوف ويقول له أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه وتحت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. لكن الإسلام علمه في مكة البذل والتضحية، علمه أن يكون باذلا لا انتهازيا أو مستطعما أو متسولا. قال ابن عوف لأخيه سعد بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. انطلق ابن عوف إلى السوق وانطلق غيره إلى المزارع بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه المهاجرون يحملون قلوبهم التي أثخنها الأنصار بسهام الحب والحدب، جاءوا يشكون حبا يجرفهم، حبا يخشون ألا يبقي لهم شيئا. يقولون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ها هو صلى الله عليه وسلم يتلقى الطوفان الأنصاري، يحوله صلى الله عليه وسلم جداول حين جاءوه يناشدونه اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. قال صلى الله عليه وسلم لا. عندها التفت الأنصار إلى إخوتهم فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فأجاب المهاجرون سمعنا وأطعنا. هوت عشرات الأيدي والسواعد بالفؤوس والمساحي تشق الأرض تزرع، تحولت المدينة إلى واحة حب وورشة عمل. لكن في واحة الحب هذه بعض المنغصات، هناك يهود وهناك ما هو أسوأ من يهود، هناك بقايا الوثنيين تدور أعينهم من الغيظ. كان من أكثر تلك العيون شررا عينان لرجل حاقد يزعجه الأذان وتدوسه الخطوات إلى المسجد، تخنقه السعادة التي تملأ البيوت. لم يشعر به أحد إلا في ذلك اليوم الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيبه حبيبه الأنصاري سعد بن عبادة فأخبروه أنه مريض، فركب صلى الله عليه وسلم لزيارته، وفي الطريق شاهده هذا الحاقد فلم يطق مروره فانفجر بكلمات بذيئة في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطوارئها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتأثر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، لقد جاء في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا المقطع 89 مرة. يا أيها الذين آمنوا، تأتي الآيات هكذا، أولها يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا ولا كذا، إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. بعد أن قال لنا ربنا ذلك، قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سبحان الله، يعني كأنه جل جلاله قبل أن يخبرنا، أو بالأحرى قبل أن يأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه جل جلاله هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله رحمة. وملائكته، الملائكة الكرام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الملائكة استغفار، استغفار. فالملائكة تستغفر لرسول الله، والله عز وجل يرحم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أخبرنا بأنه جل جلاله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته يصلون، طلب منا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نفعله هو أن نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآله وسلم. يا سبحان الله، يعني نحن نطلب منه جل جلاله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطلب منا أخبرنا جل جلاله أنه هو يصلي عليه، إن سألنا وإن لم نسأل. إن سألنا الله عز وجل وإن لم نسأل، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من صلى منا صلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، كما أخبر بذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة، أو من صلى علي صلاة، صلى الله عليه بها عشرا. وقلنا منذ قليل: إن الصلاة من الله رحمة، فيرحمنا الله عشر رحمات إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. وكان سيدنا أبي بن كعب ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه، خصص وقتا للعبادة، ومن جملة ذلك الوقت للعبادة النوافل، يعني خصص وقتا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله: كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. ثم قال: النصف. ثم قال: الثلثان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله. فانظروا إلى الجواب إخواني. قال عليه الصلاة والسلام: إذن، يعني إذا فعلت ذلك، تكفى همك ويغفر ذنبك. انظروا إلى الجزاء، تكفى همك أي في الدنيا، ويغفر ذنبك أي في الآخرة. ولو تأملنا أيها الإخوة، السعادة كلها محصورة في هذين الأمرين. السعيد هو الذي يعيش في الدنيا ولا هم عليه، ويأتي في الآخرة ولا ذنب عليه. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين لمن جعل وقتا كثيرا من وقته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإكثار منها، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله
0: عزة، عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: دم. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أحد التابعين بيسأل السيدة عائشة، قال أخبريني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت في ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت والله إني لا أحب قربك ولكني أحب ما يسرك. قالت فقام فتوضأ ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال ليعلمه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلص الحديث. كنوز رائعة، منها كنوز للنبي ومنها كنز جميل للسيدة عائشة. الأول كنز السيدة عائشة، سيدنا محمد بيقول لها أنا عايز أصلي شوية النهاردة، قالت له أنا بحب قربك لكني أحب ما يسرك. وعلى فكرة ده تعريف الحب الحقيقي، إنك أنت الشيء اللي حبيبك بيحبه يكون أحب إليك من الشيء اللي أنت بتحبه، أن يكون هوى حبيبك أحب إليك من هواك، وده يدل أن أنت بتحب حبيبك أكتر من نفسك. أنا نفسي أن أنت تبقى جنبي، بس لو أنت هتنبسط بالصلاة قوم صلي يا سيدنا محمد. فضل النبي يبكي لغاية ما بل حجره وبل لحيته الشريفة الكثيفة العظيمة، والبكاء وصل أنه بل الأرض بسبب رقة قلبه وحضوره مع الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه سيدنا بلال سؤال غريب جدا، قال له أنت بتعيط وربنا أصلا غفر لك كل ذنوبك؟ كان سيدنا بلال بيقول اللي يبكي يا سيدنا محمد هو العاصي اللي خايف يكون ربنا ما غفرلوش، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو المقصر في حق ربه اللي عدت عليه أيام كان جريء على الله، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو الإنسان اللي ياما سمع حي على الصلاة وكان عنده أشياء أهم وأكبر عنده من الله، اللي يبكي هو الظالم، هو المنافق، هو الإنسان اللي عاش بعيد عن الله وبعيد عن الناس. أما أنت غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. فإذا بالنبي يقول له أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربنا أكرمني وغفر لي وسامحني. فهو معصوم ومغفور له صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول له طبعا هشكر ربنا طيب وببكي بين يدي الله حبا وشوقا. ثم قال له عن كنز اليوم الكبير، قال له في آية أي حد يسمعها لازم يتأمل فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أولي العقول والقلوب الحية. يا جماعة السماء والأرض والطيور والزرع ما هي إلا صور من مخلوقات الله اللي ربنا بيعرفك بنفسه فيها. لما تبص على عظمة السماء قول يا عظيم، السماء بتدل على عظمتك. لما تبص على جمال الطيور قول يا جميل، جمال الطيور بيدل على جمالك. لما تبص على سعة الأرزاق والأمطار اللي بتنزل والبشر والحيوانات والنباتات اللي قتها على ربها قول يا واسع يا رزاق، أنا عرفتك يا رزاق مما رأيت من كرم عطائك وسعة أرزاقك. فتعرف على الله عز وجل لما تشوف الدنيا وتشوف المخلوقات، دايما تتأمل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. فويل لمن قرأ هذه الآيات المتحدثة عن التأمل ولا يتأمل، وعقله ما يشتغلش وقلبه ما يدورش عن ربنا سبحانه وتعالى. هيعيش في الدنيا حاسس بالبعد، هيعيش في الدنيا هو مش شايف ربنا، وانت لازم تعيش في الدنيا شايف ربنا بقلبك في كل شيء حواليك، لأن كل شيء مكتوب عليه صنع الله الذي أتقن كل شيء. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام العارفين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: يسبح البحر بالأمواج خالقه، بحمده لك إعظام وتمجيد. تسبيحة الروض عطر في خمائله تسري، وتسبيحة العصفور تغريد.

قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حفصة بنت سيرين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. لا فرق في الإسلام بين أن يكون المرء رجلا أو أن تكون الأنثى امرأة، بين أن يكون غنيا أو يكون فقيرا، بين أن يكون أجيرا أو يكون أميرا. المهم أن تنضبط بالتقوى. جنسية المسلم التقوى، فإذا تمسك بالتقوى فهو من أهل هذا الدين. ولا سمح الله إذا تجرد من التقوى، لو كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب وتب، فليس منتمن للإسلام، مع أنه أبو لهب كان من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم. ما مهم أن تكون رجل أو أن تكون المرأة امرأة، بين أن تكون ابن شيخ أو أن تكون ابن إنسان عادي، بين أن تكون غنيا أو تكون فقيرا. المهم تمسك بجنسية هذا الدين، تقوى الله تعالى. تمسك بالعلم والعمل، هذه هي التقوى. تمسك بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت من أهل تقوى الله عز وجل. فنحن سبق في الدروس الماضية نتكلم، بدأنا حديثا عن الرجال من الأولياء، ومن عدد من الدروس نتكلم عن النساء، وقد ترجم لهن أنهن مع الأولياء. حفصة بنت سيرين، هذه بنت إلى خمس أخوة. العلماء بيقولوا أولاد سيرين كلهم محدثون وكلهم ثقات. سيرين كان عنده ست أولاد: محمد ابن سيرين وهو أشهرهم، أنس ابن سيرين، حفصة بن سيرين، كريمة بن سيرين، معبد ابن سيرين، وفي إما يعني سادسة أو سادس نسيته، ست أولاد. كلهم من أهل الحديث، من أهل العلم، وكلهم ثقات. شو يعني ثقات؟ يعني من التقوى والورع والأدب والخلق والصدق والأمانة والضبط، الشيء الغالي والعالي. الله يكرمك هيك بست أولاد، ويطلعوا هالست أولاد ست أولياء. شو هالأب الذي صنع بإذن الله تعالى ست أولياء؟ شو هالأم التي صنعت ست أولياء؟ لذلك يا شباب، لما بتكون تروحوا تتزوجوا، ابحث عن امرأة تصلح أن تكون شريكة لك في صناعة أولياء. يا شباب، إذا أردتم أن تمضوا إلى بيوت لتخطبوا منها، فلتكن بيوت معروفة بالتقوى، معروفة بالصلاح، معروفة بالعلم. موضوع فتاة شكلها جميل، هذا موجود موجود، وقد تكون شكلها جميل وهي من أهل التقوى والصلاح، وقد بس ما تكون من هذا الباب، لا تصلح لك ولو كان شكلها يعجب. موضوع مبسمها حسن، موضوع ممشاها جيد، موضوع والله عجبني خطابة وكتابة، هذا أمر جيد، بس بدنا نبحث هل هي من أهل التقوى، هل هي من أهل الصلاح، هل هي من أهل العلم. روح، إذا ما كانت هيك ما لك مصلحة ولو أحببتها، إنه بس يا أستاذ أنا حبيتها. ابن حزم ألف كتابا ذكر فيه تراجم أو أحداث عمن عشق من النظرة الأولى. في ناس بيحبوا النظرة، وبقليل هذا بس يحدث. هلأ لنفترض واحد فعلا بيناتنا كان ماشي بهالطريق، شاب ماله متزوج، ماشي بهالطريق، شاف وحدة فعلا جميلة خير الله، وطلع هيك نظرة أولى، علق قلبه بها. هلأ هو بطريقة ما استفصل إنه وين ساكنة هالمخلوقة، يا سيدي لحقه وعرف وين البيت تبعه، وقال لأمه أنا شفت وحدة بتفلج وحسيت قلبي بنوب يعني فرط، وبدي إياها وما بدي غيرها يا أمي، بوس إيدك الله يخلي لنا ياكي يا ابني طول لي بالك. قام صار يبكي، مشان الله لك شبك يا ابني، قال له حبيتها. طيب، راحت أمه على هالبيت ودقت هالباب وفاتت لعندهم، شافت هالبنت فعلا منظرها بفليج هيك بالتعبير الشامي يعني،
نعم، بس الحقيقة مخبرها، بس كلامها، بس أدبها، بس سيرة حياتها مو راكزة بنوب بنوب، شريرة مؤذية، تركيبتها الأسرية كتير مو راكزة، وعيها لا قوي تشد إيدك، ما في وعي المخلوقة، البيت مكركب ما لا نظيف ولا مرتب وريحته طالعة هالبيت. طيب وإجت قالت له يا ابني هالبنت خويتي ما لا نظيفة، عيلتها مو راكزة، ما بعرف إيش إيه شو يعني، لا يا أمي حبيتها بدي إياها. شو حبيتها بدك إياها؟ أنت كثيرا من المرات ما تحب أشياء ولا تحصل عليها. هلا أنتوا يا أخوان كلكم اللي قاعدين هون وأنا معكم، كل شيء بهالحياة حبيناه حصلنا عليه؟ ما كثير شغلات حبيناها وما حصلنا عليها. مرات أنت أحببت سفرة وما حصلت عليها، أحببت سيارة وما حصلت عليها، أحببت ثوب يا أخي وما حصلت عليه، أحببت أن تشتري بيتا وما قدرت تشتري، أحببت أن تجلس في مدرسة وما صح لك الفوتي على هالمدرسة. ما بيكفي أنه أخي أنا حبيتها، وإذا حبيتها يعني أنت مو كل شيء بتحبه بدك تحصل عليه. نحن حنشوف إذا كانت مواصفات الواردة في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية العشرة البنت محققة 70%، حنروح نزوجك ياها، بس إذا لا تصلح ما حنزوجك ياها ولو حبيتها. بس أنا ما عاد أقدر يعني، ما عاد تشوف الحياة إلا من خلالها، لو كان ما حنزوجك ياها. بس أنا عم ببكي، لو بكيت ما حنزوجك ياها. بس أنا نزل وزني، لو نزل وزنك ما حنزوجك ياها. بس حتاخدوني على المستشفى، يا سيدي مناخدك نقعدك كم يوم بالطيب بعدين تطلع. يا شباب يعني ليكن أحدنا، أنت بدك تربي أولياء يا أخي، إذا وحدي حبيتها بس لا تصلح لتربية أولياء، مشكلة كتيرة، كيف بدنا نبعتك لعندها؟ ونفس الشيء يا بناتنا، أنتوا كمان لواتي تسمعنا هذا التسجيل أو تحضرن، ما يكفي البنت تقول والله أخي أنا هذا حبيته بدي إياه. شو حبيتي؟ شو يعني حبيتي؟ بدنا نشوف باقي المعايير، إذا الرجال محقق المعايير العشرة تبع الدورة

صفات إيش راجحة ومرجحة، وفي منهم صفات يعني ممكن مغلوبة مقهورة، لو راحت ماشي الحال. هلأ لو كان الشكل مو جميل كثير، ما دام مقبول بالنسبة لك ما بترعبك. مرة إجاني أخ اللي أستاذ ذيك رحت وحدي ما عجبني شكله، قلت له يعني ارتعبت منها؟ إذا ارتعبت لا عاد ترجع. قال لا ما ارتعبت، بس يعني ما فيها الجاذب الكثير. قلت له نصيحة، الصفات اللي عم يحكيها كثير عالية. قلت له نصيحة، توكل على الله. توكل منين بدي أجيب لك وحدة يعني كما تشاء أنت وفوق هدول العشر صفات وكمان تكون حلوة وجميلة؟ أنا بحكي مرات بالعقود وبكتب الكتابات، بحكي هذه القصة الشعرية تبع أبو عزيزة، أنه بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك خطيبة حسناء معروفا لديكم أصلها، وحسيبة ونسيبة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بعقلها، وأريد منها أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتهجر أهلها، وتكون أيضا ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها. شو هالمرأة هي؟ منين بدي اجيب لك اياها؟ قال فما كان من أبي عزيزة إلا أن أجاب هذا الخاطب العجيب يقول وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. يعني هلأ ما بنلاقي لك يا أخي كل الصفات اللي أنت بتريدها، بس في أولويات وفي صفات راجحة، التقوى والصلاح والأسرة والوعي، هي صفات راجحة ما بتنازل عنها. موضوع الجمال يعني ماشي، ممكن لو تنازل الواحد شيئا عنه بحيث ما تكون منفرة بالنسبة له. إذا كان بدك أولاد مثل حفصة بنت سيرين ومحمد بن سيرين وأنس بن سيرين وكريمة بن سيرين، إذا بدك أولاد هيك هيك بدك، أما بدك شيء آخر فتذهب. هو النصيحة يا أخوان يا شباب، خففوا من متابعة أو حتى أوقفوا متابعة الأفلام والأغاني والدعايات والتلفزيونات، يعني لأنه الحقيقة فيها تغرير، تغرير. كل أحاديث الأغاني عن المرأة، عن المرأة الحلوة، كل الأحاديث كل الأغاني، يعني ما في ولا غنية عن المرأة الواعية. خرج ساولنا شي غنية عن وحدة إنه مخها كبير، يجي له شي مغني يغني له عن وحدة مخها كبير. ما في ولا غنية عن وحدة عندها تقوى لأنه تقية، يعني حيغني لها لأنه هي من أهل التقوى، لأنه هي من عائلة محترمة. ما في كل الأغاني لأنه خدودها حلوين وطولة عريض وطولة طويلة وعرضة عريضة ومناخير كبار ومناخير صغار، حتى صار يتحول هذا الأمر إلى ألعوبة. صار هلأ في بنات عم بيروحوا لعيادات، عم تسمى عيادات، هي حتى في بعض أماكن ليست عيادات، ولا مكتوب مين اسم الدكتور، ما مكتوب مين الدكتور اللي عم بيساوي عملية التجميل، ما في، بس بكتوب 16 طبيبا في خدمتك. مين من الذي يقوم على هذا المكان؟ وصارت فعلا في بعض البنات يعني يقلقها شكل منخارة، يقلقها شكل خدة، يقلقها جبينها، بس ماذا عن يعني المادة العقلية؟ ماذا عن الوعي؟ ماذا عن التقوى؟ ماذا عن تربية الأولياء؟ أمر غائب. لذلك نصيحة، نحن وبناتنا وأولادنا نخفف من متابعة يعني هذا الذي يروج للشكل على حساب المضمون. هلا إذا في مضمون جيد أخلاق وتربية وتقوى وصلاح، وفي شكل الله أكبر، يعني هذا من سعادة المرأة أن يجمع له كل شيء، وإن كان على الحقيقة، على الحقيقة نادر هذا، يعني ما حدا يتخيل أنه أنا عم دور على هي، الأمر جدا نادر. حفصة بنت سيرين. قال هشام ابن حسان كانت حفصة تقول لنا يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. يعني إذا بدك تصير من الأولياء، إذا بدك تصير من أهل القرآن، بدك تصير من أهل الحديث، من أهل الذكر، من أهل التقوى، من أهل الوعي، من أهل العلم وأنت شاب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب. لذلك نصيحة يا شباب، هلأ إذا بتقدر ما تنام باليوم إلا 4 ساعات و20 ساعة عمل، اعمل.

إذا بتقدر. أن احنا حاكين أنا مع الأخوة والحمد لله في عدد منكم جيد يعني لا بأس به، بس أنا مونيتي كلياتنا يعني ما في أخ يدرس بس كلية واحدة، درس كليتين، ومع الكليتين بدك تشتغل، ومع الشغل بدنا نجيبك على الجامع نكلفك بحلقة قرآن أو حلقة حديث، ومع حلقة القرآن وحلقة الحديث بدك تكون مسؤول عن نفق عن أهلك. هلأ يعني الشاب أصلا جماله وقوته سامحني مو بعضلاته المفتولة وصدره العريض وكتافه العراض، جماله بإنتاجيته، جماله الحمد لله الحمد لله والله. في إخوة بيناتكم هيك هلأ ليكن قاعدين بيناتنا بيدرس بكليتين وبيشتغل وبيساعدنا بدورة القرآن الكريم، وهو كمان بيساعد بالنفق على أهله. هذا رجل بإذن الله يتوقع له أن يخدم الأمة خدمة كتير كبيرة كتير كبيرة، بيخدم البلاد والعباد ويكون على يده خير. فأنتم يا شباب ابذلوا هيك، لا أحد بيناتكم يقعد فارغ، لا ترضى. عندك فراغ روح سجل دورة، عندك فراغ تعال على الجامع امسك مسبحتك وابدأ بذكر الله تعالى، عندك فراغ كن من الصائمين، عندك فراغ تعال اشتغل بحفظ القرآن الكريم، اشتغل بالدعوة إلى الله، لا تقعد فاضي. لا أحد يروح على سريره إلا وهو منهك منهك من التعب. ما حدا عنده وقت بيناتنا يضلوا قاعد لي على الجوال ساعتين ثلاثة عم يقلب يقلب شو اللي صار وشو اللي حكى، وكل ما واحد بعت له مرحبا بيقول له أهلين. ما حدا بيناتكم عنده وقت يوقف على يعني أنا والله يؤلمني قلبي ويؤلمكم لما أنت بتمشي بالشارع بتلاقي شباب واقفين هيك عم يتحاكوا مع بعضهم البعض ولا علم ولا عمل، بتروح بتغيب ساعتين ثلاثة بتنتج إنتاجا بترجع بتلاقيهم واقف في نفس القرنة. شو ساووا؟ شو خدموا البلد؟ شو خدموا أهلهم؟ شو خدموا دينهم؟ شو خدموا أنفسهم؟ ما في شيء. يؤلم منظر شاب قاعد بالقهوة من أرجيلة لأرجيلة ومن طاولة لطاولة، يا حرام يعني هذا الوقت أغلى ما تملكه وقتك بعد إيمانك، وعم بيروح عم بيروح بدون شيء. الله يستر ما يكون كمان في إضرار. لذلك يا شباب نصيحة، اتعبوا وأنتم شباب، ترتاحون وأنتم كبار. قالوا من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، وهيك بداية محرقة. فتقول حفصة يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. إذا بدك تصير ولي هلأ متى ما صار عمرك يعني تجاوز سنين الشباب بتصير تقول والله ظهري واجعني، ركبي عم يجعوني، عيوني مضايقيني، ما عم بسمع كتير. هلأ بتقدر توقف تصلي قيام ليل، هلأ بتقدر تحفظ، هلأ بتقدر تتصدق، هلأ بتقدر تصوم، هلأ بتقدر تروح تقضي حاجات الخلق، هلأ بتقدر تقعد في درس تقعد ثلاث ساعات. أنا ذكرت لكم مرة يا أخوانا لأن إحنا أنا نساوي درس هلأ هون درس مثلا ربع ساعة نص ساعة، جامع الحسن مساوي درس ساعة، بس نحن كنا والله الله يزيد خير عنا شيخنا كان الشيخ يجي على يوم الجمعة الدرس الساعة 10 نقعد هيك للساعة 12 ونص ليأذن الظهر يعني، ومرات الشيخ كمان يضل عم يأذن ضل الشيخ عم يتكلم، نقعد ساعتين ثلاثة هيك الدرس، وبعد الدرس في خطبة، وبعد الخطبة في إن مع حلقتنا مع أستاذنا بنقعد هيك بنقرأ سورة الكهف أو ومرات كنا نأتي إلى المسجد من الساعة 7 الصبح يوم الجمعة، بيجي على الجامع الساعة 7 الصبح برجع الساعة 3 4 أو بعد صلاة العصر. شو جاي أعمل بجامع الساعة 7؟ في ذكر، في قرآن، في إقبال على الله عز وجل، تشعر أنه يوم الجمعة في إنتاج أكثر من الأيام الأخر، فضلا أنه كمان الأيام الأخر كمان في إنتاج. على كل الأحوال أنتم اجتهدوا يا شباب في الذكر، في العبادة، في الأمر بالمعروف، في القراءة، في العلم. كل جمعة اقرأ كتابا جديدا، كل جمعة خذ خبرة جديدة، روح سجل تعلم لغة إنجليزية، روح تعلم لغة يابانية، روح تعلم لغة فرنسية، إذا شفت حالك أنت بتحب هذه اللغات مكسب اجمع. والله أنا أعجبت، كان في شخص أظن توفاه الله تعالى في يعني في الشام، هو في سوريا عنده 7 لغات، والله شيء هذا. ومن قريب سمعت أن رجلا عنده قريب 20 لغة، شو هذا مفتوح عليه شو عليه؟ هلا هذا رجل مستفيد من وقته يعني، مو ولا إذا واحد قال والله أنا عندي 7 عضلات ببطني بطالع لك ياهن، هلا شو بدي ب7 عضلات بطنها؟ 7 لما 8 دول ما بعرف كم واحدة.
ستين؟ شو بدي بالست عضلات تبع بطنك؟ يعني لا تأخذني، لا شو بتخدم البلاد والعباد والأمة فيهم؟ روح أكبرنا المخ تبع البني آدم وجبنا الست سبع لغات بتخدم فيهم بلدك، بتخدم نفسك، بتخدم فيهم مكانتك وأسرتك. كانت حفصة تقول لنا: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. وقال: قرأت القرآن وهي ابنة 12 سنة، وماتت وهي ابنة 90. يعني حفظت القرآن كان عمرها 12 سنة وأطال الله في عمرها إلى 90. وعن هشام أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه، يعني محمد ابن سيرين هذا المشهور، كان إذا أشكل عليه شيء من القراءة قال: اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرأ. يعني لما يصعب عليهم على العلماء يصعب شيء، يقول لهم شوفوا لنا حفصة بن سيرين إنه شو وجه القراءة بهي، تقول لهم يقوموا يلتزموا بأمره. بقى إذا الله أكرمنا ببناتنا يجتهدنا هذا الاجتهاد، إذا البنت هيك معنات الرجل شو بده يجتهد كمان أكثر. بس ما أجمل أن تكون البنت في علم وعمل، يعني في تقوى، وما أجمل أن يكون الشاب في علم وعمل. هناك إذا تزوج شاب من هذا ممشاه ومن فتاة هذه ممشاها يكون البيت بيته تقوى وصلاح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ووفق أولادنا، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع الربا. الربا في الحيوان. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. أخرجه البخاري معلقا ومالك في الموطأ. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. البيوع. البيع بالخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. أخرجه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. أخرجه الترمذي. بيع الشفعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. أخرجه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن سعدا ساومه بيتا 400 مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، لما أعطيتك. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. أخرجه أبو داود. وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. أخرجه أبو داود.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك، والتي نتحدث من خلالها ولو في وقت قصير عن ربنا سبحانه وتعالى، عن خالقنا، عن إلهنا، عن الذي خلقنا وسيبعثنا ويحاسبنا، ونحسن الظن به سبحانه وتعالى أنه سيرحمنا ويرزقنا جنات النعيم. عنوان هذه الخاطرة ذو العرش المجيد. هل تذكرون هذه الآية في سورة البروج؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد من أسماء الله عز وجل، والمجيد من أوصاف القرآن، والمجيد من أوصاف العرش. فهذه الآية فيها قراءتان: ذو العرش المجيد فهو وصف للعرش، ذو العرش المجيد فهو اسم لله سبحانه وتعالى. ما المراد بالمجد؟ المجد هو العظمة؟ لا، بل المجد هو السعة في العظمة. فإذا قلنا قول الله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد، أي أن المجيد هو القرآن الواسع في عظمته، في إعجازه، في بلاغته، في إحكامه، في إتقانه، في تشابهه في هذا الإتقان والإعجاز. قاف والقرآن المجيد، يأتي مئات المفسرين ليفسر لنا آية من الآيات، فيستخرج منها مئات الفوائد، فتكاد تقول لن يأتي أحد بعدهم ليأتي بفائدة جديدة. لا لا، هذا القرآن مجيد، واسع في عظمته، واسع في إحكامه، واسع في بلاغته، فيأتي بعدهم من يستخرج مثل تلك الفوائد في عددها أو أكثر. وكذلك وصف للعرش، والعرش هو أكبر مخلوق نعلمه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثم استوى على العرش. والعرش هو الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. والله سبحانه وتعالى مجيد، ذو العرش المجيد، فربنا سبحانه وتعالى مجيد. المجيد من الأسماء الأصول التي تأتي في كل صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله سميع، فهذا الاسم يدل على سمعه. الله بصير، هذا الاسم يدل على بصره. أما إذا قلت الله سبحانه وتعالى مجيد، إنك حميد مجيد، فهو عظيم في سمعه، وعظيم في بصره، وعظيم في حلمه، وعظيم في عفوه، وعظيم في مغفرته. الخلق يذنبون منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لا تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى ولا مغفرته ولا عفوه بذنوب الخلق. إنهم أتوا ولم يشركوا به شيئا، يغفر الله عز وجل لهم ولا يبالي. العالم مليء بالأصوات المتداخلة والمتناثرة في الليل وفي النهار وفي الشرق وفي الغرب وفي السماوات وفي الأراضين، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من هذه الأصوات. لماذا؟ لأنه مجيد. لا يخفى على الله عز وجل شيء من المنظورات. لماذا؟ لأن الله عظيم مجيد في بصره. الآن بالنسبة للإنسان، يرى مجموعة من الألوان التي في إشعاعات معينة، وهي ألوان الطيف، لكن هناك فوق البنفسجية وتحت الحمراء لا يدركها الإنسان. أما الله عز وجل المجيد فهو مطلع على كل شيء. لذلك المجد لا يناله الإنسان بشيء من العظمة أو بشيء من البذل، إنما يناله بسعة من البذل والعطاء والخيرات، حتى يتحقق فيه لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إنسار. ولذلك قال المتنبي: لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. احمدوا الله سبحانه وتعالى، أثنوا عليه، اذكروه بمجده وعظمته، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرضى علينا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا وائل يا وائل.
2: أيوة يا هبة، إيش فيه؟
1: بدي أحكي معك.
2: إيش الدعوة؟ نهيل مغلباكة؟
1: لا لا بالعكس.
2: إيش يعني بالعكس؟
1: أنا شايفة نهيل معاملتها تغيرت معي كليا.
2: كيف يعني تغيرت؟ يعني صارت كويسة؟
1: صحيح، قبل كانت تشوفني قاعدة تشد فيها وتقولي قوم اشتغلي، بس هلقيت لأ عادي، يعني ما شاء الله عليها صارت عاملني منيح كتير.
2: طب ممتاز، إيش بدك أكتر من هيك؟
1: ما هو أنا بصراحة خايفة، أنت عارف مرت أخوك نهيل كيف؟
2: عارفها والله، حي من تحت تبن.
1: عشان هيك أنا صراحة خايفة تكون بتفكر بإشي يضرني.
2: لا لا ما تخافيش، مستحيل تضرك وأنا موجود.
1: طب هاي يعني شو اللي تغير وخلاها تعاملني كويس؟ كنت قبل أغسل تقولي غسيلك مش عاجبني، حتى أمسح كمان وتحكيلي بتعرفيش تمسحي. امبارح كنت بدي أغسل تحكيلي تعبيش حالك، غريبة يعني.
2: يمكن ربنا هداها.
1: والله صراحة أنا خايفة يا وائل، وبدي إياك تقف جنبي.
2: ما تخافيش، من إيش يعني بدك تخافي؟ بدها تكتلك يعني؟ بدها تسمك؟
1: لا مش هيك، يعني يمكن بتفكر بإشي صراحة مش عارفة.
2: أنت سيب الأمر لله وتوكل عليه.
3: طمني إيش عملت؟
4: قلتلك لسه أخوه ما ردش عليا.
3: والله ما أنا عارف، لو إنه ابن الملك أخوه ما ردش لهالقيت. كل خمس دقايق بقعد معاه بقول له بدي أجوزك يا أخوي، برد عليه.
4: كل واحد عذره معاه، مالك أنت؟
3: الله رضينا بالهم والهم مش راضي فينا. بدنا الناس برجب وقال إيش؟ رجب شايف حاله علينا.
4: يا أبو الزكر يا بركة، هذا الموضوع لازم نشتغله بعقل عشان نخلص منه.
3: طب وقت إيش أبو النسر بده يرد عليك؟
4: الليلة، الليلة يمكن يرد، وإذا ما ردش الليلة بكون بكرة.
3: اسمع أنت ما ترخصش حالك قدامه، مليون واحد تقدم لها وإحنا مرضناش.
4: ليش؟ على أساس أبو النسر وأخوه عايشين في كوكب تاني؟ طب ما هم عارفين العيب اللي فيها والناس بتشرد منها.
3: والله حسسني بتمشي على عكاكيز يا راجل.
4: طب خلص يا أبو الزكر، مدامك شفقان عليها اتجوزها.
3: أنا ما هي أنا بطلع لها زي أختي، كيف بدي اتجوزها؟
4: طب خلص خليني أشتغل على النار هادية وما تكتر ليش غلبتك.
3: حاضر حاضر.
4: المهم انت ايش عملت في الورشة؟ انا شايفك صار لك فترة قاعد.
3: احنا رجعنا للاسطوانة القديمة، بتشتغل بتروح على الورشة بتجيب بتحط في الدار بتحطش في الدار. انت شايف الوضع صعب، في شايف يعني انت الشغل مكسر بعضه؟
4: ما انا بصراحة يا اخوي انهديت، انا انهديت في الدار، يعني بصرف عليك وبصرف على وائل وعلى هبة وعلى مرتي وولادي.
3: يا اخوي انت الكبير ودائما الكبير جمل المحامل.
4: اعتبرني اصغر واحد يا اخو فيكو، كل هذا من عفيته وصحته الله يرضى عليك.
3: بكرة ربك حيفرجها، حنتنغنغ بالمصاري.
4: وليش يا اخوي؟ طلع لك مليون دولار في البنك ولا ايش القصة؟
3: ربنا بغير الحال من دقيقة لدقيقة.
4: طيب يا تبع ربنا، بس السير صلي بالاول.
3: سيبنا هلقيت من الصلاة ومن الصوم، دقل على ابو النسر خليه يعطيك الجواب. أصله يا أخوي بيني وبينك أنا بدي أخذ غرفته، متضايق عندي.
4: حاضر حاضر ولا يهمك.
5: اعمل حسابك يا أبو الديب، غرفة هبة بدنا ناخدها للبنات.
4: والله من عارف الغرفة هذه مين بده ياخدها بعد هبة؟ وائل ولا بناتك ولا أبو الزكر ولا نأجرها؟
5: وليش مش أخوك أبو الزكر إله غرفة ولا هي كسبة يعني؟
4: ما هو حاطط عينه عليها من زمان.
5: هذه الغرفة إلنا ولولادنا ولبناتنا، أخوك في رقبته.
4: طب بس هدي هدي، ما تضلكوش تلعبوا في مخي، اتعبت أنا.
5: وقتش بده يرد عليك أبو النسر؟
4: يا دي أبو النسر ويا دي الزواج تبعكو كله هذا، يعني بدك أضغط عليه وأقوله تعال تجوز بنت عمي بالغصب؟
5: يو مش قالك بده يرد عليك؟ وعدت الناس يوم يومين وبيردوا.
4: خلص يا اليوم يا بكرة برد.
6: مطول لما تشبع يا اخوي.
7: ما اكلت لسه قبل شوية كنت اكل.
6: ما هو يا اخوي بلا مؤاخذة يعني، ما تطلع عليك قاعد هفيت ربطة الخبز كلها ابن الحلال.
7: ما تشاف للرغيف ما اصغر وباجي بقص من الصين باجي بحطه في قمة وادور عليه.
8: عشان يا حبيبي عايزك في موضوع لمستقبلك.
7: طيب احكيني وانا قاعد باكل. اصلا كل ما بتحكي براني اجوع وبراني اكل وبعد نفسي بتنساد. بحبش الاكل بالمرة انا.
8: واضح واضح كتير انك بتحبش الاكل. واضح.
7: طيب هاي خلاص انا شبعت بكمل بعد ما تخلص انت.
8: يخرب بيته مطنك. هاي هو ضل الاكل عشان تاكله.
7: خلاص ما بروح بخليك تشتري رابطة خبز.
8: سيبني هالقيت واسمعني وركز معي.
7: هاي انت اجيب القوني وهاني بدي اركز.
8: ولك ركز يعني فتح لي مخك.
7: طبعاً قام فتح مخي. كل الشبابيك مفتوحات أنا بضل أسكر فيهن وأفتح فيهن.
8: رجب يا أخوي اسمعني كويس. أنت لقيت كبرت وهرشت يعني صرت هرش.
7: إيش يعني هرش؟ يعني بضلني أهرش لحمي؟
8: لا لا لا لا يا ابن الحلال. يعني هرش يعني إيش بدي أقوله؟ هرش يعني كبرت يعني كبر يعني جحشت.
7: قولي قولي جحشت بفهم. أكبر من الجحش أنا زي الحصان أنا.
8: يا عيني عليك. واللي بيكبر وبصير زي الحصان بده حصانة.
7: لا بدي أشتري. وأنا كمان قلت لك بدي أشتري الفاس تبع أبو فيصل. بدي أجيبه هنا أحطه في الغرفة أجيب له شعير كل يوم أعطاني أكل أنا وياه.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا يمكن أخش الجنة من وراك حدف على فكرة. ولك ركز ولك ركز مشان الله. بحكيش يعني حصاني يعني حيواني. لا حصاني يعني يعني بدي أجوزك. بدي أجوزك
7: وأخذ جبالي عروس.
8: يا عين عليك. أيوة هيك أيوة هيك.
7: بدي عروس تكون مسوقة وحاطة محمرة ومبوطرة. هاي بقول لك
8: مش عقد هيك بس يا رجب. وبدنا نعمل لك كمان هيك نلبسها بدلة بيضة تجر وراها 4 متر وكعب عالي ونعمل لك كمان طربوش هذا إلها لو جسمه تسريحة وإيش ما بدك. والله لخليك إياها إيجي لوز.
7: وأنا بدك تعمل لك كمان تسريحة وتلبسنا بدلة بيضة مش خيلة حاجة تلبس. وأنا طال لابس بنطلون البيجامة ولابس فوقيه شرطة كابوي.
8: أنت يا رجب إيش بدك؟ أنا حلبسك بدلة بيضة بدلة حمرة بدلة زرقاء اللي بدك إياه. منيح.
7: بدي بدلة بطنجانية قميص بطنجاني وبنطلون أصفر وبدي ألبس فوق الجاكيت شباح كابوي.
8: ولا يهمك كمان يا رجب. والله إن شاء الله فوق الشباح لابسك جلابية كمان. منيح. أهم حاجة اسمعني منيح عشان أقول لك مين هي العروس.
7: ما هي عروس بدي إياها تكون بيضة.
8: بيضة يا رجب ومرتبة. عارف من هي؟
7: مين أصعك تقول حجة رطيبة. بحبهاش الحجة رطيبة عشان حاطة فدانها سلك كبير مدور.
8: ولك مش الحج رتيبة يا ابن الحلال. الحج رتيبة عمره 100 سنة وميت 3 مرات قبل هيك.
7: أما بدي أتكون ميت مرة واحدة بس. بدي 100 شيكل مرة واحدة تكون ميت.
8: بدنا نجوزك هبة يا رجب. هبة.
7: بدك تجوزني إياها أو بطلقها. أنا بقول لك.
8: ولك كيف بدك تجوزها وبدك تطلقها؟ فاهمني.
7: ما بدي أطلقها عم بدي أخذها على على على على الصالة. هناك بدي أخذها.
8: والطلاق يعني معناته خدها على الصالة؟ والله اتجوزت وخلفت يا رجل.
7: ولسه ما خلفت

0: عشان الحمار جنبي.
1: ما هي دارك هذه كلها بدها تنظيف وتظبيط، والحمار تبعك تعمل له خش برا. ماشي
0: خلاص ماشي، بحط حمار هناك عباب الدار تبعتك.
1: دور ايدي وراك ان شاء الله، ولا لو حطيت عباب الدار لاسخطك سخط.
0: طبعا وين بدي احطه؟ عشان بطل يطلع علي وبصير عيط في الليل وحزين.
1: حزين؟ لا افتح له عبد الحليم حافظ بالمرة، خليه يحزن بزيادة. ورا الدار هناك بتحطه على الرصيف الثاني.
0: خلاص ما يهمك، بس مين بدي يدفع المصاري تبعت العروس؟
1: تقلقش يا رجب تقلقش، مش انا كنت بحوش لك؟
0: ايوه

0: سمعت انه في كلام عن عرس.
1: اوف، على طول لحقة الاخبار تتسرب.
0: مدام في الخير وفي السعادة وفي الهنا، ايش المانع؟ المهم بس مين العريس؟
1: والله لسه ما صارش قسمة والناس ما ردوش.
0: انت بس قول لي مين هم، بس انا بعطيك الصافي.
1: بصراحة الكلام كان مع ابو النسر.
0: الله اكبر، بدكم تجوزوها على ضرة؟ طب ابو النسر متجوز وبناته اطول منه.
1: يا عمي مش لابو النسر، الكلام كان مع ابو النسر لاخوه رجب.
0: رجب؟
1: ايوه رجب. ماله رجب؟
0: اي والله حرام عليكم، بدكم تجوزوا هبة لرجب؟
1: ايش ماله رجب؟ مش زلمة وبيشتغل وفاتح بيت؟
0: يا راجل هذا واحد هلفوته على البركة. يا راجل هذا بيقدر يشيل مرة ويشيل بيت.
1: وليش ما يشيلش؟ في اهبل منه اتجوزوا وهي ولادهم شباب.
0: يا سيدي ربنا يوفق.
1: اعطيني كيس دواء للغسالة.
0: بدك من المحلي ولا من المستورد؟
1: يا راجل المحلي بخرب الغسالة، اديني مستورد احسن.
0: يا نظمي هات لك كيس دواء غسيل من ابو الخمس كيلو لابو الديب.
2: اسمع يا وائل.
3: ايوه، ايش في يا ابو الزكا؟
2: اكيد عرفت انها هبة حتتجوز، اذا مش اليوم بكرة.
3: طيب الله يوفقها ويسعدها، ايش المشكلة؟
2: المشكلة انه غرفتها هادي لي يا حبيبي، مش تخليها طلعت من هان تجي تحط لي اغراضك فيها.
3: طب مش انت إلك غرفة؟
2: غرفة مين يا راجل؟ غرفة بتغزى يا زلمة، بتسعش غرفة النوم عمال.
3: وانت عاجبك ان انا بنام في الصالون؟ ماليش غرفة انا.
2: يا عمي لسه انت بتدرس في الجامعة والمستقبل قدامك طويل، اما انا اللي بدي اشوف مستقبلي وبدي اتجوز واشوف وين بدي احط غرفة نومي ومين بحط بنت الناس.
3: انت تبع جيزة انت؟ طب انت إلك 3 سنين في الورشة ما حوشتش ولا شيكل.
2: اوبا، يعني جاي تعمل حالك زعيم علي زي اخوك ابو الديب ولا ايش قصتك انت؟ هيني بقول لك من هالقيت، الغرفة هادي تبع تبا بعد ما تطلع الي، ممنوع منعا باتا نقدم عليها.
3: هو انا اضل في الصالون؟
2: هاي في عنا حكورة ورا الدار 100 متر، روح تشاطر وبني لك غرفة.
3: ما تتشاطر انت وتبني، هو انا معي مصاري؟
2: كلمة وقلتها، هادي الغرفة الي، يعني الي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف مع زوجاته ونسائه ما يحصل في كل بيت، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، ومن خلال سيرته وأحداث حياته في بيته نتعلم كيف نعيش في حياتنا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن يطلق إحدى نسائه، وفي بعض الروايات أنه طلقها. من هي؟ إنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. فلما طلقها جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله من فوق سبع سماوات ليأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: يا محمد، طلقت حفصة؟ قال: نعم. قال: إن الله يأمرك أن تراجعها، فإنها صوامة قوامة. الله أكبر، الله من فوق سبع سماوات يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يراجع حفصة بنت عمر، ما أعظم مكانتها عند الله عز وجل. لماذا؟ قال: فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. هي زوجتك في الجنة، ولذلك المقصد أنها تبقى على ذمتك إلى أن تموت أنت وتموت هي، وتجتمعون أزواجا في الجنة. ما الذي جعل جبريل يأتي بهذا الخبر؟ ما الذي جعل جبريل يتدخل ليأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه بأن يعيدها؟ إنها صوامة قوامة. هذا السبب، أنها امرأة صالحة ذات عبادة وقرب من الله عز وجل، وهكذا هو العمل الصالح، هكذا هي الطاعات ترفع العبد عند رب الأرض والسماوات. الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا يزيد العبد في النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء. يقول الله عز وجل: ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته. يا أحبتي، منزلة عظيمة رفعت فيها تلك الزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها صوامة قوامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين. المرأة الصالحة في المنزل لها أثر عظيم. المرأة التي ترتل القرآن في أرجاء المنزل ستفر منها الشياطين. المرأة الصالحة في البيت سيعمر بيت الملائكة والسكينة. اظفر بذات الدين. الإنسان قد لا يجد الزوج أو الزوجة التي حلم بها وفصلها في ذهنه، لا تجد الزوجين كما تحب. لا يوجد كمال عند البشر، الكمال في الجنة في الخلقة، يوم أن يخلق الله للجنة خلقا آخر. لكن إذا أردت من هذه المرأة الصالحة خير، أمسك بها، لأنها غدا قد تكون سبب في دخولك أنت للجنة، والرجل الصالح سبب في دخول أهله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. رفعت الدرجات بسبب الصلاح، تدخل الجنة. وإذا دخلت الجنة سيتغير كل شيء، ستجد قمة الكمال في الأخلاق، والكمال في الجمال، والكمال في الدلال، والكمال في الأنس. والسبب بهذه العبادة. حفصة رضي الله عنها وأرضاها هي بنت عمر بن الخطاب، لكن لم يأتي جبريل فيقول: يا رسول الله، ردها، لأنها ابنة عمر بن الخطاب، أبوها عمر، أبوها الفاروق، إنما الذي رفعها هي عبادتها عند رب العالمين. والناس قد يغتفرون بعض الأخطاء من بعض الناس مقابل مناقب عندهم، ولذلك الإنسان إذا كانت مناقبه كثيرة ومساوئه قليلة، يقولون: كفى المرأة نبلا أن تعد مساوئه، فهو يحصل درجات عالية في نفوس الناس، وكانت عند الله عظيمة بعبادتها، بصيامها، بقيامها. وذكر جبريل: فإنها صوامة قوامة. وهذا هو الصيام والقيام. القيام بين يدي رب العالمين في جوف الليل، في الأسحار، عندما تنام العيون
ويخلى كل يخلو كل حبيب بحبيبه ويقف المحبون يناجون ربهم. الصيام الذي هو السر بين العبد وربه أيضا، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. امتلأ بيتها بالعبادة والطاعة، فكان جبريل يأتي رسولا من رب العالمين ليقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: راجع حفصة. ثم قال: هي زوجتك في الجنة بماذا؟ بهذا العمل. وتلك الجنة سيورثها عباد الله بما كانوا يعملون. الجنة ليست بالتمني، الجنة بالعمل. ومن يطلب الحسناء لم يغليها المهر، من طلب الحسناء لم يقل مهرها كثير. هي الجنة العظيمة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، فمن أراد الجنة وسعى لها فعليه أن يشمر وينطلق بعمل صالح. رضي الله عن زوجي رسول الله وأمنا أم المؤمنين حفصة، وصلى الله وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين وفي عناوينها لليوم. عرقشي ينتقد الموقف الفرنسي تجاه طهران ويؤكد التزام بلاده الدفاع عن مصالحها، وبيرسيشكيان يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ويأمل توسيع العلاقات ويستعد لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. رغم تهديدات واشنطن بالعقوبات، طائرة تجارية إيرانية تهبط في الصين، وتداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار الوقود يربكان الجمهوريين قبيل الانتخابات النصفية، 850 جنديا أمريكيا قتيلا. تصعيد في اليمن، القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع سعودية، وغارات على الحديدة وتعز تحصد نحو 30 ضحية بين شهيد وجريح. ومعاريف، الحرب فرصة لانفصال إسرائيل عن واشنطن. شهداء وإصابات بنيران الاحتلال في خان يونس والبريج، ومسيرة كهنة وراهبات قرب الفاتيكان تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل. تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني، قصف مدفعي وتفجيرات وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. ورعد يتهم الدولة بالتفريط بالسيادة ويحذر من مسار التفاوض المباشر. شي جين بينغ إلى واشنطن للقاء ترامب في أول زيارة رسمية منذ 11 عاما. أهلا بكم. رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال لقائه نظيره الفرنسي جان نويل بارو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا يمكن لفرنسا أن تدعي التعاطف مع حقوق الإنسان فيما التزمت الصمت إزاء جرائم الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني. وانتقد عراقشي المواقف الفرنسية تجاه طهران، مؤكدا ضرورة احترام السفارة الفرنسية للقوانين والأنظمة الداخلية الإيرانية، مشددا على أن بلاده تبني علاقات تقوم على الاحترام المتبادل مع جميع الدول، لكنها ستتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن مصالحها وشؤونها. وفي مقابلة مع شبكة ABC نيوز، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهدف الرئيس من اجتماعه بالرئيس دونالد ترامب هو التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على قدرة الولايات المتحدة على معالجة الأزمة. وأشار ماكرون إلى أن أهمية الوضع في المضيق ربما قدرت بأقل من حجمها الحقيقي، مؤكدا استعداد فرنسا لزيادة انخراطها لضمان حرية الملاحة عبر الممر المائي من دون الدخول في مواجهة مع أي دولة. وانتقد ماكرون قرار خوض الحرب، معتبرا أن تغيير النظام عبر قصف دولة ليس خيارا جيدا ولا يؤدي إلى نتائج، ودعا إلى تجنب خلق صراعات وتوترات جديدة في ظل وجود قضايا أخرى تتطلب المعالجة. هذا ووصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يشهد جدول أعمال الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة إلقاء خطاب في مقر الجمعية بعد حوالي ساعتين، إضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ورؤساء الدول المشاركين في الاجتماعات. وفي رسالتين منفصلتين هنأ بيزشكيان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وأعرب بيزشكيان عن أمله أن تشهد العلاقات بين البلدين توسعا متزايدا في جميع المجالات. من طهران ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد البحراني. مرحبا أحمد، تطلعنا على آخر التطورات والمواقف المتعلقة بالمواجهة الكبرى ومن جملتها جدول أعمال الرئيس الإيراني وما هو مرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: نعم، نعم، أبدأ من آخر التصريحات والمواقف التي يطلقها المسؤولون الإيرانيون. محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني قبل دقائق قليلة من الآن أشار إلى أن كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون مهمة، سيكون الرئيس الإيراني محملا بالكثير، سيكون له اليد العليا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيثبت للعالم اقتدار وتطور وتقدم إيران، وسيرد أيضا على السلوكيات العدائية والعقوبات الجائرة التي يفرضها الأعداء ضد إيران بحسب تأكيد محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني. ألا نحن نتحدث عن كلمة مرتقبة مهمة بالنسبة لإيران، مهمة بالنسبة لدول المنطقة وبالنسبة للعالم، خاصة باعتبار أن إيران تخوض حربا طاحنة وضروس مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي 7 أشهر من الآن، رغم كل الممارسات ورغم كل الإجراءات العدائية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية، سواء على الصعيد العسكري، على الصعيد الأمني، على الصعيد الاقتصادي، وأيضا على الصعيد السياسي والدبلوماسي. لذلك تأخذ هذه الكلمة التي تنطلق بعد حوالي 4 ساعات من الآن في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أهمية قصوى بالنسبة للإيرانيين، وستحظى بمتابعة كبيرة بطبيعة الحال. كل هذه التطورات وهذه الكلمة أيضا تتزامن مع الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران، يبذلها شخص وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى بعدد كبير من نظرائه في المنطقة ومن خارج المنطقة على هامش هذه الاجتماعات في نيويورك، وأيضا على هامش الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باقي الأطراف الإقليمية، لا سيما نتحدث عن الدور الباكستاني، الدور القطري والعماني وبعض الأطراف الإقليمية الأخرى في المنطقة، من أجل وضع حد للحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وأيضا وضع حد للأزمة التي تخيم على المنطقة. بطبيعة الحال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف كان له أهمية قصوى أيضا، رغم تأكيد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي التي قدمت طلب لإيران من أجل عقد هذا اللقاء، والولايات المتحدة هي التي أصرت على إيران لإجراء هذا اللقاء. التلفزيون الإيراني أيضا كان قد أكد بأن إيران وشخص وزير الخارجية عباس عراقشي قدم لستيف ويتكوف شروط إيران ومطالب إيران من أجل العودة إلى المسار الدبلوماسي وطاولة الحوار والتفاوض، وعلى رأسها بطبيعة الحال بعض الشروط التي وردت في بنود مذكرة التفاهم، لا سيما وقف الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات وبطبيعة الحال الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ووقف الحرب بشكل كامل على إيران وفي باقي الجبهات. وهذه الشروط التي كانت إيران قد وضعتها في مذكرة التفاهم بالإضافة إلى شروط أخرى، وأيضا كانت قد أعلنت عنها أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقب انتهاء حرب رمضان الأخيرة. لذلك لا يمكن أن نتحدث عن رضوخ إيران للولايات المتحدة الأمريكية، كل المعطيات وكل المؤشرات تشير إلى عكس ذلك، بأن الجانب الإيراني يتشدد تجاه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وإجراءاتها، وكل ما مر الوقت يزداد هذا التشدد من قبل طهران تجاه السياسات الأمريكية، وهذا ما يبدو واضحا بشكل عملي وبشكل ملموس. الجانب الإيراني يؤكد بأنه ما يزال يغلق مضيق هرمز يمنع حركة السفن التجارية وناقلات النفط التي لم تسلك ولا تسلك المسار البحري الذي أعلن من قبل طهران الذي يقع في شمال مضيق هرمز، يؤكد بأن القطع البحرية الأمريكية لا يمكن أن تقترب من مضيق هرمز. أيضا في بعض التصريحات لا سيما من قبل اللواء يحيى رحيم الصفوي وهو كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية السيد مجتبى خامنئي، يؤكد بأن ليس فقط مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل 28 من شباط فبراير الماضي، وإنما مضيق باب المندب أيضا لا يمكن أن يعود إلى سابق عهده، وبالتالي كل الإجراءات وكل المواقف وكل الحديث الصادر من طهران يؤكد بأن إيران لا يمكن أن تتراجع أمام الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تطبيق بنود مذكرة التفاهم، منها ما طرح من بعض النقاط والقضايا من قبل وزير الخارجية عباس عراقشي في اجتماعه مع ويتكوف، وأيضا باقي البنود التي وردت في بنود مذكرة التفاهم والتي انتهكتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أكثر من شهرين من الآن.
0: أحمد البحراني مراسل الميادين كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك أحمد. بين التهديد والحديث عن السلام مع إيران، أثارت كلمة ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات وتحذيرات من تداعيات التصعيد. تقرير جلبير بشور.
2: موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. المحامي كريغ مخيبر قال إن خطاب ترامب يتضمن تهديدات دموية، داعيا الدول إلى مواجهة ما وصفه بتهديد السلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون. أما الرئيس التنفيذي لشركة الإعلام الجديد زيتيو نيوز مهدي حسن فاعتبر أن تصريحات ترامب هي تهديد بإبادة جماعية، فيما أشار الممثل الرئيسي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة محمد صفا إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن للمرة الأولى عن جرائم حرب يعتزم ارتكابها من منبر الأمم المتحدة. وفي السياق نفسه حذرت تعليقات أخرى من تبعات أي تصعيد عسكري أو نووي لخطاب ترامب، من بينها ما طرحه محرر نشرة الحرب الحقيقية وضابط سابق في هيئة أركان الجيش الأمريكي ديفيد باين الذي انتقد الخطاب ولا سيما حول الهجوم بأسلحة نووية وقتل ملايين من المدنيين الإيرانيين. بدوره أشار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي أندي كيم إلى أن ترامب لا يفوت فرصة لإذلال نفسه أمام العالم، وأن حربه على إيران فشل ذريع، وأن الشعب الأمريكي هو من يدفع الثمن. الانتقادات لم تتوقف، حيث كتب عضو مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال بجامعة ديبول بريت إريكسون أن العقلية المرضية لترامب تقف وراء نهج الولايات المتحدة تجاه إيران والمدنيين الإيرانيين. ومن الولايات المتحدة إلى كندا الانتقادات لم تتوقف، وكتبت الناشطة الحقوقية مارلين روبرتسون أن ترامب زعم تسوية 8 حروب، بينما كان في الخطاب نفسه يتحدث عن احتمال إبادة دولة بأكملها. جيبر مشهور الميادين.
0: أفادت بيانات التتبع الجوي على موقع فلايت رادار 24 بأن طائرة تابعة لشركة ماهان إير الإيرانية قادمة من طهران هبطت في مدينة غوانغتشو الصينية، وتزامن وصول الرحلة مع دخول تحذيرات أمريكية جديدة حيز التنفيذ تستهدف قطاع الطيران الإيراني، إذ هددت واشنطن بفرض عقوبات على الجهات التي تقدم خدمات أو دعما تجاريا لشركات الطيران الإيرانية. وفي السياق أعلنت الصين عن معارضتها للعقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية حول معاقبة الدول التي تسمح للرحلات الإيرانية بالهبوط. وفي مؤتمر صحفي أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن موقف الصين ثابت وأنها تعارض بشدة العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي والتي لم يصرح بها مجلس الأمن الدولي. وفي مطار النجف الأشرف الدولي تتواصل حركة الرحلات الجوية ذهابا وإيابا عبر مطارات الجمهورية الإسلامية في إيران وفق الجداول التشغيلية المعلنة، وسط استمرار الحركة الجوية من دون تسجيل أي عوائق أو اضطرابات في سير الرحلات. وفي الإطار أفادت وكالة الأنباء العراقية أن عدم استقبال الطائرات الإيرانية متعلق بشركات المناولة والخدمات الأرضية، وهي شركات خاصة غير حكومية متعاقدة مع شركات الطيران الإيرانية، وهي من اعتذرت عن تقديم خدمات خشية التعرض لعقوبات. تكشف إيران عن استمرار مسار بناء القدرات وتعلن تطوير أسلحة جديدة والاستعداد لرد حاسم على أي عدوان، بالتوازي مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا. تقرير حيدر خليل.
3: في أسبوع الدفاع المقدس رسائل إيرانية بأهداف ردعية تؤكد فيها طهران جاهزيتها في مواجهة الحرب المركبة، فأي عدوان سواء أكان عسكريا أو اقتصاديا سيتم الرد عليه بصورة حاسمة وساحقة. جاهزية أكدها المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي، وقال إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لأي سيناريو وفي أي ساحة يختار العدو التحرك فيها.
2: ترامب اعتاد أن يهدد باستمرار متناسيا أنه سبق أن هدد ولم ينفذ، ثم يعود ليطلق تهديدات أخرى. في حال هاجمت الولايات المتحدة أي مكان في إيران ليس فقط جبل الفأس، فنحن على أتم الاستعداد للتصدي لها. سنجعل الولايات المتحدة تعيد تجربة هزائمها السابقة. أنصح قادة الولايات المتحدة وسلطاتهم بعدم تكرار ما جربوه سابقا وفشلوا فيه.
3: تحذيرات تقترن باستعدادات وجهود متواصلة لإنتاج أسلحة جديدة، منها صاروخ خاص اختبر بنجاح في الميدان ضد إحدى البوارج العسكرية الأمريكية من دون الكشف عن تفاصيله، فيما تؤكد القوات المسلحة الإيرانية أن أسلحة أخرى نوعية ستستخدم في أي مواجهة مقبلة.
4: في هذه المرحلة الخاصة إيران بحاجة إلى ورقة استراتيجية رادعة وقادرة على التأثير في المؤشرات الاقتصادية والنفطية والأمنية والعسكرية، وهذه الورقة ممكنة فقط عن طريق الأدوات العسكرية والتسليحية الجديدة، وهذا الأمر برأيي سوف يربك حسابات الأمريكيين.
3: إذن تقول إيران إنها وصلت إلى مرحلة تمكنها من استهداف أي نقطة تريدها بصواريخها ومن دون قيود، بحسب رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، وأن لا استسلام في المجالات العسكرية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية. وبموازاة رفع سقف الردع، لا تغلق طهران باب الدبلوماسية على قاعدة تلبية شروطها وفي مقدمتها رفع الحصار وإنهاء الأعمال العدائية. في طهران معادلة المرحلة تبدو واضحة: تعزيز القدرة على المواجهة والاستعداد لكل الاحتمالات، مع إبقاء الدبلوماسية خيارا قائما ولكن بشروط إيرانية. حيدر خليل، طهران، الميادين.
0: ارتفعت حصيلة الخسائر الأمريكية في الحرب على إيران إلى أكثر من 850 قتيلا وجريحا عقب إصابة 66 عسكريا خلال شهر أيلول سبتمبر وفق بيانات البنتاغون. وقد لقيت جندية أمريكية حتفها إثر عارض صحي خلال رحلة عسكرية متجهة إلى السعودية، وصنفت وفاتها رسميا على أنها غير ناجمة عن أعمال عدائية. وتشمل الحصيلة الرسمية 19 قتيلا منذ بدء الحرب، بينهم 11 في أعمال عدائية، فيما تشير تقارير The Intercept إلى أن الأرقام الرسمية لا تعكس كامل الخسائر، مع تسجيل حالات وفاة وإصابة خارج الإحصاءات. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجمهوريين يتابعون بقلق تراجع فرصهم في انتخابات التجديد النصفي في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتبعات الحرب على إيران. وأشارت الصحيفة إلى احتمال تكدس مخزونات الديزل في منطقة ساحل الخليج الأمريكي، محذرة من أن تقييد صادراته قد يضر بصورة الولايات المتحدة كشريك تجاري ويدفع حلفائها إلى تنويع مصادر الإمدادات وزيادة مشترياتهم من الصين. وأضافت أن المشكلة الأوسع تتمثل في افتقار الجمهوريين إلى أجندة سياسية واضحة يخوضون بها الانتخابات. وفي هذا السياق نقلت عن المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ميشيغان مايك روجرز دعوته إلى إنهاء الحرب سريعا ووقف صادرات الديزل مؤقتا. ومن تشبهار في سيستان وبلوشستان في إيران تنضم إلينا مراسلة الميادين بيسان طرف. مرحبا بيسان، تنقلين لنا المشهد من حيث أنت لو سمحت.
5: مساء الخير ألاء، يعني نحن موجودون عند أبعد نقطة عن العاصمة الإيرانية طهران، وهي مدينة تشبهار في أقصى جنوب شرق إيران، محافظة بلوشستان. هذه المدينة التي لها أهمية سياحية واقتصادية وتجارية، والأهم أن أهمية هذه المدينة أيضا ترتبط بموقعها على خريطة التجارة والممرات البحرية في المنطقة. أقف الآن عند يعني هذا يسمى البحر الصغير المطل مباشرة على بحر عمان وعلى المحيط الهندي، ومن خلاله تملك إيران من خلال يعني هذا هذه الإطلالة على بحر عمان والمحيط الهندي، إلى جانب طبعا ميناء بهشتي الذي نراه في كاميرا الميادين. تملك إيران منسبا بحريا لا يمر عبر مضيق هرمز. لذلك يعني يبقى السؤال، لماذا اليوم تشابهار مهمة ولا سيما في لحظة الحصار البحري؟ لأن هذه المدينة ليست مجرد مدينة ساحلية كما أشرت، هي المنفذ الإيراني الوحيد المباشر على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، بالتالي تمنح إيران منفذا بحريا استراتيجيا لا يعتمد على المرور داخل المضيق، إضافة إلى أن ميناء الشهيد بهشتي هو الجزء الرئيسي والأحدث من مجمع موانئ تشابهار. هذه المدينة ألا تعرضت يعني خلال الأشهر الماضية لعدوان أمريكي واستهدف عدد من البنى التحتية، ولكن تبقى قيمة الماء أيضا بهشتي مرتبطة بقدرتي على تأمين منفذ تجاري مختلف عن موانئ الخليج وأيضا مضيق هرمز. لذلك ألا يعني إذا كان اليوم الضغط الأمريكي يستهدف قدرة إيران على الحركة والتجارة والنقل البحري في ظل العقوبات والضغوط على الموانئ الإيرانية، تبرز أيضا تشابهار كمنفذ يمنح إيران هامشا إضافيا للحركة التجارية والوصول إلى المحيط الهندي. أيضا هناك أهمية للاقتصاد الإيراني، بحيث طبعا تم رفع تطوير يعني ميناء الشهيد بهشتي، قدرة تشابهار على المناولة إلى نحو يعني بحسب المصادر الإيرانية أكثر من 8 مليون طن سنويا، وطبعا تتحدث خطط التطوير عن زيادة أكبر في المستقبل. يعني إلى جانب أيضا هذه الأهمية، هناك اقتصاد محلي أيضا تتميز به هذه المدينة، هذه المدينة أيضا التي تعتمد على الكاميرا، إضافة إلى أن هذه المدينة لديها المنطقة الحرة التي أحضر كثير من الشركات، يعني أكثر 500 شركة أيضا تستثمر هنا في هذه المدينة، وأيضا ما يرفع نسبة الاستثمارات أكثر من 800 مليون دولار سنويا. نعم ألا،
0: من تشابهار في سيستان وبلوشستان في إيران، مراسلة الميادين بيسان طرف، شكرا جزيلا لك. إلى اليمن مشاهدينا، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للسعودية في أثناء تنفيذها مهمات عدائية في أجواء المخا بمحافظة تعز. وقالت المتحدثة باسم القوات المسلحة اليمنية أو المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في منشور على منصة إكس إن الطائرة جرى استهدافها بسلاح مناسب. استشهد طفل وأصيب 5 آخرون من جراء غارات سعودية في زبيد والجاح بالحديدة. هذا وأعلنت وزارة الصحة في حكومة صنعاء عن استشهاد وإصابة 24 مدنيا نتيجة الغارات السعودية خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أن المجازر بحق المواطنين انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية. وشنت الطائرات الحربية السعودية سلسلة غارات طالت أبراج الاتصالات في محافظة الحديدة، فيما استهدف قصف صاروخي سعودي مديريتي مران وحيدان في صعدة. باب المندب، الممر البحري الاستراتيجي تاريخيا وحاضرا يتموضع فيه الجيش اليمني ويعيد خلط الأوراق على السعودية من جديد. السيطرة على باب المندب تمثل ورقة يمنية تقول صنعاء وتؤكد أن الممر آمن للجميع باستثناء السفن السعودية. تقرير عدنان الشميري.
6: باب يندو حظه كل من تآمر عليه منذ القدم، إنه باب المندب الاستراتيجي يعود إلى الواجهة من جديد بعد أن تموضعت فيه القوات المسلحة اليمنية. وأعلنت صنعاء بوضوح أن من عبره كان آمنا.
7: باب المندب مغلق محاصر على السعودي الأمريكي، ما لم أصفر هذه مصيره سوف نحرقه وسوف نغرق باب المندب ما لم يرفع حصار عن الشعب اليمني. ولا الملاحة البحرية آمن لأي دولة تعبر من باب المندب.
8: نقول من هنا من باب المندب لشهيد القرآن: يا سيدي أمتك بخير وأمتك تمضي خلف منهاجك. ونقول للشهيد العزيز السيد القائد السيد حسن نصر الله: قلت في أحد خطاباتك يا ليتني معكم في الساحل الغربي، وها نحن هنا نقول لك يا سيدنا أنت معنا في باب المندب وفي الساحل الغربي وخليج عدن والبحر العربي وفي كل انتصار. أما السيد القائد فنقول له كل ما تحقق هو بفضل الله ثم بفضلكم، وتولينا لك يا سيدي.
6: وصول القوات المسلحة اليمنية إلى هذا الممر المهم يخلط الأوراق في المنطقة برمتها نظرا إلى ارتدادات هذه الخطوة على العالم واقتصاداته، وقد تعتبر السيطرة عليه خطوة استراتيجية ترتب أوضاع صنعاء مع دول العالم إن هي تمسكت به وتموضعت فيه.
9: نحن الجيش اليمني نطمن العالم، نقول أن الملاحة البحرية آمنة ما عدا العدو السعودي الذي يفرض حصاره على شعبنا، نحن نفرض حصارنا عليه من باب المندب. من هنا
6: باب المندب ليس مجرد مضيق مهم يفصل اليمن عن أفريقيا، بل هو بوابة استراتيجية تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ومن يملك القدرة على إدارته يملك القدرة على التأثير في حسابات التجارة العالمية. ما حدث هنا في باب المندب خلط الأوراق في المنطقة برمتها، وفيما يبدو أن باب المندب قد يمثل الباب الذي يمكن أن يعيد إلى اليمن فتح الأبواب والعلاقات الواسعة مع العالم نظرا إلى أهميته الاستراتيجية. من أمام باب المندب، عدنان الشميري، الميادين.
0: قالت صحيفة معاريف إن هناك مؤامرة تتبلور بين السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة، مشيرة إلى احتمال أن يقصف نتنياهو اليمن مقابل انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام. وحذرت الصحيفة من أن الثمن قد يكون هجمات صاروخية على حركة أنصار الله وربما تكون إيرانية على إسرائيل. ورأت أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض وتحالفه مع نتنياهو دفع المنطقة إلى وضع يخسر فيه الجميع، وقالت أن هذه فرصة لتل أبيب بالانفصال عن واشنطن. إلى قطاع غزة، حيث استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ستة مواطنين وأصيب 18 آخرون بجروح بنيران الاحتلال في مواسخ يونس والبريج. وعمد الاحتلال إلى نسف مستشفى دار السلام بالتزامن مع إطلاق آلياته النار شرقي مشروع بيت لاهيا، فيما رصد تحليق للطيران المروحي بالتزامن مع إطلاق نار شرقي المحافظة الوسطى. وتضامنا مع غزة، سار نحو 150 كاهنا وراهبا كاثوليكيا إلى جانب أساقفة وراهبات من دول عدة في مسيرة قرب الفاتيكان مطالبين بوقف حرب الإبادة في القطاع. المشاركون حملوا لافتة تضمنت أسماء 300 طفل استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان. وبعد الصلاة قرب كاتدرائية القديس بطرس توجه المشاركون إلى السفارتين الفلسطينية واللبنانية ثم إلى مقر شركة ليوناردو للصناعات الدفاعية في روما، حيث قال المنظمون أن عدد المشاركين كان أكبر بكثير من مسيرة العام الماضي. من قطاع غزة مشاهدينا ينضم إلينا مراسل الميادين محمود العواضية. مرحبا محمود، إذا تطلعنا على آخر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في القطاع.
10: نعم ألاء، نحن نتحدث عن حصيلة الشهداء، 6 شهداء منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة كان آخر هؤلاء الشهداء ارتقاء شهيد قبل ساعة تقريبا من الآن بالقرب من منطقة متنزه البلدية أو تحديدا مستشفى الوفاء الطبي بالقرب من منطقة أو ما تعرف بمنطقة السرايا. ارتقى شهيد وعدد من الإصابات في هذا المكان، سبقه أيضا ارتقاء أحد الشهداء في منطقة خان يونس جنوب أو شهيدين في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة تحديدا في منطقة أصداء، إضافة إلى ارتقاء أيضا شهيد في وسط قطاع غزة تحديدا في مخيم في منطقة دير القلح وسط قطاع غزة بالقرب من مخبز البنا، إضافة إلى شهيدين متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها خلال الأيام السابقة. نحن نتحدث عن اعتداءات إسرائيلية متواصلة، نتحدث عن قصف إسرائيلي متواصل على مدينة غزة، إضافة إلى تحليق مكثف وبشكل كبير بكل أجواء مدينة غزة للطيران الحربي الإسرائيلي وللطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تحوم بشكل كبير في أجواء مدينة غزة. أيضا المناطق الغربية تحديدا ساحل البحر تقوم الزوارق البحرية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها باتجاه منطقة ساحل البحر تحديدا منطقة الشاطئ والمناطق الغربية لمدينة غزة، في المقابل تحديدا في المناطق الشرقية بدءا من شمال مدينة غزة تحديدا منطقة جباليا وجباليا البلد ومناطق الشرقية لمدينة غزة شرق حي التفاح الشعف منطقة مقبرة البطش السنافور، كل هذه المناطق تتعرض بشكل دوري لعملية إطلاق مستمر لقذائف إسرائيلية وأيضا الدبابات الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق نيرانها باتجاه خيام النازحين ومنازلهم في تلك المنطقة، وهذا بالتأكيد ليس ببعيد عما تتعرض له المناطق الجنوبية تحديدا وسط قطاع غزة سواء في منطقة البريج أو المغازي أو حتى جنوب قطاع غزة في منطقة القرارة أو حتى مواصي خان يونس، كل هذه المناطق تتعرض لعملية إطلاق نار عشوائي ومستمر باتجاه المواطنين. الواقع الإنساني هنا في غزة ألا هو واقع في غاية الصعوبة، نحن نتحدث عن استمرار الحصار المطبق على أهالي قطاع غزة، أزمات متتالية، أزمة مياه تعصف بالأهالي هنا في قطاع غزة في ظل تدمير إسرائيل معظم آبار المياه في كل مناطق قطاع غزة، إضافة إلى الإغلاق المستمر للمعابر في قطاع غزة ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود سواء غاز الطهي أو حتى الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية هنا في غزة، خاصة ما يلزم المستشفيات في ظل واقع صحي مترهل ومنهار. وأعلنت وزارة الصحة بالأمس عن توقف بعض أقسام المستشفى الكويتي في جنوب قطاع غزة، وقبلها أيضا تم الإعلان عن إيقاف 7 نقاط طبية هنا في مدينة غزة، إضافة إلى إعلان شركات النقل الخاص توقف خدماتها في ظل نقص الوقود اللازم هنا في قطاع غزة. كل هذه الأزمات تفاقم ألاء من الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه الناس هنا في قطاع غزة. نعم،
0: من قطاع غزة مراسل الميادين محمود العوضية، شكرا جزيلا لك محمود. هذا واستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نجاح جهود السلام في غزة، مشيرا إلى أنه لم يفتح ممر إنساني واحد وإنما يجري هو مشهد يجب أن يخجل منه الجميع.
2: ولكن ما قيمة استقياتنا إذا ظللنا مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث في غزة؟ يتباهى البعض بما يسمى سلاما، غير أن هذا السلام لم يفتح ممرا إنسانيا واحدا ولو للحظة وجيزة. هل يعقل أن نقف متفرجين على هذا المشهد الذي يبعث فينا جميعا شعورا بالخزي؟ كلا، لن يحدث ذلك أبدا.
0: إلى جنوب لبنان، حيث قصفت مدفعية الاحتلال وادي السلوقي ووادي الحجير ووادي زبقين، وطال القصف المدفعي بلدات براشيت والمنصوري وحداثة بشكل مكثف، فيما نفذ الاحتلال تفجيرا ضخما في مدينة الخيام بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدف أطراف المدينة. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط باتجاه بلدات عيت الجبل وحداثة وبيت يحون وبراشيت وزوطر الشرقية. شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على أن حزب الله يريد من رئيس الجمهورية اللبنانية أن يحكم وفق نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. وفي حديث لموقع المدن اللبنانية أو المدن اللبناني، اتهم رعد الدولة اللبنانية في التفريط بالسيادة وشرعنة الاحتلال، معتبرا أن انزلاقها في مسار التفاوض المباشر تنازل للعدو. وأكد أن حزب الله أجرى مراجعة للمسار الذي اعتمد منذ 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، وشخص مواضع الصواب والصدقية في قراراته ونقاط الخلل، لافتا إلى أن المقاومة صمدت 4 أشهر في علي الطاهر على الرغم من الحصار والاعتداءات اليومية. وفي مقابلة مع شبكة الميادين ضمن تغطية الميادين للذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، شدد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على أن المقاومة بيئة والتعامل معها يتطلب مقاربة مسؤولة.
11: أنا كيف بدي كاني أقبل الصبح بنهارتها من جمعتين ثلاثة يصدر موقف سعودي فرنسي، تركيني من إيران، سعودي فرنسي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، ورئيس جمهورية في لبنان في نفس النهار كشوة عندكم أو بعد بيوم أو نفس النهار يتصل برئيسة وزارة إيطاليا يطالبها بمساعدة لبنان بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق الإطار. كيف بدك يعني؟
0: وعن السيد الشهيد حسن نصر الله قال أرسلان للميادين إن سماحته كان يتنازل عن كثير من الأمور لمنع الاقتتال والفتنة الداخلية، وأن المشروع الإسرائيلي في المنطقة ليس سرا وهو ما يحتم حماية كامل الأراضي اللبنانية.
11: السيد حسن نصر الله الله يرحمه ظاهرة في هذه الأمة، بل أستطيع أن أقول بكل ثقة ظاهرة في هذا العالم لن تتكرر. شخصية غير عادية على الإطلاق، غير سياسية بالمفهوم السياسي اللي عم نشوفه واللي صار متعارف عليه، صاحب مبادئ، صاحب يقين ونظرة مستقبلية تتعدى الحدود الجغرافية اللي عشنا فيها في هذه الدول. كان السيد حسن نظرته للإنسانية.
0: فيما كان الجمهور الإسرائيلي ينتظر مواقف السيد الشهيد حسن نصر الله للبناء عليها في التوقعات المقبلة، تحولت خطاباته جزءا من صناعة المعادلة التي صارت اللغة فيها خريطة تهديد يفهمها الإسرائيلي حتى قبل شرحها. في التقرير الثالث من سلسلة نصر الله في عيون إسرائيلية يعكس الإعلام الإسرائيلي صورة الردع حين يصبح الخطاب جزءا من السلاح. منال إسماعيل.
12: نقول لكل الذين من خلال
13: في القراءة الإسرائيلية لم يكن الخطاب عند الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله مجرد أداة إعلامية تلحق بالفعل العسكري، بل كان جزءا من صناعة المعادلة. صحيفة يديعود أحلانوت اختارت شرح فلسفة السيد نصر الله في خطاباته بعبارة تكاد تختصر تجربتها كلها، وهي أن الحرب النفسية تقوم على المصداقية، وعليه كان لعبارات استخدمها السيد نصر الله مثل حيفا وما بعد حيفا وما بعد بعد حيفا.
12: وصدقوني إلى ما بعد حيفا وإلى ما بعد ما بعد حيفا.
13: أثر كبير في الوعي الإسرائيلي إلى حد أن هذه اللغة نفسها أصبحت خريطة تهديد يفهمها الإسرائيلي حتى قبل أن يشرحها المتحدث، بحسب محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة هارتس تسفي برئيل. في خطابات السيد نصر الله أنتجت معادلات تقول إن صورة الصاروخ ليس وحدها التي تصنع الردع، بل كانت هناك صورة تفيد بأن الاستهداف يقابله استهداف، وأن التهديد يقابله تصعيد، وأن الجاهزية كانت عند رفع الأصبع على إجرونوس.
12: أنا بقول للجيش الإسرائيلي على الحدود من الليلة وقف على الحيط على إجرونوس.
13: الحديث عن المعادلات التي رسمها السيد نصر الله لم تبقى مجرد كلام في القراءة الإسرائيلية. محللة الشؤون العربية في صحيفة يدعوت أحرانوت سامدار باري نقلت في تحقيق نشرته عام 2024 عن رجل استخبارات إسرائيلي مخضرم قوله إنه حتى القرار باستهداف السيد نصر الله كان له حساباته في معادلة القرار الإسرائيلي لجهة ما هو متوقع بعد الاغتيال ورد الفعل واحتمال فتح مواجهة أوسع.
14: يمكن القول أن نصر الله كان يحظى بمكانة زعيم دولة، لذلك لم يسارع إلى اغتياله بسبب ما يمكن أن يحصل. وعند دراسة إمكانية اغتياله يصبح الأمر معقدا جدا، ويصير الجواب غير سهل وهو مرتبط بالظروف.
13: خبراء إسرائيليون أوجزوا الصورة بالقول إن جوهر الردع ليس أن يمتنع الخصم من التفكير في استهدافك، بل في أن يصبح ثمن الاستهداف وحساب رده جزءا من القرار قبل اتخاذه.
0: في سيرة السيد حسن نصر الله لم يكن لبنان حدودا جغرافية أو خريطة للمناطق، بل كان فكرة وطنية حاضرة في مساره وخطابه ومواقفه، من التحرير والسيادة إلى الوحدة والعيش المشترك ورفض الفتنة والتقسيم.
4: ليست برج حمود ولا البازورية صور، ليس البقاع وبعلبك، ليست الضاحية ولا عكار، ليس لبنان المناطق بقدر ما هو الفكرة والفكر. لبنان الوطن حاضر في السيد حسن نصر الله، الشخص والمسار والفكر على السواء. فعندما يتحدث عن يوم الانتصار التاريخي العظيم والكبير واللقاء في عمق المنطقة التي استعادت الوطن واستعادها الوطن، هذا هو وطن كل اللبنانيين. نحن أمام تحرير الأرض وحرية الإنسان وكرامة الوطن وعزة الأمة. نحن أمام قطعة كانت مسلوبة من 10452 كيلومترا، وأعادها انتصار الدم على السيف. وإذا لم يكن كل هذا لبنان، فماذا يكون إذن؟ لبنان هو الحاضر الدائم هنا في السياسة، دعما للوحدة والتعايش ورفضا للتقسيم والفتنة، في الوطنية تمسكا بلبنانية حزب الله ودحض كل السرديات لشيطنته وخلع لبنانيته عنه، وفي الميثاقية حرصا على الوحدة الوطنية وتأكيد أن لبنان كيان غني بتنوعه الديني والسياسي، وفي تحية الشهداء كل الشهداء، في خطاباته في ذكرى المقاومة والتحرير، وتحديدا شهداء القوى الوطنية اللبنانية وشهداء الجيش اللبناني. لبنان هو الحاضر الدائم، يحضر في العلاقة التي نسجها مع كل فئات الشعب اللبناني ومكوناته السياسية، بالحب أو بالنقد، بالعشق أو بالحقد. هو لبنان الحاضر بكل تلاوينه في هذه العلاقة الغريبة الساحرة. يحضر لبنان في نسج التحالفات في الداخل والخارج، وكلها لدعم لبنان الوطن النهائي لكل أبنائه، وعلى وجه الخصوص في رفضه علنا وبالأسماء لاستحضار لغة الحرب الأهلية. ولكي يبقى هذا اللبنان ولا يبتلعه المشروع الإسرائيلي، كانت المقاومة حامية الهوية والسيادة، وقد قالها يوما نصر الله: لبنان هو القلعة التي لا يمكن أن تهزمها العواصف ولا الأعاصير، ولا يمكن أن تشقها أعتى الزلازل.

الإعلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة من عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هل يجب على المرأة الحائض أن تقضي أو تعيد الصلوات التي فاتتها خلال أيام حيضها السبعة بعد أن تطهر؟ ما هي العبادة التي يجب عليها قضاؤها وما تلك التي تسقط عنها؟ في الجواب، المرأة الحائض لا يجب عليها إعادة أو قضاء الصلاة التي فاتتها في فترة الحيض بإجماع العلماء هذا، بل إن الصلاة تسقط عنها في هذه المدة تيسيرا من الشارع الحكيم لتكرر الحيض كل شهر ولما في القضاء من مشقة. والدليل عن معاذة بن عبد الله العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ الحرورية هم الخوارج الذين كانوا يجبون على الحائض قضاء الصلاة تعنتا. فقلت: لست بحرورية لكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر. كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها توفيت سنة 57 من الهجرة. قالت: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصيام هي العبادة التي أوجب الشرع على المرأة قضاءها وإعادتها بعد الطهر، فتصوم بعدد الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان المبارك فقط. والعلة في ذلك أن الصيام يأتي مرة واحدة في السنة، فقضاؤه لا مشقة فيه بخلاف الصلاة التي تتكرر بضع مرات في اليوم والليلة. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. سؤال آخر: هل براز وفضلات الحمام والعصافير نجس؟ هل يجب على المسلم إعادة الوضوء إذا لمسه أو أصاب بدنه وثيابه شيء من فضلات الحمام والعصافير؟ في الجواب، هذه مسألة يعني فيها خلاف بين الفقهاء. القول الأول وهو الراجح وهو مذهب المالكية والحنابلة، إن فضلات وروث كل ما يؤكل لحمه من الطيور والحيوانات كالحمام العصافير الأغنام، قال هي طاهرة ليست بنجسة. وبناء عليه إذا أصابت البدن أو الثياب فالصلاة صحيحة ولا يجب غسلها، وإن كان غسلها من باب النظافة والاستقذار الطبيعي أمرا حسنا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، والحديث متفق عليه وأظنه مشهور بين عامة الناس. والنجس لا يباح شربه تداويا في غير ضرورة قصوى، فدل ذلك على طهارة بول الإبل وبول بالتالي ما يؤكل لحمه وروثه طبعا تبعا له. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، ومعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو يعني من بعرها وبولها، فلو كانت نجسة ما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن بالصلاة فيها. القول الثاني مذهب الشافعية والحنفية، وهم يعني قولهم ورأيهم قوي جدا. قالوا فضلات الطيور والحيوانات نجسة. عند الحنفية قالوا بنجاسة خرق الطيور التي تزرق في الهواء كالحمام نجاسة مخففة يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو البدن، لكنهم استثنوا ما تعم به البلوى. قالوا يعفى عن فضلات الطيور التي تزرق في الهواء، يعني لعدم القدرة على الاحتياط منها، إذا أصابت ثياب المصلي في المسجد أو الأماكن العامة لمشقة الاحتراز منها. ثانيا، هل فضلات أو لمس فضلات الطيور ينقض الوضوء؟ الجواب: لمس النجاسة

0: نجاسة.
1: بشكل عام لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان نجاسة مغلظة كنجاسة الإنسان أو مخففة كنجاسة مأكول اللحم، لأن لمس النجاسة ليس من نواقض الوضوء، لكنه يمنع من صحة الصلاة فيجب عليه التطهر منه. ومعلوم أن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه. مثل هذا يقال للأم التي تتنجس يدها وهي تنظف أطفالها، نقول عليك تطهير يديك فقط ووضوءها صحيح. إذن التيسير أصل في هذا الدين العظيم. فضلات الحمام والعصافير طاهرة على الراجح من أقوال العلماء، ولمسها لا ينقض الوضوء. بقي أن أذكر معنى النجاسة المخففة والمقدار المعفو عنه منها. فضلات الطيور وصفها الفقهاء خاصة الحنفية بأنها نجاسة مخففة. معنى النجاسة المخففة هي النجاسة التي ثبتت بدليل شرعي ضمني أو بدليل فيه خلاف بين العلماء، مثل فضلات الطيور التي تؤكل وتطير في الهواء، ولأن الاحتراز منها صعب وتعم به البلوى، فقد رخص الشرع في العفو عن القليل منها. وقد وضع الفقهاء مقياسا للمقدار المعفو عنه في الثوب أو البدن. أما النجاسة المائعة السائلة يعفى منها ما كان أقل من مساحة مقعر الكف، وهي المساحة الدائرية تقريبا في وسط كف اليد، وتقدر بقطر عملة معدنية، هي المساحة الدائرية تقريبا في وسط كف اليد. إذا انتشرت الفضلات السائلة على الثوب وكان مجموع مساحتها أقل من مساحة مقعر الكف، فالصلاة صحيحة ويعفى عنها للمشقة، إن زادت عن ذلك وجب غسلها. أما النجاسة الجامدة اليابسة الجافة يعفى منها ما كان أقل من مقدار وزن الدرهم الشرعي، قالوا في وزنه 3 جرامات أو بالتقريب، يعني وزن بلحة صغيرة أو حبة بندق. فإذا كانت الفضلات جافة وجامدة على الثوب ووزنها أقل من هذا المقدار عفي عنها وتصح الصلاة بها. في السؤال التالي، هل يجوز للإمام في صلاة الظهر أن يجهر بالقراءة إذا كان يصلي جماعة بأصدقائه أو زملائه، وما الضابط الدقيق في الجهر والإسرار؟ الجواب: الجهر في الصلوات الجهرية والإسرار في الصلوات السرية كالظهر والعصر واجب على الإمام اتباعا للسنة النبوية المستفيضة، فمن تركه تعمدا وهو إمام فقد خالف الهدي النبوي، أثم عند بعض الفقهاء لمخالفته الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه ترك الإسرار في الظهر والعصر وهو إمام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما إذا صلى المسلم منفردا في صلاة جهرية فهو مخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر، والجهر في حقه أفضل. أما حد الإسرار لا يصح الإسرار بمجرد تمرير الكلمات بالعين أو بالقلب، يعني هذا اسمه حديث نفس وترداد للكلام في الخاطر لا تجزئ به الصلاة، بل يجب تحريك الشفتين واللسان بنطق الحروف والكلمات. والدليل: سئل خباب بن الأرت رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قيل: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته، لأن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضخمة فترى أطرافها من الخلف. هذا دليل قاطع على حركة الشفتين واللسان في الصلاة السرية كما قلت، لأن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت ضخمة ترى أطرافها أو يرى أطرافها من يصلي خلفه، فكانوا يرون حركة طرف لحيته فيعلمون أنه كان يقرأ في الصلاة. أما حد الجهر فأقل الجهر أن يسمع المصلي نفسه، وأكمله للإمام أن يسمع المأمومين خلفه. ويجب على المأموم في الصلاة السرية أن يقرأ سرا مع تحريك شفتيه عند بعض الفقهاء، ولا يجوز له الجهر مطلقا لئلا يشوش على غيره من المصلين. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، لنا لقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا بيقول في القرآن: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الموت حتم حق على رقاب العباد، ولكن الموت هل تختلف صفته من حال إلى حال؟ طالما أنت ميت على الدين وعلى الإسلام ما تخافش من شيء. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مت على الإسلام ما يهمكش، ده كلام ناخد بالنا منه كويس قوي. إنما الحقيقة يعني في ألوان كثيرة جدا من الميتات ممكن الإنسان يموتها وكلها تحقق الشهادة. إن الإنسان يموت غرقان، يموت محروق، يموت واقع من فوق عمارة، يموت في حفرة ويتردم عليه، كل ده وارد وبيحصل لكل الناس حوادث، ربنا نجي الجميع. طيب لو الإنسان مات على هذه الميتات يبقى شهيد؟ طالما ميت على الإسلام والإيمان يبقى شهيد. إنما يبقى معنى كده نتمنى وندعي ربنا إن احنا نموت غرقانين ولا محروقين ولا لا؟ في فرق كبير. إنك تتمنى هذه الميتات ده أمر غير مرغوب فيه، ما تتمناش إنك تموت لا غرقان ولا حريق ولا ملدوغ، لا لا لا لا. أمال لو حصل الرسول يبشرك بالشهادة وإنها تكون ميتة من ميتات الشهادة. عشان كده الدعاء فن، الدعاء فقه، الدعاء له فقه خاص. في فارق بين إنك أنت ما تتمناش المصيبة وفي نفس الوقت لو حدثت المصيبة تعرف إنها باب من أبواب الجنة. شوفوا الدعاء ده واسمعوه معايا، وبعد ما نأمن عليه ونطلب من ربنا إنه ينجينا من هذه الأمور نرجع نحلل ونشوف لو حصلت نعمل إيه. إلى الدعاء.

0: اللهم أمين يا رب. اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من كل ما سألك منه حبيبك وصفيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك، احنا عرفنا كلمة أعوذ معناها أحتمي، أعوذ بك من الهدم والتردي، شوف المعنى. اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأن أقتل في سبيلك مدبرا، وأن أموت لديغا. يا سلام، أعوذ بك من الهدم، يعني أن واحد يقع فوق بناء، والتردي أن واحد يقع من فوق البناء.
1: مش عارف إيه البلاغة،
0: إيه العظمة اللي كانت عند سيدنا النبي دي صلى الله عليه وسلم. يعني هو جاب الاثنين اللي ضد بعض، أو جايب الأمور بشكل متسلسل بشكل غريب جدا. أعوذ بك من الهدم والتردي، تمام،
1: والهرم والغرق.
0: الهرم طبعا عجز الإنسان الذي يصيبه عند كبر السن، إنسان يكبر في السن ويحصل عدم القدرة على التمتع بمباهج الحياة لضعف البنية الجسدية، والهرم والغرق والحريق. فاكرين النبي مات عنده كم سنة؟ عنده 63 سنة،
1: يعني يعتبر زي ما احنا بنقول كده في عصرنا لسه شباب، لسه صغير في السن.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش كبر سنه لبقى حاجة و80 سنة ولا حاجة و90 سنة، لا، 63 سنة.
1: أراد الله لنبيه أن يغادر الدنيا
0: من غير المشاكل البنية الجسدية التي تصيب الناس في أرذل العمر، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. والله ربنا كرم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف انت الحالات اللي بتكبر عند العواجيز في السن، ربنا يشفي كل مريض، تبول لا إرادي وما عرفش ايه والزهايمر والشيخوخة، معقول هيبقى نبي ويجيله حاجات زي كده؟ لا، يبقى يتاخد وعنده 63 سنة. ربنا أراد له كده سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. أصل هو ربنا جعله مثال للأمة إلى يوم القيامة، غير الأنبياء اللي قبل منه اللي كان واحد منهم بعيش 1000 سنة في منع وصحة من الله. علشان كده أنا ربنا بيقول في آخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم. بص كلمة مثلكم دي يعني زيك بالظبط، إنما إيه يوحى إلي، ولذلك ارتقت مرتبته إلى ما فوق كل مراتب أهل البشر كلهم، ما فوق مراتب النبيين نفسهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا أدب. فشوف الدعوة، دعوة جميلة، يعني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق. أدي شوف التقابل ما بين الغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. لأن الإنسان ساعتها بيكون في حالة من حالات الحالة محرجة جدا، أنك أنت خلاص أنت خارج من الدنيا، والعرق يتصبب، والإنسان متوتر وخايف من غضب الله عز وجل، وبيأمل فيما عند الله من رحمة وعافية. وأن أقتل في سبيلك مدبرا، يعني بيطلب من الله أنه يموت وهو مقبل، مش مدبر. مدبر ان انا ما اموتش وانا بجري، انا هربان من معركه، انا عاوز اموت وانا
1: وشي في وش عدوك في سبيلك،
0: وان اموت لديغا. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم اتي نفسي تقوى. بالك بقى، انا عاوز اوجه لك الكلام بحس انك انت تحس بالكلمه دي بشكل خاص. كل واحد فينا نفسه هي اصعب جزء في المنظومه الجسديه بتاعته، لان النفس أمارة بالسوء، وتقريبا كده أقوى من الشيطان ذاته. أنت بتلاقي هابيل وقابيل في قضية القتل، ربنا يقول إيه؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه. في القتل كانت النفس. الشروع في الزنا بتاعت امرأة العزيز بتقول وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. في الزنا كانت النفس. في السامري اللي عمل عجل ذهب خلى الناس يعبدوه من دون الله، كانت النفس. قال وكذلك سولت لي نفسي. ده إذا كان كل فعل وراء الشيطان، أمال بقى لما إبليس عصى ربنا كان مين شيطانه؟ نفسه. علشان كده كل الهداية لو ربنا هدى نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لو ربنا زكى نفسك ورقى نفسك هتلقى نفسك من أصحاب النفوس اللي ربنا بيقول يا أيتها النفس الإيه؟ المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: يبقى من هو الصالح؟ الذي روض الله له نفسه،
0: الذي استطاع أن يكبح جماح نفسه، الذي استطاع أن يرضخ نفسه لطاعة الله تبارك وتعالى. يبقى معنى ذلك أنك ما تبصش في المراقبة
1: إلا لنفسك، وكل إنسان
0: ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه منشورة اقرأ كتابك. كفى بنفسك إيه؟ اليوم عليك حسيبة. يا رب آت نفوسنا تقواها. هيا وأمنوا معي على هذا الدعاء، عسى أن تكون ساعة إجابة بمشيئة رب الأرض والسماء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نبحر فيها مع الأمثال التي توضح الحقائق وتبينها للناس. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالأخ الكريم.
0: أكرمكم الله سيدي. الآية اليوم التي تطلب مثلا هي قوله تعالى في سورة الإسراء: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كيف نفهم هذا التفضيل في الدنيا ثم في الآخرة؟
1: يعني نحن في حياتنا الدنيا،
0: نعم،
1: في معلم ابتدائي والتعليم مهنة راقية جدا، لأن لا أقيمها،
0: نعم،
1: صنعة الأنبياء،
0: نعم،
1: إنما بعثت معلما،
0: نعم.
1: في معلم ابتدائي،
0: لكن درجات الدنيا،
1: درجة نعم. أولى، في معلم ثانوي، في أستاذ جامعي، في عميد كلية، في رئيس جامعة، في حقل التعليم، في معلم، في رئيس جامعة، كل هؤلاء يعملون في العلم، بس هذه الحظوظ موزعة توزيع. أستاذ جامعة يدير جامعة فيها 20 كلية، يعين مدرسين، له أعمال كبيرة جدا، يعني أحد أقطاب البلد، رئيس جامعة. وفي معلم عمله مشرف لكن محدود ب30 طالب،
0: نعم، معلم صف.
1: رئيس الجامعة ب100 ألف طالب مثلا،
0: نعم.
1: ففي درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في شرطي، في مساعد، في ملازم، في نقيب، في عقيد، في عميد، في فريق.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على
1: درجات المراتب، نعم. بالمحاكم في محضر، في كاتب، في قاضي،
0: بالطب
1: في ممرض، في جراح، طبيب جراح، في طبيب عادي غير جراح، في طبيب جراح، يعني في عامل، وفي مهندس، وفي صاحب مشروع، يعني حياتنا كلها درجات. والله يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض.
0: هذه في الدنيا،
1: هي في الدنيا. أما الآخرة يا لطيف ما أدق الآية، وللآخرة
0: أكبر درجات،
1: أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني أنا بقول كلمة، نحن بأي بلد عادي عندنا 30 درجة، 10 يعني 10 درجات، وكل درجة كل مرتبة 3 درجات، 10 ثالثة 10 ثانية 10 أولى، هيك للأولى أولى.
0: يختلف الراتب
1: يعني
0: في المكان.
1: عندك مثلا 2 مليون موظف كلهم داخلين ب30 حقل،
0: مكانته وراتبه
1: قبل مالي، مكانته وراتبه
0: ضمن الحقل.
1: أنا اجتهادي المتواضع، إذا في بالأرض الآن 8 مليارات الله عنده 8 مليارات درجة
0: كل إنسان بمكان،
1: أبدا 8 مليارات درجة مثلا. يعني هؤلاء البشر جميعا هدفهم السلامة والسعادة والاستمرار، فكل واحد له درجة عند الله عز وجل
0: بقدر صدقه وإخلاصه.
1: كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، دقيق، وللآخرة أكبر درجات أكبر تفضيلا. فإما أن تكون في أعلى عليين، في جنة، في جنة القرب من الله، في وجوه إلى ربها ناظرة،
0: ناظرة إلى ربها ناظرة،
1: إلى ربها ناظرة، اختلف الوضع. فجنة درجات، فأنا بقول درجات بعدد المخلوقات،
0: والنار دركات والعياذ

0: إذن لا قيمة.
1: ينهي قوة القوي وضعف الضعيف ووسامة الوسيم ودمامة الدميم وغنى الغني وفقر الفقير وذكاء الذكي وغباء الغبي. ينهي كل شيء، لأنه الآخرة فيها كل شيء. فالبطولة أن أحجز مكان في الآخرة،
0: درجة في الآخرة،
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هناك درجة.
0: ما القيم سيدي في الآخرة؟ هل هي العلم أو العمل؟
1: العلم والعمل
0: هما المقياسان
1: فقط
0: ولكل.
1: تقييم آخر، الإنسان يقيم بعلمه وبمقدار ما عمل منه، علمه وما عمل منه مقياسه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا أنه أحيانا تأتي الاستقامة منفردة والعمل الصالح منفرد، فإذا اجتمعا تفرقا، وقد تأتي وحدها الاستقامة، وإذا افترقا اجتمعا. إن قلت استقامة تعني العمل الصالح معها،
0: استقامة وعمل صالح،
1: وإن قلت عمل صالح تعني الاستقامة. فإذا اجتمعتا
0: تفرقتا
1: وإن تفرقتا اجتمعتا.
0: نعم، إذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيم الخالق مختلف عن
1: قيم التقريب. سيدي سلمان فارسي، قال النبي الكريم سلمان منا آل البيت.
0: نعم.
1: منا، والله شيء جميل. صهيب رومي، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. بلال حبشي، الصحابة كانوا إذا قالوا الصديق هو سيدنا وأعتق سيدنا.
0: بلال
1: أبو لهب
0: قرشي،
1: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الدين،
0: تفاضل عند الله بالتقوى.
1: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: نعم، أبي الإسلام لا أبا لي سواه.
1: نعم. إذا
0: افتخروا بقيس أو تميمي. سيدي أعود إلى كلمة انظر كيف فضلنا في الدنيا، فضل الله، لكن هل التفضيل، هل التفضيل يقتضي الأفضلية؟ يعني هل الذي فضل بشيء هو أفضل عند الله؟
1: إذا واحد صحيح يمشي على قدميه، واحد عاجز أعطيناه كرسي، هذا مفضل على هذا، بس أنه أفضل
0: هذا عند الله
1: الصحيح.
0: نعم.
1: نعم. ما العلاقة؟
0: لا علاقة للتفضيل بالأفضل. قد يعطي الله الذكاء والمال والجاه لإنسان
1: إن
0: لا
1: يحبه. الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء.
0: إذن هذه الدرجات التي وزعت في الدنيا، هل وزعت ابتلاء أم جزاء؟
1: ابتلاء.
0: ابتلاء
1: يعني عفوا، اثنان عاشا 60 عاما بالضبط، واحد امتحن بالفقر والثاني بالغنى. الذي امتحن بالفقر نجح في هذا الامتحان، صبر وتجمل وتعفف. صبر وتجمل وتعفف ولم يشتكي لأحد، امتحن بالفقر فنجح. والثاني امتحن بالغنى وفرضا رسب، استعلى وتكبر واحتقر من دونه إلى آخره، مات معا عاشا 60 سنة كل واحد. اللي امتحن بالفقر ونجح استحق الجنة إلى أبد الآبدين، والذي امتحن بالغنى ورسب استحق النار. فالعبرة بالنهاية، العبرة بنهاية المطاف، العبرة فيما بعد الموت. لذلك يعني الناجح حقيقة بعد الموت.
0: الغنى والفقر بعد العبد
1: على
0: الله.
1: لا يسمى الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا، فإن الغنى والفقر بعد العرض على الله.
0: إذن هذه الدرجات التي فضل بها الناس وزعت في الدنيا توزيع
1: ابتلاء.
0: ابتلاء في الدنيا.
1: عفوا، كلمة قد تكون يعني غير مقبولة، الغني ابتلي بالغنى.
0: نعم.
1: أينجح أم يرسب، يتكبر أم يتواضع، يستأثر بالمال أم يعطي المال. والفقير ابتلي بالفقر، يضجر ويكفر أم يصبر ويحتفل ويتعفف. والقوي بالقوة والضعيف بالضعف، والوسيم بالوسامة،
0: والأقل بالأقل،
1: والأقل وسامة بأقل كمان امتحن.

0: صحيح بالصحة والمريض بالمرض.
1: أنت ممتحن فيما أعطيت وفيما زوي عنك. فبيجي الدعاء النبوي: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.
0: إذا العبرة بتفضيلات الآخرة سيدي.
1: أبدا،
0: ولا الآخرة أكبر درجات
1: الأولى
0: وأكبر تفضيلة.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء، وقد سعدت فيه بصحبتكم وسعدت قبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا كل خير. أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم بخير حال وأفضل حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من خطبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هارم.
3: على شفا جرف هارم.
4: على شفا جرف هارم.
3: مع الأستاذ أحمد بركات.
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار، نتناول في هذا البرنامج الكبائر السبعين. ننطلق في هذه الحلقة في الحديث عن الكبيرة شرب الخمر وكل مسكر. أيها الإخوة والأخوات، إن إدمان المخدرات هو من أكبر الكبائر، مثل معصية الإدمان على شرب الخمر. وإذا مات ولم يتب من دخل في أتون هذه الكبيرة فإنه يعذب في النار والله أعلم. أما السكران فلا تقبل منه حسنة. ومن الكبائر تعاطي كل مسكر حتى لو لم تكن كمية كبيرة موصلة إلى السكر، وذلك أن شرب الخمر كبيرة من أكبر الكبائر، ويجب الابتعاد عنها واجتنابها، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد جاء في ذم شارب الخمر وعقابه أحاديث كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. إن من الكبائر المتعلقة بالخمر الجلوس على مائدتها وتقديمها وبيعها وشراؤها، فهذه كلها من الكبائر، أما شربها فهو من أكبر الكبائر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: كنا وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هار.
3: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات. قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: يقضي فيك.

جديدا، وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا: أين المصير بعد التنقل والمسير؟ فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة، فأيقظ الفكر واحذر الدنيا فإنها مرتع المكر.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. إن الصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والقلب عن السخط. وقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا لا يهزم وحصنا حصينا لا يهدم. إنه فضيلة يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه. فحال الإنسان إما بين صبر على أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه. فالحياة لا تستقيم إلا بالصبر. وقصة أحد الصالحين الصابرين اليوم هي خير دليل على أن الابتلاء لتدبير يعلمه الله ولا ينال خيره إلا الصابرون. في واد للرعي بأحد البقاع الصحراوية كان أحد الصالحين يرعى أغنامه في يوم شديد الحرارة.
5: أبي أبي هل أنت بخير؟
6: الحمد لله، كل عطاء الله وقدر الله خير يا ولدي.
5: لقد تورمت قدمك يا أبي، لقد أخبرتك أن الشمس اليوم حارقة وستصيبك، وهقد حدث ما خشيت عليك منه وأكثر.
6: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
5: انهض برفق، استند علي يا أبي، سأساعدك لتعود إلى المنزل على حمارك، فأنت في حاجة إلى الراحة وأنا سأعتني بالأغنام وأعيدها قبل الغروب إن شاء الله. هيا برفق.
6: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
4: وامتطى الشيخ حماره في طريقه للعودة إلى منزله، ولكن رحلة العودة لم تكن أقل شقاء مما

0: اصبر اصبر مثل صاحبك. حسنا حسنا، سأنزل وأسير إلى جوارك، سأستند عليك فقط هكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لله ما أعطى ولله ما أخذ، الحمد لله الحمد لله.
1: الشيخ يفقد حماره في الصحراء قبيل مدخل القرية وأسفل الشمس الحارقة، وهو بقدم مصابة، فلا يكن منه غير أنه يرضى ويبتسم ويشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده. وقد لاقى من العناء والتعب ما لاقى حتى استطاع أخيرا أن يصل إلى بيته، وقبل أن يهدأ جسده من تعب الطريق وحرارة الشمس كانت طرقات تعلو على باب منزله.
2: أبي أبي افتح الباب يا أبي بسرعة، هيا يا أبي.
3: خيرا يا ولدي، ماذا حدث ولماذا تصرخ هكذا؟ وأين الماشية؟
2: الماشية لقد أكلها سرب من الذئاب بعدما فقدت السيطرة عليها وذهبت بعيدا وتمكنت من الفرار من الذئاب.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: وكلب الحراسة أين كان؟
2: سقط في البئر قبل أن تهجم علينا الذئاب.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: لا أدري ماذا حل بنا، ما هذه المصائب التي لم تتوقف منذ بداية اليوم؟ الديك يسقط عليه فرع شجرة ويموت، ونفقد الحمار والماشية وكلب الحراسة في ساعة واحدة، وكدت أفقد ولدي وزوجي يعود مصابا في قدمه.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: أنت لا تتوقف عن قول ذات الكلمة وتحمد وتشكر طوال الوقت، وكأنك سعيد بما نحن فيه.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا الحمد لله.
1: رغم كل تلك الأحداث ورغم غضب وصياح زوجته، ظل الشيخ شاكرا حامدا على يقين بتدبير الله، صابرا على قضاء المولى عز وجل بقلب مطمئن مليء بالرضا، وكأنه يرى ما لا يراه من حوله. وقد كان محقا، فما أن طلعت شمس اليوم التالي حتى آتاه خبر.
4: السلام عليكم، هل من أحد هنا؟ يا أهل الدار يا أهل الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: صبرا جميلا يا من بالباب، أنا قادم يا أخي. عذرا فحركتي ثقيلة لإصابة في قدمي.
4: الحمد لله على سلامتك أيها الشيخ، الحمد لله أنك ما زلت على قيد الحياة.
5: سلمك الله وعافاك يا أخي، الحمد لله. تفضل تفضل واسترح.
3: ماذا هنالك؟
4: يبدو أنكم لم تعلموا بما حل بأهل القرية جميعا الليلة الماضية. لقد هجم اللصوص على القرية قبل الفجر، سرقوا وقتلوا كل من فيها ولم يغادروا أحدا، وبسبب الظلام الحالك كانوا يستدلون على البيوت وأهلها من صياح الديكة ونهيق الحمير ونباح الكلاب. لم ينجوا من القرية بأكملها غيركم يا سيدي، حمدا لله على سلامتكم.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا.
1: عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رح معك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفائي.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. اليوم حديثنا عن معلومة مهمة جدا جدا في تربية الأبناء، وحديثي مش بس للأباء والأمهات، مع أنه كثير مهم الأسرة تعمل باللي حنحكيه اليوم، لكن كذلك حديثي لعالم المدارس، للمعلمين والمعلمات والإدارات، للوزارات، للمشرفين التربويين. موضوعنا اليوم هو النواة التربية، النواة الكور اللي تتكون منه التربية. الحلقات الماضية حكينا عن الحاجات النمائية الأربعة، وبعديها اللي هي حاجة ابني الجسدية والعقلية والشعورية والاجتماعية، بعدين حكينا عن منظومة علاقات ابني أو طالبي، علاقته بنفسه وبالله سبحانه وتعالى وبالإنسان من حوله وبالأشياء، حكينا عن المهارات الحياتية الستة: اتصال وتواصل، حل مشكلات، اتخاذ قرار، إدارة وقت، تفكير ناقد، عمل جماعي. هاي اللي نسميها كلها مع بعض 4-4-6 لا تصلح، وهذا طبعا مواصفات الإنسان الناجح. أنا لما أربي بدي أعمل تشيك ليست، بدي أعمل أشيك على 4-4-6. لكن هذا السماء العالي للتربية في لها نواة. هاي النواة إذا ما تكونت، مهما عملت مع طفلي في البيت، مع اليافع في البيت أو طالبي بالمدرسة، لن يجدي ذلك نفعا. اللي هو النواة التربية، والنواة هاي تتكون من قسمين كثير مهمين: القسم الأول الأمان، والقسم الثاني الحرية المسؤولة، مش الحرية العشوائية المطلقة. لازم طفلي يحس بأمان مطلق، بأمان كامل في بيته، في مدرسته، في مسجده، في كل مكان من حوله، سواء كان طفل أو كان يافع، طفلي أو يافعة. الأمان الجسدي والأمان النفسي، مش بس الجسدي. يعني بعض الأهالي منشوفهم: أنا ما بضرب ولا هدي، فهو بس بصرخ عليهم أو ببهدلهم لا سمح الله بالقصير، أو بشتمهم لا سمح الله. الأمان يجب أن يكون بالزاويتين: أمان جسدي وأمان نفسي. لما ييجوا مقيمين للمدارس مثلا من دول مختلفة، الغرب والشرق، أول شيء بيقيسوه بالمدرسة قديش في أمان حول الطالب. المبنى آمن؟ هل أسلوب المعلمين آمن؟ هل تعامل الطلاب مع بعضهم بعض آمن؟ نفس الشيء بالأسرة، لما بدنا نحكي أسرة ناجحة أو لا سمح الله مش ناجحة، بنشوف هاي المواصفة قديش في أمان. حديث الأم مع أولادها، حديث الأب مع أولاده، الاحترام، سماع الرأي، في أمان عالي. هذا جزء كثير مهم بالتربية، اللي هو جزء النص الأول بكور بنواة التربية اللي هو الأمان. الجزء الثاني اللي هي الحرية لكن المسؤولة. أنا بستغرب من كثير مدارس زرتها وقيمناها، تدخل على روضة الأطفال اللي هم بيكون سنهم 4 سنوات و5 سنوات، اللي هم لسه ما قبل المرحلة الابتدائية، بتلاقيهم مكبلون. كل ولد بيمشي مثلا إذا من تقليم من صفهم لمنطقة تانية بالمدرسة، لازم كل واحد يحط إيديه على كتاف اللي أمامه، وكل واحد راسه براس اللي أمامه من وراء، ممنوع حد يتحرك، كأنه تقييد. هذا مش تعليم ولا تعلم، هذا تعليب. احنا منعلب اولادنا. ما في مشكله طفلي في البيت او في المدرسه يتحرك ويلهو ويلعب ويضحك وينطنط، لكن بمسؤوليه، دون ايذاء نفسه ودون ايذاء الاخرين. ما فيها مشكله حكي الان المعلمين بالمدرسه، طفل بالذات الروضه وصف الاول والثاني والثالث المرحله التاسيسيه، خليه ياخذ راحته، لكن اكيد ما حيعطل حصته، بدون ما يعطل حصته، بدون ما يعطل على الطلاب الثانيين. ففي حريه مسؤوله، مش فوضى، لكن برضو بالمقابل في أمان عالي. هذول المكونين صدقوني من أهم المكونات اللي ممكن إذا توفرت في البيئة التربوية حول أولادنا: الأمان والحرية المسؤولة، نطلق كل إبداعاتهم ونطلق كل قدراتهم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق. من هنا
1: باغ وعارف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق النجوم الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله، على موعد معكم بإذن الله تعالى مع استكمال قصة خلق النجوم.
1: يا له من درب جميل، ونحن نبحر في هذا الكون البديع الهائل ونقف على معلومات كثيرة لم نكن نعرفها. نستعرض الآن معكم الجزء الثاني من خلق النجوم.

0: سبحان الله الخالق، إن الجمال في خلق هذا الكون مقصود للدلالة على كمال الخلق وجلاله سبحانه وتعالى. ومن ينظر إلى النجوم المتلألئة في السماء يقول سبحان الله الخالق، فما أعظم هذه النجوم المنثورة في السماء، وما أحسنها وما أجملها.
1: ومن الإشارات اللطيفة في القرآن الكريم أنه يوجه أنظارنا إلى جمال السماوات التي تزينها النجوم اللامعات.
0: فقد زين الله تعالى السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم والكواكب الظاهرة للعين نراها حين ننظر إلى السماء.
1: ومشهد النجوم في السماء جميل حقا، وهو جمال يأخذ القلوب، متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته، ويختلف من صباح إلى مساء، ومن شروق إلى غروب،
0: ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء، ومن مشهد الصحو إلى مشهد السحاب والضباب، بل إنه ليختلف من ساعة إلى ساعة، وكله جمال يأخذ الألباب.
1: فسبحان الله الجميل الذي خلق هذا الجمال وأوجده في الكون العظيم، هذه الشمس الساطعة، وهذا القمر الساري، وهذه النجوم اللامعة المنتثرة في هذا الفضاء الواسع الذي لا يمل البصر امتداده ولا يبلغ آماده. فسبحان من خلق هذه الأجرام الهائلة التي تزين السماء وتجري بأمر ربها مشرقة مغربة.
0: سبحان من خلقها، وسبحان من جملها، وسبحان من سيرها، وسبحان من أمسكها. والقرآن الكريم يوجهنا إلى جمال السماء وجمال الكون، لأن إدراك هذا الجمال هو أقرب وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود ومعرفة عظمته.

0: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
1: لقد جعل الله تعالى النجوم بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر، فهم ينظرون إليها متى ما أرادوا ويهتدون بها حيث شاءوا.
2: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
3: وهذا يدل على أن للنجوم أهمية كبيرة في حياة الإنسان. إن الشمس على عظمتها وكبر حجمها بالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية تظل نجما صغيرا متواضعا عند مقارنتها بنجوم أخرى بثها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح.
1: فالنجم اليماني مثلا، وهو واحد من ألمع نجوم السماء وأقربها إلينا، وكانت العرب تسميه نجم الشعرى اليماني وتعتبره ذا شأن، حتى إن قوما عبدت هذا النجم، فأنزل الله تعالى تذكيرا لهؤلاء وتقريرا لعقيدة التوحيد ونفيا لعقيدة الشرك الواهية، وأن هذا النجم ما هو إلا مخلوق ومربوب، فكيف يعبد من دون الله تعالى الخالق.
0: وأنه هو رب الشعرى.
3: ويسمى هذا النجم علميا بنجم سيروس، وحجمه أكبر من حجم الشمس بنحو 6 مرات، وأكبر من حجم الأرض بما يقرب من 7.6 مليون مرة.
1: ونجم الهنعة الذي يسمى علميا بوليكس هو أكبر من نجم سيروس، وحجمه أكبر من حجم شمسنا بنحو 125 مرة، وأكبر من أرضنا 163 مليون مرة.
3: وأكبر من هذا النجم في الضخامة نجم السماك الرامح، وهو أكبر من الشمس 27,000 مرة، وأكبر من الأرض 35 بليون مرة.
1: وهناك النجم المعروف باسم رجل الجوزاء الذي يكبر الشمس بأكثر من 240,000 مرة، وأكبر من الأرض 300 بليون و10 بلايين

إنه يوم القيامة بهوله الشديد، حيث يفني الله كل شيء ويهلك كل المخلوقات، فيا له من يوم لا يبقى فيه إلا الواحد القهار سبحانه.

0: ويقول علماء الكون إن للنجوم دورة حياة، بعدها تهرم وتموت وتتحول إلى ثقوب سوداء تبتلع أي شيء.
1: مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي حديثنا عن خلق النجوم في جزئين، على وعد بلقاء قادم في حلقة جديدة وموضوع جديد في خلق الكون. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: هداية الرحمن.
1: هداية الرحمن.
2: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر صندوق العمل.
0: عذب الألحاء.

0: إنها صوت الحق،
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان،
1: لكل لبنان، لكل لبنان.

0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.
1: لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان.
0: عبر الموجات التالية.
1: عبر الموجات التالية. عبر الموجات التالية.
0: 99.3 ميجاهرتز أف أم.
1: 99.3 ميجاهرتز أف أم.
0: 105.3 ميجاهرتز اف ام.
1: 105.3 ميجاهرتز اف ام.
0: 103.5 ميجاهرتز اف ام.
1: 103.5 ميجاهرتز اف ام.
0: صوت الحق.
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تميزٌ.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تحب أن تكون من أحب عباد الله إلى الله؟ هل تريد أن تكون من أحب الناس إلى الله؟ الكل يقول نعم، ودي أن أكون من أحب عباد الله ومن أحب الناس إلى الله. لا تستطيع بذكائك ولا بقوة فكرك ولا بعقلك ووجدانك أن تعرف من هم أحب عباد الله إلى الله، ولا أن تعرف من هم أحب الناس إلى الله جل وعلا، ولكن تستطيع أن تكتشف ذلك عندما تبحث في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أقواله ما صحت بالأسانيد الصحيحة أن تعرف هذا الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. الأخلاق الحسنة هي رسالة الإسلام، الأخلاق الحسنة الركن العظيم في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل معي هذه الآية، يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم، يعلمهم الآداب والأخلاق، يعلمهم القيم، وكيف يرتقون بأنفسهم عندما يتمسكون بهذه القيم وبهذه الأخلاق. بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. إذن دعوة الإسلام دعوة الأخلاق، وكلما ارتقى الإنسان في الآداب والأخلاق كلما اقترب منزلة أو على منزلة عند الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. تعلم الأخلاق الكريمة التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. يعني اقرأ القرآن وراح تكتشف ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة التي امتدحها الله عز وجل في كتابه كانت متمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو كما يقال التطبيق العملي الذي هو على الأرض مشى صلى الله عليه وسلم. وقد زكاه الله عز وجل فقال: وإنك أيها محمد لعلى خلق عظيم. كذلك تعلم أخلاق الإسلام من خلال كلامه صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وسننه. وقد جمع العلماء كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، جمعوا أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجوامع والسنن. اقرأها وتعرف عليها، اعرف معانيها، تمثل بها قولا وعملا، ستكون من أحب عباد الله إلى الله. وأيضا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية أن لكل أمة خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ما أعظم الحياء وما أجل الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وكلما ازددت في الأخلاق الكريمة كنت قريبا وملاصقا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وتذكر إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. عسى الله يرزقنا وإياكم الأخلاق الحسنة، وأن نكون من أحباب الله ومن أحباب رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أحد التابعين بيسأل السيدة عائشة، قال أخبريني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت في ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت والله إني لا أحب قربك ولكني أحب ما يسرك. قالت فقام فتوضأ ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال ليعلمه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلص الحديث. كنوز رائعة، منها كنوز للنبي ومنها كنز جميل للسيدة عائشة. الأول كنز السيدة عائشة، سيدنا محمد بيقول لها أنا عايز أصلي شوية النهاردة، قالت له أنا بحب قربك لكني أحب ما يسرك. وعلى فكرة ده تعريف الحب الحقيقي، إنك أنت الشيء اللي حبيبك بيحبه يكون أحب إليك من الشيء اللي أنت بتحبه، أن يكون هوى حبيبك أحب إليك من هواك، وده يدل أن أنت بتحب حبيبك أكتر من نفسك. أنا نفسي أن أنت تبقى جنبي، بس لو أنت هتنبسط بالصلاة قوم صلي يا سيدنا محمد. فضل النبي يبكي لغاية ما بل حجره وبل لحيته الشريفة الكثيفة العظيمة، والبكاء وصل أنه بل الأرض بسبب رقة قلبه وحضوره مع الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه سيدنا بلال سؤال غريب جدا، قال له أنت بتعيط وربنا أصلا غفر لك كل ذنوبك؟ كان سيدنا بلال بيقول اللي يبكي يا سيدنا محمد هو العاصي اللي خايف يكون ربنا ما غفرلوش، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو المقصر في حق ربه اللي عدت عليه أيام كان جريء على الله، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو الإنسان اللي ياما سمع حي على الصلاة وكان عنده أشياء أهم وأكبر عنده من الله، اللي يبكي هو الظالم، هو المنافق، هو الإنسان اللي عاش بعيد عن الله وبعيد عن الناس. أما أنت غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. فإذا بالنبي قل له أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربنا أكرمني وغفر لي وسامحني. فهو معصوم ومغفور له صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول له طبعا هشكر ربنا طيب وببكي بين يدي الله حبا وشوقا. ثم قال له عن كنز اليوم الكبير، قال له في آية أي حد يسمعها لازم يتأمل فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أولي العقول والقلوب الحية. يا جماعة السماء والأرض والطيور والزرع ما هي إلا صور من مخلوقات الله اللي ربنا بيعرفك بنفسه فيها. لما تبص على عظمة السماء قول يا عظيم، السماء بتدل على عظمتك. لما تبص على جمال الطيور قول يا جميل، جمال الطيور بيدل على جمالك. لما تبص على سعة الأرزاق والأمطار اللي بتنزل والبشر والحيوانات والنباتات اللي قتها على ربها قول يا واسع يا رزاق، أنا عرفتك يا رزاق مما رأيت من كرم عطائك وسعة أرزاقك. فتعرف على الله عز وجل لما تشوف الدنيا وتشوف المخلوقات، دايما تتأمل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. فويل لمن قرأ هذه الآيات المتحدثة عن التأمل ولا يتأمل، وعقله ما يشتغلش وقلبه ما يدورش عن ربنا سبحانه وتعالى. هيعيش في الدنيا حاسس بالبعد، هيعيش في الدنيا هو مش شايف ربنا، وانت لازم تعيش في الدنيا شايف ربنا بقلبك في كل شيء حواليك، لان كل شيء مكتوب عليه صنع الله الذي اتقن كل شيء. وصلي اللهم وسلم وبارك على امام العارفين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الاسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم في لبنان عبر الموجات التالية 103.5 105.3 90.5 ميجا هرتز اف ام.
1: التوحيد الإسلامي،
0: تميز عبر الأثير.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا وائل يا وائل.
2: أيوة يا هبة، إيش فيه؟
1: بدي أحكي معك.
2: إيش الدعوة؟ نهيل مغلباكة؟
1: لا لا بالعكس.
2: إيش يعني بالعكس؟
1: أنا شايفة نهيل معاملتها تغيرت معي كليا.
2: كيف يعني تغيرت؟ يعني صارت كويسة؟
1: صحيح، قبل كانت تشوفني قاعدة تشد فيها وتقولي قوم اشتغلي، بس هلقيت لا عادي، يعني ما شاء الله عليها صارت عاملني منيح كتير.
2: طب ممتاز، إيش بدك أكتر من هيك؟
1: ما هو أنا بصراحة خايفة، أنت عارف مرت أخوك نهيل كيف؟
2: عارفها والله، حي من تحت تبن.
1: عشان هيك أنا صراحة خايفة تكون بتفكر بإشي يضرني.
2: لا لا ما تخافيش، مستحيل تضرك وأنا موجود.
1: طب هاي يعني شو اللي تغير وخلاها تعملني كويس؟ كنت قبل أغسل تقولي غسيلك مش عاجبني، حتى أمسح كمان وتحكيلي بتعرفيش تمسحي. امبارح كنت بدي أغسل تحكيلي تعبيش حالك، غريبة يعني.
2: يمكن ربنا هداها.
1: والله صراحة أنا خايفة يا وائل، وبدي إياك تقف جنبي.
2: ما تخافيش، من إيش يعني بدك تخاف؟ بدها تكتلك يعني؟ بدها تسمك؟
1: لا مش هيك يعني، يمكن بتفكر بإشي صراحة مش عارفة.
2: أنت سيب الأمر لله وتوكل عليه.
3: طمني إيش عملت؟
4: قلتلك لسه أخوه ما ردش علي.
3: والله ما انا عارف، لو انه ابن الملك اخوه ما ردش لهالقيت. كل خمس دقايق بقعد معاه بقول له بدي اجوزك يا اخوي، برد عليه.
4: كل واحد عذره معاه، مالك انت؟
3: والله رضينا بالهم والهم مش راضي فينا. بدنا الناس برجب وقال ايش رجب شايف حاله علينا.
4: يا ابو الذكر يا بركه، هذا الموضوع لازم نشتغله بعقل عشان نخلص منه.
3: طب وقتيش ابو النسر بده يرد عليك؟
4: الليله. الليله يمكن يرد، وإذا ما ردش الليلة بكون بكرة.
3: اسمع، أنت ما ترخصش حالك قدامه، مليون واحد تقدم لها وإحنا ما رضناش.
4: ليش؟ على أساس أبو النسر وأخوه عايشين في كوكب تاني؟ طب ما هم عارفين العيب اللي فيها والناس بتشرد منها.
3: والله حسسني بتمشي على عكاكيز يا راجل.
4: طب خلص يا أبو الذكر، ما دامك شفقان عليها اتجوزها.
3: أنا ما هي أنا بطلع لها زي أختي، كيف بدي أتجوزها؟
4: طب خلص خليني اشتغل على النار هادية وما تكتر ليش غلبتك.
3: حاضر حاضر.
4: المهم انت ايش عملت في الورشة؟ انا شايفك صار لك فترة قاعد.
3: احنا رجعنا للاسطوانة القديمة، بتشتغل بتروح على الورشة بتجيب بتحط في الدار بتحطش في الدار. انت شايف الوضع صعب، في شايف يعني انت الشغل مكسر بعضه؟
4: ما انا بصراحة يا اخوي انهديت، انا انهديت في الدار، يعني بصرف عليك وبصرف على وائل وعلى هبة وعلى مرتي وولادي.
3: يا اخوي انت الكبير، ودائما الكبير جمل المحامل.
4: اعتبرني اصغر واحد يا اخو فيكو، كل هذا من عفيته الصحة الله يرضى عليك.
3: بكرة ربك حيفرجها، حنتنغنغ بالمصاري.
4: وليش يا اخوي؟ طلع لك مليون دولار في البنك ولا ايش القصة؟
3: ربنا بغير الحال من دقيقة لدقيقة.
4: طيب يا تبع ربنا، بس السير صلي بالاول.
3: سيبنا هلقيت من الصلاة ومن الصوم، دقل على ابو النسر خلي يعطيك الجواب. أصله يا أخوي بيني وبينك أنا بدي أخذ غرفته، متضايق عندي.
4: حاضر حاضر ولا يهمك.
5: اعمل حسابك يا أبو الديب، غرفة هبة بدنا ناخدها للبنات.
4: والله من عارف الغرفة هذه مين بده ياخدها بعد هبة؟ وائل ولا بناتك ولا أبو الذكر ولا نأجرها؟
5: وليش مش أخوك أبو الذكر إله غرفة ولا هي كسبة يعني؟
4: ما هو حاطط عينه عليها من زمان.
5: هذه الغرفة إلنا ولولادنا ولبناتنا، أخوك في رقبته.
4: طب بس هدي هدي، ما تضلكوش تلعبوا في مخي، اتعبت أنا.
5: وقتش بده يرد عليك أبو النسر؟
4: يا دي أبو النسر ويا دي الزواج تبعكو كله هذا، يعني بدك أضغط عليه وأقوله تعال تجوز بنت عمي بالغصب؟
5: يو مش قالك بده يرد عليك؟ وعدت الناس يوم يومين وبيردوا.
4: خلص يا اليوم يا بكرة برد.
6: مطول لما تشبع يا اخوي؟
7: ما اكلت لسه، قبل شوية كنت اكل.
6: ما هو يا اخوي بلا مؤاخذة يعني، بطلع عليك قاعد هفيت ربطة الخبز كلها ابن الحلال.
7: ما تشاف الرغيف ما أصغر وباجي بقص في نصين وباجي بحطه في قمي وأدور عليه.
8: عشان يا حبيبي عايزك في موضوع لمستقبلك.
7: طيب احكي لي وانا قاعد باكل. اصلا كل ما بتحكي براني اجوع وبراني اكل وبعد نفسي بتنساد. بحبش الاكل بالمرة انا.
8: واضح واضح كتير انك بتحبش الاكل. واضح.
7: طيب هاي خلاص انا شبعت بكمل بعد ما تخلص انت.
8: يخرب بيته مطنك. هاي هو ضل الاكل عشان تاكله.
7: وخلاص انا بروح بخليك تشتري رابطة خبز.
8: سيبني هالقيت واسمعني وركز معي.
7: وعين ده جيب القانية وعين بدي أركز.
8: ولك ركز يعني فتح لي مخة.
7: وعين قام فتح مخي. قل الشبابيك مفتوحات أنا بنظر أسكر فيهن وأفتح فيهن.
8: رجب يا أخوي اسمعني كويس. أنت لقيت كبرت وهرشت يعني صرت هرش.
7: إيش يعني هرش؟ يعني بضلني أهرش في لحمي؟
8: لا لا لا لا يا ابن الحلال. يعني هرش يعني إيش بدي أقوله؟ هرش يعني كبرت يعني كبر يعني جحشت.
7: قولي جحش بفهم. أكبر من الجحش أنا زي الحصان أنا.
8: يا عيني عليك. واللي بيكبر وبصير زي الحصان بده حصانة.
7: بدي أشتري. وأنا كمان قلت لك بدي أشتري الفاس تبع أبو فيصل. بدي أجيبه هنا أحطه في الغرفة أجيب له شعير كل يوم أعطاني أكل أنا وياه.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا يمكن أخش الجنة من وراك حدف على فكرة. ولك ركز ولك ركز مشان الله. بحكيش يعني حصاني يعني حيواني. لا حصاني يعني بدي أجوزك.
7: وياخد جبالي عروس.
8: يا عين عليك. أيوة هيك.
7: بدي عروس تكون بسواقة وحاطم حمرة ومبوطرة. هاي بقول لك
8: مش عقد هيك بس يا رجب. وبدنا نعمل لك كمان هيك نلبسها بدلة بيضة تجر وراها 4 متر وكعب عالي. ونعمل لك كمان طربوش هذا إلها لو جسمه تسريحة. وإيش ما بدك والله اللي خليك إياها إيجي لوز.
7: وأنا بدك تعمل لك كمان تسريحة وتلبسنا بدلة بيضة مش هاي لحياة تلبس. وأنا طالب لابس بنطلون البيجامة ولابس فوقيه شرطة كابوي.
8: أنت يا رجب إيش بدك؟ أنا حلبسك بدلة بيضة بدلة حمرة بدلة زرقاء اللي بدك إياه منيح.
7: بدي بدله بطنجانية قميص بطنجانية وبنطلون أصفر وبدي ألبس فوق الجاكيت شباح كابوي.
8: ولا يهمك كمان يا رجب. والله إن شاء الله فوق الشباح لابسك جلابية كمان منيح. أهم حاجة اسمعني منيح عشان أقول لك مين هي العروس.
7: ما هي عروس بدي إياها تكون بيضة.
8: بيضة يا رجب ومرتبة. عارف مين هي؟
7: مين؟ أصعك تقول حجة رطيبة. بحبهاش الحجة رطيبة عشان حاطه فدانها سلك كبير مدور.
8: ولك مش الحج رتيبة يا ابن الحلال. الحج رتيبة عمره 100 سنة وميت 3 مرات قبل هيك.
7: اما بدي تكون ميت مرة واحدة بس. بدي 100 شيكل مرة واحدة تكون ميت.
8: بدنا نجوزك هبة يا رجب. هبة.
7: بدك تجوزني اياها وانا بطلقها. هاني بقول لك.
8: ولك كيف بدك تجوزها وبدك تطلقها؟ فاهمني.
7: ما بدي اطلقها يعني بدي اخذها على على على على الصالة. هلاك بدي اخذها.
8: والطلاق يعني معناته خذها على الصالة؟ والله اتجوزت وخلفت يا رجل.
7: ولسه ما خلفتش انا.
8: بدي تنقع لي حالك لقيت بالكاز وتنظف حالك تعمل لك تسريح على شعرك وتلبس لي بنطلون الكروهات تبعك والقميص الاصفر ماشي؟ عشان بكره نروح نشوفها ونقابلها.
7: طيب وقديش بدنا نشتريها؟
8: عيب يا رجب. فيش حاجة اسمها عيب قديش بدنا نشتريها. هذا مهر. هذا رجب يعني انت بتفكرها بوكسة بطاطا؟
7: ما بدنا نقلي بطاطا يوم العرس. هاني بقول لك.
8: طيب يا رجب. طيب هل لقيتي موافق ولا لا مبدئيا؟ عشان بدي اروح احكي للزلمة. بدي اروح احكي لابو الديب.
7: قاصة موافق موافق بس عشان وين بدي احطها؟ عشان الحمار جنبي.
8: ما هي دارك هذه كلها بدها تنظيف وتظبيط والحمار تبعك تعمل له خش برا ماشي؟
7: خلاص ماشي. بحط حمار هناك عباب الدار تبعتك.
8: دور يدي ورك ان شاء الله. ولا لو حطيت عباب الدار لاسخطك سخط.
7: طبعا وين بدي احطه؟ عشان بطل يطلع علي وبصير عيط في الليل وحزين.
8: حزين؟ لا افتح له عبد الحليم حافظ بالمره خليه يحزن بزياده. ورا الدار هناك بتحطه على الرصيف الثاني.
7: خلاص ما يهمك. بس مين بدي يدفع المصاري تبعت العروس؟
8: تقلقش يا رجب تقلقش. مش انا كنت بحوش لك؟
7: ايوه خلاص انا

0: يا ابو الديب، سمعت انه في كلام عن عرس؟
1: اوف، على طول لحقة الاخبار تتسرب.
0: مدام في الخير وفي السعادة وفي الهنا، ايش المانع؟ المهم بس مين العريس؟
1: والله لسه ما صارش قسمة والناس ما ردوش.
0: انت بس قل لي مين هم، بس انا بعطيك الصافي.
1: بصراحة الكلام كان مع ابو النسر.
0: الله اكبر، بدكم تجوزوها على ضرة؟ طب ابو النسر متجوز وبناته اطول منه.
1: يا عمي مش لابو النسر، الكلام كان مع ابو النسر لاخوه رجب.
0: رجب؟
1: ايوه رجب. ماله رجب؟
0: اي والله حرام عليكم، بدكم تجوزوا هبة لرجب؟
1: ايش ماله رجب؟ مش زلمة وبيشتغل وفاتح بيت؟
0: يا راجل هذا واحد هالفوت على البركة، يا راجل هذا بيقدر يشيل مرة ويشيل بيت.
1: وليش ما يشيلش؟ في اهبل منه اتجوزوا وهي ولادهم شباب.
0: يا سيدي ربنا يوفق.
1: اعطيني كيس دواء للغسالة.
0: بدك من المحلي ولا من المستورد؟
1: يا راجل المحلي بخرب الغسالة، اديني مستورد احسن.
0: يا نظمي هات لك كيس دواء غسيل من ابو الخمس كيلو لابو الديب.
2: اسمع يا وائل.
0: ايوه، ايش في يا ابو الزكا؟
2: اكيد عرفت انها هبة حتتجوز، اذا مش اليوم بكره.
0: طيب الله يوفقها ويسعدها، ايش المشكله؟
2: المشكله انه غرفتها هذه لي يا حبيبي، مش تخليها طلعت من هان تجي تحط لي اغراضك فيها.
0: طب مش انت لك غرفه؟
2: غرفه مين يا راجل؟ غرفه بتغزه يا زلمه، بتسعش غرفه النوم عمال.
0: وانت عاجبك ان انا بنام في الصالون؟ ماليش غرفه انا.
2: يا عمي لسه انت بتدرس في الجامعه والمستقبل قدامك طويل، اما انا اللي بدي اشوف مستقبلي وبدي اتجوز واشوف وين بدي احط غرفه نومي ومين بحط بنت الناس.
0: انت تبع جيزه انت؟ طب انت الك 3 سنين في الورشه ما حوشتش ولا شيكل.
2: اوبا، يعني جاي تعمل حالك زعيم علي زي اخوك ابو الديب ولا ايش قصتك انت؟ هيني بقول لك من هالقيت، الغرفه هذه تبع تبا، بعد ما تطلع الي ممنوع منعا باتا نقدم عليها.
0: هو انا اضل في الصالون؟
2: هاي في عنا حكوره ورا الدار 100 متر، روح تشاطر وبني لك غرفه.
0: ما تتشاطر انت وتبني، هو انا معي مصاري؟
2: كلمه وقلتها، هذه الغرفه الي، يعني الي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع الربا. الربا في الحيوان. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. أخرجه البخاري معلقا ومالك في الموطأ. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. البيوع. البيع بالخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. أخرجه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. أخرجه الترمذي. بيع الشفعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. أخرجه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن سعدا ساومه بيتا 400 مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، لما أعطيتك. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. أخرجه أبو داود. وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. أخرجه أبو داود.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل تستمر الحضارات وتستقيم الحياة. العدل ليس في المحاكم فقط، ولكنه أسلوب حياة. عدل بين الأولاد، وعدل بين الزوجات، والحكومات مطالبة بعدل أكبر. إنها مطالبة بأن تكون عادلة حتى بين الأجيال، فلا يصح لجيل من الأجيال أن يأكل خيرات الأرض ويستخرج ما في بطنها من ثروات، يستهلكونها بشره ويلوثون من خلال استهلاكهم البيئة. العدل بين المناطق، فلا يجوز أن يصب المال في منطقة وتترك منطقة أخرى محرومة. العدل حتى على الصعيد الشخصي، فقد فسر بعض أهل العلم نهي النبي عليه الصلاة والسلام على أن يمشي الرجل في نعل واحدة، قال حتى يعدل بين رجليه، فلا تكون إحداهما سعيدة بالنعل وتمضي الأخرى حافية. نحن نحتاج إلى أن نكون عادلين مع أنفسنا، فلا نجلد أنفسنا ولا نحملها ما لا تطيق. يجب أن نكون عادلين في بيوتنا، فلا نحابي شخصا على حساب شخص آخر. الظلم والذي هو ضد العدل حرمه جل وعلا على نفسه وجعله بيننا محرما. لنحارب الظلم ولنحقق العدل ولنتثقف بثقافة العدل، لأن هذا مما يرضي الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي.
0: وعبر الأثير

0: الخلق والفطر.
1: إنها صوت الحق.
0: ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة الله عز وجل يثني على كرم الأنصار. كرم الأنصار كرم دونه القرآن وأثنى عليه القرآن وخلده للأجيال تنهل منه حين وصفهم بأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ها نحن نقترب من أحد بيوت الجود من الخزرج بيت سعد بن الربيع وهو يلح على أخيه القرشي المهاجر عبد الرحمن بن عوف ويقول له أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه وتحت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. لكن الإسلام علمه في مكة البذل والتضحية، علمه أن يكون باذلا لا انتهازيا أو مستطعما أو متسولا. قال ابن عوف لأخيه سعد بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. انطلق ابن عوف إلى السوق وانطلق غيره إلى المزارع بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه المهاجرون يحملون قلوبهم التي أثخنها الأنصار بسهام الحب والحجب. جاءوا يشكون حبا يجرفهم، حبا يخشون ألا يبقي لهم شيئا، يقولون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ها هو صلى الله عليه وسلم يتلقى الطوفان الأنصاري يحوله صلى الله عليه وسلم جداول حين جاءوه يناشدونه اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. قال صلى الله عليه وسلم لا. عندها التفت الأنصار إلى إخوتهم فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فأجاب المهاجرون سمعنا وأطعنا. هوت عشرات الأيدي والسواعد بالفؤوس والمساحي تشق الأرض تزرع، تحولت المدينة إلى واحة حب وورشة عمل. لكن في واحة الحب هذه بعض المنغصات، هناك يهود وهناك ما هو أسوأ من يهود، هناك بقايا الوثنيين تدور أعينهم من الغيظ. كان من أكثر تلك العيون شررا عينان لرجل حاقد يزعجه الأذان وتدوسه الخطوات إلى المسجد، تخنقه السعادة التي تملأ البيوت، لم يشعر به أحد. إلا في ذلك اليوم الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيبه، حبيبه الأنصاري سعد بن عبادة، فأخبروه أنه مريض، فركب صلى الله عليه وسلم لزيارته، وفي الطريق شاهده هذا الحاقد فلم يطق مروره، فانفجر بكلمات بذيئة:
2: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حفصة بنت سيرين، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. لا فرق في الإسلام بين أن يكون المرء رجلا أو أن تكون الأنثى امرأة، بين أن يكون غنيا أو يكون فقيرا، بين أن يكون أجيرا أو يكون أميرا، المهم أن تنضبط بالتقوى. جنسية المسلم التقوى، فإذا تمسك بالتقوى فهو من أهل هذا الدين، ولا سمح الله إذا تجرد من التقوى. لو كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب وتب، فليس منتمن للإسلام، مع أنه أبو لهب كان من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم. ما مهم أن تكون رجل أو أن تكون المرأة امرأة، بين أن تكون ابن شيخ أو أن تكون ابن إنسان عادي، بين أن تكون غنيا أو تكون فقيرا، المهم تمسك بجنسية هذا الدين تقوى الله تعالى، تمسك بالعلم والعمل، هذه هي التقوى. تمسك بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت من أهل تقوى الله عز وجل. فنحن سبق في الدروس الماضية نتكلم، بدأنا حديثا عن الرجال من الأولياء، ومن عدد من الدروس نتكلم عن النساء، وقد ترجم لهن أنهن مع الأولياء. حفصة بنت سيرين، هذه بنت إلى خمس أخوة. العلماء بيقولوا أولاد سيرين كلهم محدثون وكلهم ثقات. سيرين كان عنده ست أولاد: محمد ابن سيرين وهو أشهرهم، أنس ابن سيرين، حفصة بن سيرين، كريمة بن سيرين، معبد ابن سيرين، وفي إما يعني سادسة أو سادس نسيته، ست أولاد كلهم من أهل الحديث، من أهل العلم، وكلهم ثقات. شو يعني ثقات؟ يعني من التقوى والورع والأدب والخلق والصدق والأمانة والضبط، الشيء الغالي والعالي. الله يكرمك هيك بست أولاد، ويطلعوا هالست أولاد ست أولياء. شو هالأب الذي صنع بإذن الله تعالى ست أولياء؟ شو هالأم التي صنعت ست أولياء؟ لذلك يا شباب، لما بتكون تروحوا تتزوجوا، ابحث عن امرأة تصلح أن تكون شريكة لك في صناعة أولياء. يا شباب، إذا أردتم أن تمضوا إلى بيوت لتخطبوا منها، فلتكن بيوت معروفة بالتقوى، معروفة بالصلاح، معروفة بالعلم. موضوع فتاة شكلها جميل هذا موجود، موجود، وقد تكون شكلها جميل وهي من أهل التقوى والصلاح، وقد بس ما تكون من هذا الباب، لا تصلح لك ولو كان شكلها يعجب. موضوع مبسمها حسن، موضوع ممشاها جيد، موضوع والله عجبني خطابة وكتابة، هذا أمر جيد، بس بدنا نبحث هل هي من أهل التقوى، هل هي من أهل الصلاح، هل هي من أهل العلم. روح، إذا ما كانت هيك ما لك مصلحة ولو أحببتها، إنه بس يا أستاذ أنا حبيتها. ابن حزم ألف كتابا ذكر فيه تراجم أو أحداث عمن عشق من النظرة الأولى. في ناس بيحبوا النظرة، وبقليل هذا بس يحدث. هلأ لنفترض واحد فعلا بيناتنا كان ماشي بهالطريق، شاب ماله متزوج، ماشي بهالطريق، شاف وحدة فعلا جميلة خير الله، وتطلع هيك نظرة أولى، علق قلبه بها. هلأ هو بطريقة ما استفصل إنه وين ساكنة هالمخلوقة، يا سيدي لحقه وعرف وين البيت تبعه، وقال له لأمه أنا شفت وحدة بتفلج وحسيت قلبي بنوب يعني فرط، وبدي إياها وما بدي غيرها يا أمي، بوس إيدك الله يخلي لنا ياكي يا ابني، طول لي بالك. قام صار يبكي، مشان الله لك شبك يا ابني، قال له حبيتها. طيب، راحت أمه على هالبيت ودقت هالباب وفاتت لعندهم، شافت هالبنت فعلا منظرها بفليج هيك بالتعبير الشامي يعني،
نعم، بس الحقيقة مخبرها، بس كلامها، بس أدبها، بس سيرة حياتها مو راكزة بنوب بنوب، شريرة مؤذية، تركيبتها الأسرية كتير مو راكزة، وعيها لا قوي تشد إيدك، ما في وعي هالمخلوقة، البيت مكركب ما لا نظيف ولا مرتب وريحته طالعة هالبيت. طيب وإجت قالت له يا ابني هالبنت خويتي ما لنظيفة، عائلتها مو راكزة، ما بعرف إيش. إيه شو يعني؟ لا يا أمي حبيتها بدي إياها. شو حبيتها بدك إياها؟ أنت كثيرا من المرات ما تحب أشياء ولا تحصل عليها. هلا أنتوا يا أخوان كلكم اللي قاعدين هون وأنا معكم، كل شيء بهالحياة حبيناه حصلنا عليه؟ ما كثير شغلات حبيناها وما حصلنا عليها. مرات أنت أحببت سفرة وما حصلت عليها، أحببت سيارة وما حصلت عليها، أحببت ثوب يا أخي وما حصلت عليه، أحببت أن تشتري بيتا وما قدرت تشتري، أحببت أن تجلس في مدرسة وما صح لك الفوتي على هالمدرسة. ما بيكفي أنه أخي أنا حبيتها، وإذا حبيتها يعني أنت مو كل شيء بتحبه بدك تحصل عليه. نحن حنشوف إذا كانت مواصفات الواردة في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية العشرة البنت محققة 70%، حنروح نزوجك ياها، بس إذا لا تصلح ما حنزوجك ياها ولو حبيتها. بس أنا ما عاد أقدر يعني ما عاد شوف الحياة إلا من خلالها، لو كان ما حنزوجك ياها. بس أنا عم ببكي، لو بكيت ما حنزوجك ياها. بس أنا نزل وزني، لو نزل وزنك ما حنزوجك ياها. بس حتاخذوني على المستشفى، يا سيدي مناخذك نقعدك كم يوم بالطيب بعدين تطلع. يا شباب يعني ليكن أحدنا، أنت بدك تربي أولياء يا أخي، إذا وحدي حبيتها بس لا تصلح لتربية أولياء، مشكلة كتيرة، كيف بدنا نبعتك لعندها؟ ونفس الشيء يا بناتنا، أنتوا كمان لواتي تسمعنا هذا التسجيل أو تحضرن، ما يكفي البنت تقول والله أخي أنا هذا حبيته بدي إياه. شو حبيتي؟ شو يعني حبيتي؟ حبدنا نشوف باقي المعايير. إذا الرجال محقق المعايير العشرة تبع الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، حنجي نقول له تعال يا أخي خذ بنتنا، وإذا دق الباب سنستقبلهم. بس إذا مو محقق هذه المعايير ما حنقبله، لأنه لا نريد أن نرميكي ليخرج بيت كله شر لا سمح الله وكله سوء. إذا بدك يصير عندك ست أولاد أولياء، بدك أنت تكون في مصاف الأولياء، تجتهد وتدور على زوجة كمان تمشي بهالممشى. هلأ أنا لقيت وحدة بس مو كتير حلوة، اسمع مني نصيحة لوجه الله، يعني هو هدول العشر صفات في منهم صفات إيش راجحة ومرجحة، وفي منهم صفات يعني ممكن مغلوبة مقهورة، لو راحت ماشي الحال. هلأ لو كان الشكل مو جميل كتير، ما دام مقبول بالنسبة لك ما بترعبك. مرة اجاني اخ اللي استاذك رحت وحدة ما عجبني شكلها، قلت له يعني ارتعبت منها؟ اذا ارتعبت لا عاد ترجع. قال لا ما ارتعبت بس يعني ما فيها الجاذب الكتير. قلت له نصيحة، الصفات اللي عم نحكيها كتير عالية. قلت له نصيحة، توكل على الله. توكل منين بدي اجيب لك وحدة يعني كما تشاء انت وفوق هدول عشر صفات وكمان تكون حلوة وجميلة؟ أنا بحكي مرات بالعقود وبكتب الكتابات، بحكي هذه القصة الشعرية تبع أبو عزيزة، أنه بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك خطيبة حسناء معروفا لديكم أصلها، وحسيبة ونسيبة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بعقلها، وأريد منها أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتهجر أهلها، وتكون أيضا ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها. شو هالمرأة هي؟ منين بدي اجيب لك اياها؟ قال فما كان من أبي عزيزة إلا أن أجاب هذا الخاطب العجيب يقول وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. يعني هلأ ما بنلاقي لك يا أخي كل الصفات اللي أنت بتريدها، بس في أولويات وفي صفات راجحة، التقوى والصلاح والأسرة والوعي، هي صفات راجحة ما بتنازل عنها. موضوع الجمال يعني ماشي، ممكن لو تنازل واحد شيئا عنه،
بحيث ما تكون منفرة بالنسبة لهم. إذا كان بدك أولاد مثل حفصة بن سيرين ومحمد بن سيرين وأنس بن سيرين وكريمة بن سيرين، إذا بدك أولاد هيك هيك بدك، أما بدك شيء آخر فتذهب. هو النصيحة يا إخوان يا شباب، خففوا من متابعة أو حتى أوقفوا متابعة الأفلام والأغاني والدعايات والتلفزيونات، يعني لأنه الحقيقة فيها تغرير، تغرير. كل أحاديث الأغاني عن المرأة، عن المرأة الحلوة، كل الأحاديث كل الأغاني، يعني ما في ولا غنية عن المرأة الواعية. خرج ساولنا شي غنية عن وحدة إنه مخها كبير، يجي له شي مغني يغني له عن وحدة مخها كبير. ما في ولا غنية عن وحدة عندها تقوى، لأنه تقية، يعني حيغني لها لأنه هي من أهل التقوى، لأنه هي من عائلة محترمة. ما في كل الأغاني لأنه خدودها حلوين وطولة عريض وطولة طويلة وعرضة عريضة ومناخيرها كبار ومناخيرها صغار، حتى صار يتحول هذا الأمر إلى ألعوبة. صار هلأ في بنات عم بيروحوا لعيادات، عم تسمى عيادات، هي حتى في بعض أماكن ليست عيادات، ولا مكتوب مين اسم الدكتور، ما مكتوب مين الدكتور اللي عم بيساوي عملية التجميل، ما في، بس مكتوب 16 طبيبا في خدمتك. مين من الذي يقوم على هذا المكان؟ وصارت فعلا في بعض البنات يعني يقلقها شكل منخارة، يقلقها شكل خدة، يقلقها جبينها. بس ماذا عن يعني المادة العقلية؟ ماذا عن الوعي؟ ماذا عن التقوى؟ ماذا عن تربية الأولياء؟ أمر غائب. لذلك نصيحة، نحن وبناتنا وأولادنا نخفف من متابعة يعني هذا الذي يروج للشكل على حساب المضمون. هلا إذا في مضمون جيد، أخلاق وتربية وتقوى وصلاح، وفي شكل، الله أكبر، يعني هذا من سعادة المرأة أن يجمع له كل شيء. وإن كان على الحقيقة، على الحقيقة نادر هذا، يعني ما حدا يتخيل أنه أنا عم دور على هي، الأمر جدا نادر. حفصة بنت سيرين. قال هشام ابن حسان: كانت حفصة تقول لنا: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. يعني إذا بدك تصير من الأولياء، إذا بدك تصير من أهل القرآن، بدك تصير من أهل الحديث، من أهل الذكر، من أهل التقوى، من أهل الوعي، من أهل العلم وأنت شاب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب. لذلك نصيحة يا شباب، هلأ هلأ إذا بتقدر ما تنام باليوم إلا 4 ساعات و20 ساعة عمل، اعمل، افعل. إذا بتقدر، نحن حاكين أنا مع الأخوة والحمد لله في عدد منكم جيد، يعني لا بأس به، بس أنا منتي كلياتنا، يعني ما في أخ يدرس بس كلية واحدة، دروس كليتين، ومع الكليتين بدك تشتغل، ومع الشغل بدنا نجيبك على الجامع نكلفك بحلقة قرآن أو حلقة حديث، ومع حلقة القرآن وحلقة الحديث بدك تكون مسؤول عن النفقة عن أهلك. هلأ يعني الشاب أصلا جماله وقوته، سامحني، مو بعضلاته المفتولة وصدره العريض وكتافه الأعراض، جماله بإنتاجيته، جماله. هلأ الحمد لله، الحمد لله والله، في إخوة بناتكم هيك، هلأ ليكن قاعدين بيناتنا، بيدرس بكليتين وبيشتغل وبيساعدنا بدورة القرآن الكريم، وهو كمان بيساعد بالنفق على أهله. هذا الرجل بإذن الله يتوقع له أن يخدم الأمة خدمة كتير كبيرة، كتير كبيرة، بيخدم البلاد والعباد ويكون على يده خير. فأنتم يا شباب ابذلوا هيك، لا أحد بيناتكم يقعد فارغ، لا ترضى. عندك فراغ روح سجل دورة، عندك فراغ تعال على الجامع، امسك مسبحتك وابدأ بذكر الله تعالى، عندك فراغ كن من الصائمين، عندك فراغ تعال اشتغل بحفظ القرآن الكريم، اشتغل بالدعوة إلى الله، لا تقعد فاضي. لا حدا يروح على سريره إلا وهو منهك، منهك من التعب. ما حدا عنده وقت بيناتنا يضلوا قاعد لي على الجوال ساعتين ثلاثة عم يقلب يقلب شو اللي صار وشو اللي حكى، وكل ما واحد بعت له مرحبا بيقول له أهلين. ما حدا بيناتكم عنده وقت يوقف على عفوا، يعني أنا والله يؤلمني قلبي ويؤلمكم لما أنت بتمشي بالشارع بتلاقي شباب واقفين هيك عم يتحاكوا مع بعضهم البعض، ولا علم ولا عمل، بتروح بتغيب ساعتين ثلاثة بتنتج إنتاجهم، ترجع بتلاقيهم واقف في نفس القرنة. شو ساووا؟ شو خدموا البلد؟ شو خدموا أهلهم؟ شو خدموا دينهم؟ شو خدموا أنفسهم؟
ما في شيء. يؤلم منظر شاب قاعد بالقهوة من أرجيلة لأرجيلة ومن طاولة لطاولة، يحرم يعني هذا الوقت أغلى ما تملكه وقتك بعد إيمانك، وعم بيروح عم بيروح بدون شيء. الله يستر ما يكون كمان في إضرار. لذلك يا شباب نصيحة، اتعبوا وأنتم شباب، ترتاحون وأنتم كبار. قالوا من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. وهيك بداية محرقة. فتقول حفصة يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. إذا بدك تصير ولي هلا هلا، متى ما صار عمرك يعني تجاوز سنين الشباب، بتصير تقول والله ظهري واجعني، ركبي عم يجعوني، عيوني مضايقيني، ما عم بسمع كثير. هلأ بتقدر توقف تصلي قيام ليل، هلأ بتقدر تحفظ، هلأ بتقدر تتصدق، هلأ بتقدر تصوم، هلأ بتقدر تروح تقضي حاجات الخلق، هلأ بتقدر تقعد في درس تقعد 3 ساعات. أنا ذكرت لكم مرة يا أخوانا، لأن إحنا أنا نساوي درس هلأ هون، درس مثلا ربع ساعة نص ساعة، جامع الحسن مساوي درس ساعة. بس نحن كنا والله الله يزيد خير عنا شيخنا، كان الشيخ يجي على يوم الجمعة الدرس الساعة 10، نقعد هيك للساعة 12:30 ليأذن الظهر يعني. ومرات الشيخ كمان يضلوا عم يأذن، ضلوا الشيخ عم يتكلم، نقعد 2 ساعة 3 هيك الدرس. وبعد الدرس في خطبة، وبعد الخطبة في إن مع حلقتنا مع أستاذنا، بنقعد هيك بنقرأ سورة الكهف أو ومرات كنا نأتي إلى المسجد من الساعة 7 الصبح يوم الجمعة، بيجي على الجامع الساعة 7 الصبح، برجع الساعة 3 4 أو بعد صلاة العصر. شو جاي أعمل بجامع الساعة 7؟ في ذكر، في قرآن، في إقبال على الله عز وجل، تشعر أنه يوم الجمعة في إنتاج أكثر من الأيام الأخر، فضلا أنه كمان الأيام الأخر كمان في إنتاج. على كل الأحوال أنتم اجتهدوا يا شباب في الذكر، في العبادة.

0: شو يعني مو؟
1: ولا إذا واحد قال والله أنا عندي 7 عضلات ببطني بطالع لك ياهن هلا، شو بدي بسبع عضلات بطنها؟ 7 لما 8 دون ما بعرف كم واحدة، 6، شو بدي بال6 عضلات تبع بطنك؟ يعني لا تأخذني، لا شو بتخدم البلاد والعباد والأمة فيهم؟ روح كبرنا المخ تبع البني آدم وجبنا 6-7 لغات بتخدم فيهم بلدك، بتخدم نفسك، بتخدم فيهم مكانتك وأسرتك. كانت حفصة تقول لنا: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. وقال: قرأت القرآن وهي ابنة 12 سنة وماتت وهي ابنة 90. يعني حفظت القرآن كان عمرها 12 سنة وأطال الله في عمرها إلى 90. وعن هشام أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه، يعني محمد ابن سيرين هذا المشهور، كان إذا أشكل عليه شيء من القراءة قال: اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرأ. يعني لما يصعب عليهم على العلماء يصعب شيء، يقول لهم شوفوا لنا حفصة بن سيرين إنه شو وجه القراءة بهي، تقول لهم يقوموا يلتزموا بأمره. بقى إذا الله أكرمنا ببناتنا يجتهدنا هذا الاجتهاد، إذا البنت هيك معناته الرجل شو بده يجتهد كمان أكثر. بس ما أجمل أن تكون البنت في علم وعمل، يعني في تقوى، وما أجمل أن يكون الشاب في علم وعمل. هناك إذا تزوج شاب من هذا ممشاه ومن فتاة هذه ممشاها يكون البيت بيته تقوى وصلاح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ووفق أولادنا، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف مع زوجاته ونسائه ما يحصل في كل بيت، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، ومن خلال سيرته وأحداث حياته في بيته نتعلم كيف نعيش في حياتنا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن يطلق إحدى نسائه، وفي بعض الروايات أنه طلقها. من هي؟ إنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. فلما طلقها جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله من فوق سبع سماوات ليأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: يا محمد، طلقت حفصة؟ قال: نعم. قال: إن الله يأمرك أن تراجعها، فإنها صوامة قوامة. الله أكبر، الله من فوق سبع سماوات يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يراجع حفصة بنت عمر، ما أعظم مكانتها عند الله عز وجل. لماذا؟ قال: فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. هي زوجتك في الجنة، ولذلك المقصد أنها تبقى على ذمتك إلى أن تموت أنت وتموت هي، وتجتمعون أزواجا في الجنة. ما الذي جعل جبريل يأتي بهذا الخبر؟ ما الذي جعل جبريل يتدخل ليأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه بأن يعيدها؟ إنها صوامة قوامة. هذا السبب، أنها امرأة صالحة ذات عبادة وقرب من الله عز وجل، وهكذا هو العمل الصالح، هكذا هي الطاعات ترفع العبد عند رب الأرض والسماوات. الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا يزيد العبد في النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لا أعطينه، ولا إن استعاذني لا أعيذنه. وما ترددت في شيء، يقول الله عز وجل: ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. يا أحبتي، منزلة عظيمة رفعت فيها تلك الزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها صوامة قوامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين. المرأة الصالحة في المنزل لها أثر عظيم. المرأة التي ترتل القرآن في أرجاء المنزل ستفر منها الشياطين. المرأة الصالحة في البيت سيعمر بيت الملائكة والسكينة. اظفر بذات الدين. الإنسان قد لا يجد الزوج أو الزوجة التي حلم بها وفصلها في ذهنه، لا تجد الزوجين كما تحب. لا يوجد كمال عند البشر، الكمال في الجنة في الخلقة، يوم أن يخلق الله للجنة خلقا آخر. لكن إذا أردت من هذه المرأة الصالحة خير، أمسك بها، لأنها غدا قد تكون سبب في دخولك أنت للجنة، والرجل الصالح سبب في دخول أهله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. رفعت الدرجات بسبب الصلاح، تدخل الجنة. وإذا دخلت الجنة سيتغير كل شيء، ستجد قمة الكمال في الأخلاق، والكمال في الجمال، والكمال في الدلال، والكمال في الأنس. والسبب بهذه العبادة. حفصة رضي الله عنها وأرضاها هي بنت عمر بن الخطاب، لكن لم يأتي جبريل فيقول: يا رسول الله، ردها، لأنها ابنة عمر بن الخطاب، أبوها عمر، أبوها الفاروق، إنما الذي رفعها هي عبادتها عند رب العالمين. والناس قد يغتفرون بعض الأخطاء من بعض الناس مقابل مناقب عندهم، ولذلك الإنسان إذا كانت مناقبه كثيرة ومساوئه قليلة، يقولون: كفى المرأة نبلا أن تعد مساوئه، فهو يحصل درجات عالية في نفوس الناس. وكانت عند الله عظيمة بعبادتها، بصيامها، بقيامها. وذكر جبريل: فإنها صوامة قوامة. وهذا هو الصيام والقيام، القيام بين يدي رب العالمين في جوف الليل، في الأسحار، عندما تنام العيون
ويخلى كل يخلو كل حبيب بحبيبه ويقف المحبون يناجون ربهم. الصيام الذي هو السر بين العبد وربه أيضا، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. امتلأ بيتها بالعبادة والطاعة، فكان جبريل يأتي رسولا من رب العالمين ليقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: راجع حفصة. ثم قال: هي زوجتك في الجنة بماذا؟ بهذا العمل. وتلك الجنة سيورثها عباد الله بما كانوا يعملون. الجنة ليست بالتمني، الجنة بالعمل. ومن يطلب الحسناء لم يغليها المهر، من طلب الحسناء لم يقل مهرها كثير، هي الجنة العظيمة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. فمن أراد الجنة وسعى لها فعليه أن يشمر وينطلق بعمل صالح. رضي الله عن زوجي رسول الله وأمنا أم المؤمنين حفصة، وصلى الله وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. اليوم حديثنا عن معلومة مهمة جدا جدا في تربية الأبناء، وحديثي مش بس للأباء والأمهات، مع أنه كثير مهم الأسرة تعمل باللي حنحكيه اليوم، لكن كذلك حديثي لعالم المدارس، للمعلمين والمعلمات والإدارات، للوزارات، للمشرفين التربويين. موضوعنا اليوم هو نواة التربية، النواة الكور اللي تتكون منه التربية. الحلقات الماضية حكينا عن الحاجات النمائية الأربعة، وبعديها اللي هي حاجة ابني الجسدية والعقلية والشعورية والاجتماعية، بعدين حكينا عن منظومة علاقات ابني أو طالبي، علاقته بنفسه وبالله سبحانه وتعالى وبالإنسان من حوله وبالأشياء، حكينا عن المهارات الحياتية الستة: اتصال وتواصل، حل مشكلات، اتخاذ قرار، إدارة وقت، تفكير ناقد، عمل جماعي. هاي اللي بنسميها كلها مع بعض 4 4 6 لا تصلح، وهذا طبعا مواصفات الإنسان الناجح. أنا لما أربي بدي أعمل تشيك ليست، بدي أعمل أشيك على 4 4 6. لكن هذا السماء العالي للتربية في لها نواة. هاي النواة إذا ما تكونت، مهما عملت مع طفلي في البيت، مع اليافع في البيت، أو مع طالبي بالمدرسة، لن يجدي ذلك نفعا. اللي هو النواة التربية، والنواة هاي تتكون من قسمين كثير مهمين: القسم الأول الأمان، والقسم الثاني الحرية المسؤولة، مش الحرية العشوائية المطلقة. لازم طفلي يحس بأمان مطلق، بأمان كامل في بيته، في مدرسته، في مسجده، في كل مكان من حوله، سواء كان طفل أو كان يافع، طفلي أو يافعة. الأمان الجسدي والأمان النفسي، مش بس الجسدي. يعني بعض الأهالي منشوفهم: أنا ما بضرب ولا هدي، فهو بس بصرخ عليهم أو ببهدلهم لا سمح الله بالقصير، أو بشتمهم لا سمح الله. الأمان يجب أن يكون بالزاويتين: أمان جسدي وأمان نفسي. لما ييجوا مقيمين للمدارس مثلا من دول مختلفة، الغرب والشرق، أول شيء بيقيسوه بالمدرسة قديش في أمان حول الطالب. المبنى آمن؟ هل أسلوب المعلمين آمن؟ هل تعامل الطلاب مع بعضهم بعض آمن؟ نفس الشيء بالأسرة، لما بنحكي أسرة ناجحة أو لا سمح الله مش ناجحة، بنشوف هاي المواصفة قديش في أمان. حديث الأم مع أولادها، حديث الأب مع أولاده، الاحترام، سماع الرأي، في أمان عالي. هذا جزء كثير مهم بالتربية، اللي هو جزء النص الأول بكور بنواة التربية اللي هو الأمان. الجزء الثاني اللي هي الحرية لكن المسؤولة. أنا بستغرب من كثير مدارس زرتها وقيمناها، تدخل على روضة الأطفال اللي هم بيكون سنهم 4 سنوات و5 سنوات، اللي هم لسه ما قبل المرحلة الابتدائية، بتلاقيهم مكبلون. كل ولد بيمشي مثلا إذا من تقليم من صفهم لمنطقة تانية بالمدرسة، لازم كل واحد يحط إيديه على كتاف اللي أمامه، وكل واحد راسه براس اللي أمامه من وراء، ممنوع حد يتحرك، كأنه تقييد. هذا مش تعليم ولا تعلم، هذا تعليب. احنا منعلب اولادنا. ما في مشكله طفلي في البيت او في المدرسه يتحرك ويلهو ويلعب ويضحك وينطنط، لكن بمسؤوليه، دون ايذاء نفسه ودون ايذاء الاخرين. ما فيها مشكله حكي الان المعلمين بالمدرسه، طفل بالذات الروضه وصف الاول والثاني والثالث المرحله التاسيسيه، خليه ياخذ راحته، لكن اكيد ما حيعطل حصته، بدون ما يعطل حصته، بدون ما يعطل على الطلاب التانيين. ففي حريه مسؤوله، مش فوضى، لكن برضو بالمقابل في أمان عالي. هذول المكونين صدقوني من أهم المكونات اللي ممكن إذا توفرت في البيئة التربوية حول أولادنا: الأمان والحرية المسؤولة، نطلق كل إبداعاتهم ونطلق كل قدراتهم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نبحر فيها مع الأمثال التي توضح الحقائق وتبينها للناس. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالأخ الكريم.
0: أكرمكم الله سيدي. الآية اليوم التي تطلب مثلا هي قوله تعالى في سورة الإسراء: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كيف نفهم هذا التفضيل في الدنيا ثم في الآخرة؟
1: يعني نحن في حياتنا الدنيا،
0: نعم،
1: في معلم ابتدائي والتعليم مهنة راقية جدا، لأن لا أقيمها،
0: نعم،
1: صنعة الأنبياء،
0: نعم،
1: إنما بعثت معلما، نعم. في معلم ابتدائي،
0: لكن درجات الدنيا
1: درجة، نعم، أولى. في معلم ثانوي، في أستاذ جامعي، في عميد كلية، في رئيس جامعة بحقل التعليم، في معلم، في رئيس جامعة. كل هؤلاء يعملون في العلم، بس هذه الحظوظ موزعة توزيع. أستاذ جامعة يدير جامعة فيها 20 كلية، يعين مدرسين، له أعمال كبيرة جدا، يعني أحد أقطاب البلد، رئيس جامعة. وفي معلم عمله مشرف لكن محدود ب30 طالب،
0: نعم، معلم صف.
1: رئيس الجامعة ب100,000 طالب مثلا،
0: نعم.
1: ففي درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في شرطي، في مساعد، في ملازم، في نقيب، في عقيد، في عميد، في فريق.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على
1: درجات المراتب، نعم. بالمحاكم في محضر، في كاتب، في قاضي.
0: بالطب
1: في ممرض، في جراح، طبيب جراح، في طبيب عادي غير جراح، في طبيب جراح، يعني في عامل، في مهندس، وفي صاحب مشروع. يعني حياتنا كلها درجات. والله يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض.
0: هذه في الدنيا،
1: هي في الدنيا. أما الآخرة يا لطيف ما أدق الآية، وللآخرة
0: أكبر درجات،
1: أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني أنا بقول كلمة، نحن بأي بلد عادي عندنا 30 درجة، 10 يعني 10 درجات، وكل درجة، كل مرتبة 3 درجات، 10 ثالثة 10 ثانية 10 أولى، هيك للأولى أولى.
0: يختلف الراتب، يختلف
1: يعني
0: المكان.
1: عندك مثلا 2,000,000 موظف كلهم داخلين ب30 حقل،
0: مكانته وراتبه
1: قبل مالي، مكانته وراتبه
0: ضمن الحقل.
1: أنا اجتهادي المتواضع، إذا في بالأرض الآن 8 مليارات، الله عنده 8 مليارات درجة.
0: كل إنسان بمكان،
1: أبدا 8 مليارات درجة. مثلا يعني هؤلاء البشر جميعا هدفهم السلامة والسعادة والاستمرار، فكل واحد له درجة عند الله عز وجل
0: بقدر صدقه وإخلاصه.
1: كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، دقيق، وللآخرة أكبر درجات أكبر تفضيلا. فإما أن تكون في أعلى عليين، في جنة، في جنة القرب من الله، في وجوه إلى ربها ناظرة،
0: ناظرة إلى ربها ناظرة،
1: إلى ربها ناظرة، اختلف الوضع. فجنة درجات، فأنا بقول درجات بعدد المخلوقات،
0: والنار دركات والعياذ بالله،
1: درجات نحو الأعلى، دركات نحو الأسفل.
0: نعم سيدي، الناس تواضعوا في الدنيا على قيم للتفاضل بين البشر، يعني بماله، بعلمه، بخبرته، بمساحة بيته، بسيارته مع الأسف أحيانا، يعني تواضع الناس على قيم. ما القيم التي اعتمدها خالق البشر لهذا التفاضل؟
1: المال، الغني ينتهي ماله بالموت،
0: نعم،
1: والقوي بالموت، والصحيح بالموت، والمريض بالموت، والعاجز بالموت، والسليم بالموت. الموت ينهي كل شيء.
0: إذا لا قيمة.
1: ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، وغنى الغني وفقر الفقير، وذكاء الذكي وغباء الغبي. ينهي كل شيء، إلا أنه الآخرة فيها كل شيء. فالبطولة أن أحجز مكان في الآخرة،
0: درجة في الآخرة،
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هناك الدرجة.
0: ما القيم سيدي في الآخرة؟ هل هي العلم أو العمل؟
1: العلم والعمل
0: هما المقياسان
1: فقط.
0: ولكل
1: تقييم آخر. الإنسان يقيم بعلمه وبمقدار ما عمل منه، علمه وما عمل منه مقياسين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه أحيانا تأتي الاستقامة منفردة والعمل الصالح منفرد، فإذا اجتمعا تفرقا، وقد تأتي وحدها الاستقامة، وإذا افترقا اجتمعا. إن قلت استقامة تعني العمل الصالح معها،
0: استقامة وعمل
1: وإن
0: صالح.
1: قلت عمل صالح تعني الاستقامة. فإذا اجتمعتا
0: تفرقتا
1: وإن تفرقتا اجتمعتا.
0: نعم. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيم الخالق مختلفة عن
1: التقريب. سيدي سلمان فارسي، قال النبي الكريم سلمان منا آل البيت. منا، والله شيء جميل. صهيب رومي، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. بلال حبشي، الصحابة كانوا إذا قالوا الصديق هو سيدنا وأعتق سيدنا.
0: بلال
1: أبو لهب
0: قرشي،
1: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الدين،
0: تفاضل عند الله بالتقوى.
1: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: نعم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه. نعم. افتخروا بقيس أو تميمي. سيدي أعود إلى كلمة انظر كيف فضلنا في الدنيا، فضل الله، لكن هل التفضيل يقتضي الأفضلية؟ يعني هل الذي فضل بشيء هو أفضل عند الله؟
1: إذا واحد صحيح يمشي على قدميه، واحد عاجز أعطيناه كرسي، هذا مفضل على هذا، بس أنه أفضل؟
0: هاي عند الله
1: الصحيح.
0: نعم.
1: نعم. لا علاقة،
0: لا علاقة للتفضيل بالأفضل. قد يعطي الله الذكاء والمال والجاه لإنسان لا يحبه.
1: إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء.
0: إذن هذه الدرجات التي وزعت في الدنيا، هل وزعت ابتلاء أم جزاء؟
1: ابتلاء. يعني عفوا، اثنان عاشا 60 عاما بالضبط، واحد امتحن بالفقر والثاني بالغنى. الذي امتحن بالفقر نجح في هذا الامتحان، صبر وتجمل وتعفف. صبر وتجمل وتعفف ولم يشتكي لأحد، امتحن بالفقر فنجح. والثاني امتحن بالغنى وفرضا رسب، استعلى وتكبر واحتقر من دونه إلى آخره. مات معا، عاشا 60 سنة كل واحد. اللي امتحن بالفقر ونجح استحق الجنة إلى أبد الآبدين، والذي امتحن بالغنى ورسب استحق النار. فالعبرة بالنهاية، العبرة بنهاية المطاف، العبرة فيما بعد الموت. لذلك يعني الناجح حقيقة بعد الموت.
0: الغنى والفقر بعد العون من الله.
1: لا يسمى الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا، فإن الغنى والفقر بعد العرض على الله.
0: إذن هذه الدرجات التي فضل بها الناس وزعت في الدنيا توزيع
1: ابتلاء
0: في الدنيا.
1: عفوا، كلمة قد تكون يعني غير مقبولة. الغني ابتلي بالغنى.
0: نعم.
1: أينجح أم يرسب؟ يتكبر أم يتواضع؟ يستأثر بالمال أم يعطي المال؟ والفقير ابتلي بالفقر، يضجر ويكفر أم يصبر ويحتفل ويتعفف؟ والقوي بالقوة والضعيف بالضعف، والوسيم بالوسامة،
0: والأقل بالأقل،
1: والأقل وسامة بأقل كمان امتحن
0: بها، والصحيح بالصحة والمريض بالمرض.
1: أنت ممتحن فيما أعطيت وفيما زوي عنك. فبيجي الدعاء النبوي: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.
0: إذن العبرة بتفضيلات الآخرة سيد.
1: أبدا،
0: ولا الآخرة أكبر درجات
1: الأولى
0: وأكبر
1: تفضيلة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء، وقد سعدت فيه بصحبتكم، وسعدت قبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا كل خير. أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم بخير حال وأفضل حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركة.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه على شفا جرف هار. نتناول في هذا البرنامج الكبائر السبعين. ننطلق في هذه الحلقة في الحديث عن الكبيرة شرب الخمر وكل مسكر.

المخدر. أيها الإخوة والأخوات، إن إدمان المخدرات هو من أكبر الكبائر، مثله مثل معصية الإدمان على شرب الخمر. وإذا مات ولم يتب من دخل في أثون هذه الكبيرة فإنه يعذب في النار والله أعلم. أما السكران فلا تقبل منه حسنة، ومن الكبائر تعاطي كل مسكر حتى لو لم تكن كمية كبيرة موصلة إلى السكر، وذلك أن شرب الخمر كبيرة من أكبر الكبائر، ويجب الابتعاد عنها واجتنابها، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد جاء في ذم شارب الخمر وعقابه أحاديث كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. إن من الكبائر المتعلقة بالخمر الجلوس على مائدتها وتقديمها وبيعها وشراؤها، فهذه كلها من الكبائر، أما شربها فهو من أكبر الكبائر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. إن الصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والقلب عن السخط، وقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا لا يهزم وحصنا حصينا لا يهدم. إنه فضيلة يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه. فحال الإنسان إما بين صبر على أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه. فالحياة لا تستقيم إلا بالصبر. وقصة أحد الصالحين الصابرين اليوم هي خير دليل على أن الابتلاء لتدبير يعلمه الله، ولا ينال خيره إلا الصابرون. في واد للرعي بأحد البقاع الصحراوية كان أحد الصالحين يرعى أغنامه في يوم شديد الحرارة.
2: أبي أبي، هل أنت بخير؟
3: الحمد لله، كل عطاء الله وقدر الله خير يا ولدي.
2: لقد تورمت قدمك يا أبي، لقد أخبرتك أن الشمس اليوم حارقة وستصيبك، وهقد حدث ما خشيت عليك منه وأكثر.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: انهض برفق، استند علي يا أبي، سأساعدك لتعود إلى المنزل على حمارك، فأنت في حاجة إلى الراحة، وأنا سأعتني بالأغنام وأعيدها قبل الغروب إن شاء الله. هيا برفق.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: وامتطى الشيخ حماره في طريقه للعودة إلى منزله، ولكن رحلة العودة لم تكن أقل شقاء مما أصابه في يومه.
3: ماذا بك أيها الحيوان المسكين؟ لقد أوشكنا على دخول القرية. اصبر اصبر مثل صاحبك. حسنا حسنا، سأنزل وأسير إلى جوارك. سأستند عليك فقط هكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لله ما أعطى ولله ما أخذ. الحمد لله الحمد لله.
1: الشيخ يفقد حماره في الصحراء قبيل مدخل القرية وأسفل الشمس الحارقة، وهو بقدم مصابة، فلا يكن منه غير أنه يرضى ويبتسم ويشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده. وقد لاقى من العناء والتعب ما لاقى حتى استطاع أخيرا أن يصل إلى بيته. وقبل أن يهدأ جسده من تعب الطريق وحرارة الشمس، كانت طرقات تعلو على باب منزله.
2: أبي أبي، افتح الباب يا أبي بسرعة. هيا يا أبي.
4: خيرا يا ولدي، ماذا حدث؟ ولماذا تصرخ هكذا؟ وأين الماشية؟
2: الماشية؟ لقد أكلها سرب من الذئاب بعدما فقدت السيطرة عليها وذهبت بعيدا، وتمكنت من الفرار من الذئاب.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
4: وكلب الحراسة أين كان؟
2: سقط في البئر قبل أن تهجم علينا الذئاب.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
4: لا أدري ماذا حل بنا، ما هذه المصائب التي لم تتوقف منذ بداية اليوم؟ الديك يسقط عليه فرع شجرة ويموت، ونفقد الحمار والماشية وكلب الحراسة في ساعة واحدة، وكدت أفقد ولدي، وزوجي يعود مصابا في قدمه.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
4: أنت لا تتوقف عن قول ذات الكلمة، وتحمد وتشكر طوال الوقت، وكأنك سعيد بما نحن فيه.
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. الحمد لله.
1: رغم كل تلك الأحداث ورغم غضب وصياح زوجته، ظل الشيخ شاكرا حامدا على يقين بتدبير الله، صابرا على قضاء المولى عز وجل بقلب مطمئن مليء بالرضا، وكأنه يرى ما لا يراه من حوله. وقد كان محقا، فما أن طلعت شمس اليوم التالي حتى آتاه خبر.
5: السلام عليكم، هل من أحد هنا؟ يا أهل الدار، يا أهل الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: صبرا جميلا يا من بالباب، أنا قادم يا أخي. عذرا فحركتي ثقيلة لإصابة في قدمي.
5: الحمد لله على سلامتك أيها الشيخ، الحمد لله أنك ما زلت على قيد الحياة.
6: سلمك الله وعافاك يا أخي. الحمد لله. تفضل تفضل واسترح.
4: ماذا هنالك؟
5: يبدو أنكم لم تعلموا بما حل بأهل القرية جميعا الليلة الماضية. لقد هجم اللصوص على القرية قبل الفجر، سرقوا وقتلوا كل من فيها ولم يغادروا أحدا، وبسبب الظلام الحالك كانوا يستدلون على البيوت وأهلها من صياح الديكة ونهيق الحمير ونباح الكلاب. لم ينجوا من القرية بأكملها غيركم يا سيدي. حمدا لله على سلامتكم.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا.
1: عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا بيقول في القرآن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الموت حتم حق على رقاب العباد، ولكن الموت هل تختلف صفته من حال إلى حال؟ طالما أنت ميت على الدين وعلى الإسلام ما تخافش من شيء. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مت على الإسلام ما يهمكش، ده كلام ناخد بالنا منه كويس قوي. إنما الحقيقة يعني في ألوان كثيرة جدا من الميتات ممكن الإنسان يموتها وكلها تحقق الشهادة، إن الإنسان يموت غرقان، يموت محروق، يموت واقع من فوق عمارة، يموت في حفرة ويتردم عليه، كل ده وارد وبيحصل لكل الناس حوادث، ربنا نجي الجميع. طيب لو الإنسان مات على هذه الميتات يبقى شهيد؟ طالما ميت على الإسلام والإيمان يبقى شهيد. إنما يبقى معنى كده نتمنى وندعي ربنا إن احنا نموت غرقانين ولا محروقين ولا لا؟ في فرق كبير. إنك تتمنى هذه الميتات ده أمر غير مرغوب فيه، ما تتمناش إنك تموت لا غرقان ولا حريق ولا ملدوغ، لا لا لا لا. أمال لو حصل الرسول يبشرك بالشهادة وإنها تكون ميتة من ميتات الشهادة. عشان كده الدعاء فن، الدعاء فقه، الدعاء له فقه خاص. في فارق بين إنك أنت ما تتمناش المصيبة وفي نفس الوقت لو حدثت المصيبة تعرف إنها باب من أبواب الجنة. شوفوا الدعاء ده واسمعوه معايا، وبعد ما نأمن عليه ونطلب من ربنا إن ينجينا من هذه الأمور نرجع نحلل ونشوف لو حصلت نعمل إيه. إلى الدعاء.

0: اللهم أمين يا رب، اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من كل ما سألك منه حبيبك وصفيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك، احنا عرفنا كلمة أعوذ معناها أحتمي، أعوذ بك من الهدم والتردي، شوف المعنى، اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأن أقتل في سبيلك مدبرا، وأن أموت لديغا. يا سلام، أعوذ بك من الهدم، يعني أن واحد يقع فوق بناء، والتردي أن واحد يقع من فوق البناء.
1: مش عارف إيه البلاغة،
0: إيه العظمة اللي كانت عند سيدنا النبي دي صلى الله عليه وسلم، يعني هو جاب الاثنين اللي ضد بعض، أو جايب الأمور بشكل متسلسل بشكل غريب جدا. أعوذ بك من الهدم والتردي، تمام،
1: والهرم والغرق.
0: الهرم طبعا عجز الإنسان الذي يصيبه عند كبر السن، إنسان يكبر في السن ويحصل عدم القدرة على التمتع بمباهج الحياة لضعف البنية الجسدية، والهرم والغرق والحريق. فاكرين النبي مات عنده كم سنة؟ عنده 63 سنة،
1: يعني يعتبر زي ما احنا بنقول كده في عصرنا لسه شباب، لسه صغير في السن.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش كبر سنه لبقى حاجة و80 سنة ولا حاجة و90 سنة، لا، 63 سنة.
1: أراد الله لنبيه أن يغادر الدنيا
0: من غير المشاكل البنية الجسدية التي تصيب الناس في أرذل العمر، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. والله ربنا كرم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف انت الحالات اللي بتكبر عند العواجيز في السن، ربنا يشفي كل مريض، تبول لا إرادي وما عرفش ايه والزهايمر والشيخوخة، معقول يبقى نبي ويجيله حاجات زي كده؟ لا، يبقى يتاخد وعنده 63 سنة، ربنا أراد له كده سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. أصل هو ربنا جعله مثال للأمة إلى يوم القيامة، غير الأنبياء اللي قبل منه اللي كان واحد منهم بعيش 1000 سنة في منع وصحة من الله. علشان كده أنا ربنا بيقول في آخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم. بص كلمة مثلكم دي يعني زيك بالظبط، إنما إيه؟ يوحى إلي، ولذلك ارتقت مرتبته إلى ما فوق كل مراتب أهل البشر كلهم، ما فوق مراتب النبيين نفسهم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا أدب. فشوف الدعوة، دعوة جميلة، يعني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق. أدي شوف التقابل ما بين الغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، لأن الإنسان ساعتها بيكون في حالة من حالات الحالة محرجة جدا، أنك أنت خلاص أنت خارج من الدنيا والعرق يتصبب، والإنسان متوتر وخايف من غضب الله عز وجل، وبيأمل فيما عند الله من رحمة وعافية. وأن أقتل في سبيلك مدبرا، يعني بيطلب من الله أنه يموت وهو مقبل مش مدبر. مدبر ان انا ما اموتش وانا بجري، انا هربان من معركه، انا عاوز اموت وانا
1: صح وشي في وش عدوك في سبيلك،
0: وان اموت لديغا. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم اتي نفسي تقوى. بالك بقى، انا عاوز اوجه لك الكلام بحس انك انت تحس بالكلمه دي بشكل خاص. كل واحد فينا نفسه هي اصعب جزء في المنظومه الجسديه بتاعته، لان النفس أمارة بالسوء، وتقريبا كده أقوى من الشيطان ذاته. أنت بتلاقي هابيل وقابيل في قضية القتل، ربنا يقول إيه؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه، في القتل كانت النفس. الشروع في الزنا بتاعت امرأة العزيز بتقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، في الزنا كانت النفس. في السامري اللي عمل عجل ذهب خلى الناس يعبدون من دون الله كانت النفس، قال وكذلك سولت لي نفسي. ده إذا كان كل فعل وراء الشيطان، أمال بقى لما إبليس عصى ربنا كان مين شيطانه؟ نفسه. علشان كده كل الهداية لو ربنا هدى نفسك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لو ربنا زكى نفسك ورقى نفسك هتلقى نفسك من أصحاب النفوس اللي ربنا بيقول يا أيتها النفس الإيه؟ المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: يبقى من هو الصالح؟ الذي روض الله له نفسه،
0: الذي استطاع أن يكبح جماح نفسه، الذي استطاع أن يرضخ نفسه لطاعة الله تبارك وتعالى. يبقى معنى ذلك أنك ما تبصش في المراقبة
1: إلا لنفسك، وكل إنسان
0: ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا رب آت نفوسنا تقواها، هيا وأمنوا معي على هذا الدعاء، عسى أن تكون ساعة إجابة بمشيئة رب الأرض والسماء.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي والهرم والغرق والحريق.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا وائل يا وائل.
2: ايوه يا هبة، ايش في؟
1: بدي احكي معك.
2: ايش الدعوة؟ نهيل مغلباكة؟
1: لا لا بالعكس.
2: ايش يعني بالعكس؟
1: انا شايفة نهيل معاملتها تغيرت معي كليا.
2: كيف يعني تغيرت؟ يعني صارت كويسة؟
1: صحيح، قبل كانت تشوفني قاعدة تشد فيها وتقولي قوم اشتغلي، بس هلقيت لا عادي، يعني ما شاء الله عليها صارت عاملني منيح كتير.
2: طب ممتاز، ايش بدك اكتر من هيك؟
1: ما هو انا بصراحة خايفة، انت عارف مرت اخوك نهيل كيف؟
2: عارفها والله، حي من تحت تبن.
1: عشان هيك انا صراحة خايفة تكون بتفكر بإشي يضرني.
2: لا لا ما تخافيش، مستحيل تضرك وانا موجود.
1: طب هاي يعني شو اللي تغير وخلاها تعملني كويس؟ كنت قبل اغسل تقولي غسيلك مش عاجبني، حتى امسح كمان وتحكي لي بتعرفيش تمسحي. امبارح كنت بدي اغسل تحكي لي تعبيش حالك، غريبة يعني.
2: يمكن ربنا هداها.
1: والله صراحة انا خايفة يا وائل، وبدي اياك تقف جنبي.
2: ما تخافيش. من ايش يعني بدك تخاف؟ بدها تكتلك يعني؟ بدها تسمك؟
1: لا مش هيك يعني، يمكن بتفكر بإشي صراحة مش عارفة.
2: انت سيب الأمر لله وتوكل عليه.
3: طمني ايش عملت؟
4: قلت لك لسه أخوه ما ردش علي.
3: والله ما انا عارف، لو انه ابن الملك اخوه ما ردش لهالقيت. كل خمس دقايق بقعد معاه بقول له بدي اجوزك يا اخوي، برد عليه.
4: كل واحد عذره معاه، مالك انت؟
3: الله رضينا بالهم والهم مش راضي فينا. بدنا الناس برجب وقال ايش؟ رجب شايف حاله علينا.
4: يا ابو الذكر يا بركه، هذا الموضوع لازم نشتغله بعقل عشان نخلص منه.
3: طب وقت ايش ابو النسر بده يرد عليك؟
4: الليله. الليله يمكن يرد، وإذا ما ردش الليلة بكون بكرة.
3: اسمع، أنت ما ترخصش حالك قدامه، مليون واحد تقدم لها وإحنا ما رضناش.
4: ليش؟ على أساس أبو النسر وأخوه عايشين في كوكب تاني؟ طب ما هم عارفين العيب اللي فيها والناس بتشرد منها.
3: والله حسسني بتمشي على عكاكيز يا راجل.
4: طب خلص يا أبو الذكر، ما دامك شفقان عليها اتجوزها.
3: أنا ما هي أنا بطلع لها زي أختي، كيف بدي أتجوزها؟
4: طب خلص خليني أشتغل على النار هادية وما تكتر ليش غلبتك.
3: حاضر حاضر.
4: المهم انت ايش عملت في الورشة؟ انا شايفك صار لك فترة قاعد.
3: احنا رجعنا للاسطوانة القديمة، بتشتغل بتروح على الورشة بتجيب بتحط في الدار بتحطش في الدار. انت شايف الوضع صعب، في شايف يعني انت الشغل مكسر بعضه؟
4: ما انا بصراحة يا اخوي انهديت، انا انهديت في الدار، يعني بصرف عليك وبصرف على وائل وعلى هبة وعلى مرتي وولادي.
3: يا اخوي انت الكبير ودائما الكبير جمل المحامل.
4: اعتبرني اصغر واحد يا اخو فيكو، كل هذا من عافيته وصحة الله يرضى عليك.
3: بكره ربك حيفرجها، حنتنغنغ بالمصاري.
4: وليش يا اخوي؟ طلع لك مليون دولار في البنك ولا ايش القصه؟
3: ربنا بغير الحال من دقيقه لدقيقه.
4: طيب يا تبع ربنا، بس السير صلي بالاول.
3: سيبنا هلقيت من الصلاه ومن الصوم، دق لي على ابو النسر خليه يعطيك الجواب. أصله يا أخوي بيني وبينك أنا بدي أخذ غرفته، متضايق عندي.
4: حاضر حاضر ولا يهمك.
5: اعمل حسابك يا أبو الديب، غرفة هبة بدنا ناخدها للبنات.
4: والله من عارف الغرفة هذه مين بده ياخدها بعد هبة؟ وائل ولا بناتك ولا أبو الذكر ولا نأجرها؟
5: وليش مش أخوك أبو الذكر إله غرفة ولا هي كسبة يعني؟
4: ما هو حاطط عينه عليها من زمان.
5: هذه الغرفة إلنا ولولادنا ولبناتنا، أخوك في رقبته.
4: طب بس هدي هدي، ما تضلكوش تلعبوا في مخي، اتعبت أنا.
5: وقتاش بده يرد عليك أبو النسر؟
4: يا دي أبو النسر ويا دي الزواج تبعكو كله هذا، يعني بدك أضغط عليه وأقوله تعال تجوز بنت عمي بالغصب؟
5: يو مش قالك بده يرد عليك؟ وعدت الناس يوم يومين وبيردوا.
4: خلص يا اليوم يا بكرة برد.
6: مطول لما تشبع يا اخوي؟
7: ما اكلت لسه، قبل شويه كنت اكل.
6: ما هو يا اخوي بلا مؤاخذه يعني، ما تطلع عليك قاعد هفيت ربطه الخبز كلها ابن الحلال.
7: ما تشاف للرغيف ما اصغر وباجي بقص من نصين وباجي بحطه في قمي وادور عليه.
8: عشان يا حبيبي عايزك في موضوع لمستقبلك.
7: طيب احكي لي وانا قاعد باكل. اصلا كل ما بتحكي براني اجوع وبراني اكل وبعد نفسي بتنساد. بحبش الاكل بالمرة انا.
8: واضح كتير انك بتحبش الاكل. واضح.
7: طيب هاي خلاص انا شبعت بكمل بعد ما تخلص انت.
8: يخرب بيته مطنك. هاي هو ضل اكل عشان تاكله.
7: خلاص ما بروح بخليك تشتري رابطة خبز.
8: سيبني هالقيت واسمعني وركز معي.
7: وعين ده جيب القانية وعيني بدي أركز.
8: ولك ركز يعني فتح لي مخة.
7: وعيني قام فتح مخي. قل الشبابيك مفتوحات أنا بدي أسكر فيهن وأفتح فيهن.
8: رجب يا أخوي اسمعني كويس. أنت لقيت كبرت وهرشت يعني صرت هرش.
7: إيش يعني هرش؟ يعني بضلني أهرش في لحمي؟
8: لا لا لا لا يا ابن الحلال. يعني هرش يعني إيش بدي أقوله؟ هرش يعني كبرت يعني كبرت يعني جحشت.
7: قول جحش بفهم. أكبر من الجحش أنا زي الحصان أنا.
8: يا عيني عليك. واللي بيكبر وبصير زي الحصان بده حصانة.
7: والله بدي أشتري. وأنا كمان قلت لك بدي أشتري الفاس تبع أبو فيصل. بدي أجيبه هنا أحطه في الغرفة أجيب له شعير كل يوم أعطاني أكل أنا وياه.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا يمكن أخش الجنة من وراك حدث على فكرة. ولك ركز مشان الله. بحكيش يعني حصاني يعني حيواني. لا حصاني يعني بدي أجوزك.
7: وأخذ جبل عروس.
8: يا عين عليك. أيوة هيك.
7: بدي عروس تكون مسوقة وحاطة محمرة ومبوطرة. هاي بقول لك
8: مش عقد هيك بس يا رجب. وبدنا نعمل لك كمان هيك نلبسها بدلة بيضة تجر وراها 4 متر وكعب عالي. ونعمل لك كمان طربوش هذا إلها لو جسمه تسريحة وإيش ما بدك. والله لخليك إياها إيجي لوز.
7: وأنا بدك تعمل لي كمان تسريحة وتلبسنا بدلة بيضة مش خيلي حالك تلبس. وأنا أظن لابس بنطلون البيجامة ولابس فوقي شرطة كابوي.
8: أنت يا رجب إيش بدك أنا حلبسك بدلة بيضة بدلة حمرة بدلة زرقاء اللي بدك إياه منيح.
7: بدي بطنجانية قميص بطنجاني وبنطلون أصفر وبدي ألبس فوق الجاكيت شباح قبوي.
8: ولا يهمك كمان يا رجب. والله إن شاء الله فوق الشباح لابسك جلابية كمان منيح. أهم حاجة اسمعني منيح عشان أقول لك مين هي العروس.
7: ما هي العروس بدي إياها تكون بيضة.
8: بيضة يا رجب ومرتبة. عارف من هي؟
7: مين أصعك تقول حجة رتيبة. بحبهاش الحجة رتيبة عشان حاطه فدانها سلك كبير مدور.
8: ولك مش الحجة رتيبة يا ابن الحلال. الحجة رتيبة عمرها 100 سنة وميت 3 مرات قبل هيك.
7: أما بدي تكون ميت مرة واحدة بس. بدي 100 شيكل مرة واحدة تكون ميت.
8: بدنا نجوزك هبة يا رجب. هبة
7: بدك تجوزني إياها أم بطلقها. هاني بقول لك.
8: ولك كيف بدك تجوزها وبدك تطلقها؟ فهمني.
7: ما بدي اطلقها عم بدي اخذها على على على على الصاله. هلاك بدي اخذها.
8: والطلاق يعني معناته خذها على الصاله. والله اتجوزت وخلفت يا رجل.
7: بس ما خلفتش انا.
8: بدي تنقع لي حالك لقيت بالكاز وتنظف حالك تعمل لك تسريح على شعرك وتلبس لي بنطلون الكروهات تبعك والقميص الاصفر ماشي عشان بكره نروح نشوفها ونقابلها.
7: طب وقديش بدنا نشتريها؟
8: عيب يا رجب فيش حاجة اسمها عيب قديش بدنا نشتريها. هذا مهره. هذا رجب يعني انت بتفكرها بوكسة بطاطا؟
7: ما بدنا نقلي بطاطا يوم العرس. يعني بقول لك.
8: طيب يا رجب طيب هل لقيت موافق ولا لا مبدئيا؟ عشان بدي اروح احكي للزلمه. بدي اروح احكي لابو الديب.
7: قاطع موافق بس عشان وين بدي احطها؟ عشان الحمار جنبي.
8: ما هي دارك هذه كلها بدها تنظيف وتظبيط والحمار تبعك تعمل له خش برا ماشي؟
7: قاس ماشي بحط حماه هناك عباب الدار تبعتك.
8: دور ايدي وراك ان شاء الله. ولا لو حطيت عباب الدار لأسخطك سخط.
7: طبعا وين بدي احطه عشان بطل يطلع علي وبصير عيط في الليل وحزين.
8: حزين لا افتح له عبد الحليم حافظ بالمرة خليه يحزن بزيادة. ورا الدار هناك بتحطه على الرصيف الثاني.
7: قاس ما يهمك. بس مين بدي يدفع المصاري تبعت العروس؟
8: تقلقش يا رجب تقلقش. مش انا كنت بحوش لك؟
7: أيوة خلاص أنا موافق.

0: صديق، سمعت انه في كلام عن عرس.
1: اوف، على طول لهجة الاخبار تتسرب.
0: مدام في الخير وفي السعادة وفي الهنا، ايش المانع؟ المهم بس مين العريس؟
1: والله لسه ما صارش قسمة والناس ما ردوش.
0: انت بس قول لي مين هم، بس انا بعطيك الصافي.
1: بصراحة الكلام كان مع ابو النسر.
0: الله اكبر، بدكم تجوزوها على ضرة؟ طب ابو النسر متجوز وبناته اطول منه.
1: يا عمي مش لابو النسر، الكلام كان مع ابو النسر لاخوه رجب.
0: رجب؟
1: ايوه رجب. ماله رجب؟
0: اي والله حرام عليكم، بدكم تجوزوا هبة لرجب؟
1: ايش ماله رجب؟ مش زلمة وبيشتغل وفاتح بيت؟
0: يا راجل هذا واحد هلفوته على البركة. يا راجل هذا بيقدر يشيل مرة ويشيل بيت.
1: وليش ما يشيلش؟ في اهبل منه اتجوزوا وهي ولادهم شباب.
0: يا سيدي ربنا يوفق.
1: اعطيني كيس دواء للغسالة.
0: بدك من المحلي ولا من المستورد؟
1: يا راجل المحلي بخرب الغسالة، اديني مستورد احسن.
0: يا نظمي هات لك كيس دواء غسيل من ابو الخمس كيلو لابو الديب.
2: اسمع يا وائل.
3: ايوه ايش في يا ابو الزكا؟
2: اكيد عرفت ان هبة حتتجوز، اذا مش اليوم بكرة.
3: طيب الله يوفقها ويسعدها، ايش المشكلة؟
2: المشكلة انه غرفتها هادي لي يا حبيبي، مش تخليها طلعت من هان تجي تحط لي اغراضك فيها.
3: طب مش انت لك غرفة؟
2: غرفة مين يا راجل؟ غرفة بتخزى يا زلمة، بتسعش غرفة النوم عمال.
3: وانت عاجبك ان انا بنام في الصالون؟ ماليش غرفة انا.
2: يا عمي لسه انت بتدرس في الجامعة والمستقبل قدامك طويل، اما انا اللي بدي اشوف مستقبلي وبدي اتجوز واشوف وين بدي احط غرفة نومي ومين بحط بنت الناس.
3: انت تبع جيزة انت؟ طب انت لك 3 سنين في الورشة ما حوشتش ولا شيكة.
2: اوبا، يعني جاي تعمل حالك زعيم عليا زي اخوك ابو الديب ولا ايش قصتك انت؟ هيني بقول لك من هالقيت، الغرفة هادي تبع تبة، بعد ما تطلع الي ممنوع منعا باتا نقدم عليها.
3: هو انا اضل في الصالون؟
2: هاي في عنا حكورة ورا الدار 100 متر، روح تشاطر وبني لك غرفة.
3: ما تتشاطر انت وتبني، هو انا معي مصاري؟
2: كلمة وقلتها، هادي الغرفة الي يعني الي.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تحب أن تكون من أحب عباد الله إلى الله؟ هل تريد أن تكون من أحب الناس إلى الله؟ الكل يقول نعم، ودي أن أكون من أحب عباد الله ومن أحب الناس إلى الله. لا تستطيع بذكائك ولا بقوة فكرك ولا بعقلك ووجدانك أن تعرف من هم أحب عباد الله إلى الله، ولا أن تعرف من هم أحب الناس إلى الله جل وعلا، ولكن تستطيع أن تكتشف ذلك عندما تبحث في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أقواله ما صحت بالأسانيد الصحيحة أن تعرف هذا الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. الأخلاق الحسنة هي رسالة الإسلام، الأخلاق الحسنة الركن العظيم في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل معي هذه الآية، يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم، يعلمهم الآداب والأخلاق، يعلمهم القيم وكيف يرتقون بأنفسهم عندما يتمسكون بهذه القيم وبهذه الأخلاق. بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. إذن دعوة الإسلام دعوة الأخلاق، وكلما ارتقى الإنسان في الآداب والأخلاق كلما اقترب منزلة أو على منزلة عند الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. تعلم الأخلاق الكريمة التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. يعني اقرأ القرآن وراح تكتشف ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة التي امتدحها الله عز وجل في كتابه كانت متمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو كما يقال التطبيق العملي الذي هو على الأرض مشى صلى الله عليه وسلم. وقد زكاه الله عز وجل فقال: وإنك أيا محمد لعلى خلق عظيم. كذلك تعلم أخلاق الإسلام من خلال كلامه صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وسننه. وقد جمع العلماء كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، جمعوا أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجوامع والسنن. اقرأها وتعرف عليها، اعرف معانيها، تمثل بها قولا وعملا، ستكون من أحب عباد الله إلى الله. وأيضا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية أن لكل أمة خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ما أعظم الحياء وما أجل الحياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وكلما ازددت في الأخلاق الكريمة كنت قريبا وملاصقا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن من أحبكم إليّ

أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وتذكر أن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. عسى الله يرزقنا وإياكم الأخلاق الحسنة، وأن نكون من أحباب الله ومن أحباب رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق النجوم الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله، على موعد معكم بإذن الله تعالى مع استكمال قصة خلق النجوم.
1: يا له من درب جميل، ونحن نبحر في هذا الكون البديع الهائل ونقف على معلومات كثيرة لم نكن نعرفها. نستعرض الآن معكم الجزء الثاني من خلق النجوم.

0: سبحان الله الخالق، إن الجمال في خلق هذا الكون مقصود للدلالة على كمال الخلق وجلاله سبحانه وتعالى. ومن ينظر إلى النجوم المتلألئة في السماء يقول سبحان الله الخالق، فما أعظم هذه النجوم المنثورة في السماء، وما أحسنها وما أجملها.
1: ومن الإشارات اللطيفة في القرآن الكريم أنه يوجه أنظارنا إلى جمال السماوات التي تزينها النجوم اللامعات.
0: فقد زين الله تعالى السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم والكواكب الظاهرة للعين نراها حين ننظر إلى السماء.
1: ومشهد النجوم في السماء جميل حقا، وهو جمال يأخذ القلوب، متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته، ويختلف من صباح إلى مساء، ومن شروق إلى غروب،
0: ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء، ومن مشهد الصحو إلى مشهد السحاب والضباب، بل إنه ليختلف من ساعة إلى ساعة، وكله جمال يأخذ الألباب.
1: فسبحان الله الجميل الذي خلق هذا الجمال وأوجده في الكون العظيم، هذه الشمس الساطعة، وهذا القمر الساري، وهذه النجوم اللامعة المنتثرة في هذا الفضاء الواسع الذي لا يمل البصر امتداده ولا يبلغ آماده. فسبحان من خلق هذه الأجرام الهائلة التي تزين السماء وتجري بأمر ربها مشرقة مغربة.
0: سبحان من خلقها، وسبحان من جملها، وسبحان من سيرها، وسبحان من أمسكها. والقرآن الكريم يوجهنا إلى جمال السماء وجمال الكون، لأن إدراك هذا الجمال هو أقرب وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود ومعرفة عظمته.

0: لقد جعل الله تعالى النجوم بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر، فهم ينظرون إليها متى ما أرادوا ويهتدون بها حيث شاءوا.
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
2: وهذا يدل على أن للنجوم أهمية كبيرة في حياة الإنسان. إن الشمس على عظمتها وكبر حجمها بالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية تظل نجما صغيرا متواضعا عند مقارنتها بنجوم أخرى بثها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح.
0: فالنجم اليماني مثلا، وهو واحد من ألمع نجوم السماء وأقربها إلينا، وكانت العرب تسميه نجم الشعرى اليماني وتعتبره ذا شأن، حتى إن قوما عبدت هذا النجم، فأنزل الله تعالى تذكيرا لهؤلاء وتقريرا لعقيدة التوحيد ونفيا لعقيدة الشرك الواهية، وأن هذا النجم ما هو إلا مخلوق ومربوب، فكيف يعبد من دون الله تعالى الخالق.
1: وأنه هو رب الشعرى.
2: ويسمى هذا النجم علميا بنجم سيروس، وحجمه أكبر من حجم الشمس بنحو 6 مرات، وأكبر من حجم الأرض بما يقرب من 7.6 مليون مرة.
0: ونجم الهنعة الذي يسمى علميا بوليكس هو أكبر من نجم سيروس، وحجمه أكبر من حجم شمسنا بنحو 125 مرة، وأكبر من أرضنا 163 مليون مرة.
2: وأكبر من هذا النجم في الضخامة نجم السماك الرامح، وهو أكبر من الشمس 27,000 مرة، وأكبر من الأرض 35 بليون مرة.
0: وهناك النجم المعروف باسم رجل الجوزاء الذي يكبر الشمس بأكثر من 240,000 مرة، وأكبر من الأرض 300 بليون و10 بلايين مرة.
2: إن المعمار الكوني له نسق واحد يسير عليه، مما يدل على عظمة الله تعالى الخالق الواحد، فالشمس تسبح في فلكها، وكذلك القمر يدور في مداره، وبالمثل فالنجوم في السماوات لها حركات في مدارات خاصة تسبح فيها.
0: لكن لكل شيء نهاية، فكما أن هذه النجوم ضخمة عملاقة متلألئة مبهرة بعظمتها وأبعادها السحيقة وأحجامها اللامتناهية في الضخامة والكبر، إلا أنها تنتهي وتموت كبقية المخلوقات.

إنه يوم القيامة بهوله الشديد، حيث يفني الله كل شيء ويهلك كل المخلوقات، فيا له من يوم لا يبقى فيه إلا الواحد القهار سبحانه.

0: ويقول علماء الكون إن للنجوم دورة حياة، بعدها تهرم وتموت وتتحول إلى ثقوب سوداء تبترع أي شيء.
1: مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي حديثنا عن خلق النجوم في جزئين، على وعد بلقاء قادم في حلقة جديدة وموضوع جديد في خلق الكون. إلى ذلكم الحين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أحد التابعين بيسأل السيدة عائشة، قال أخبريني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت في ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت والله إني لا أحب قربك ولكني أحب ما يسرك. قالت فقام فتوضأ ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال ليعلمه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلص الحديث. كنوز رائعة، منها كنوز للنبي ومنها كنز جميل للسيدة عائشة. الأول كنز السيدة عائشة، سيدنا محمد بيقول لها أنا عايز أصلي شوية النهاردة، قالت له أنا بحب قربك لكني أحب ما يسرك. وعلى فكرة ده تعريف الحب الحقيقي، إنك أنت الشيء اللي حبيبك بيحبه يكون أحب إليك من الشيء اللي أنت بتحبه، أن يكون هوى حبيبك أحب إليك من هواك، وده يدل أن أنت بتحب حبيبك أكتر من نفسك. أنا نفسي أن أنت تبقى جنبي، بس لو أنت هتنبسط بالصلاة قوم صلي يا سيدنا محمد. فضل النبي يبكي لغاية ما بل حجره وبل لحيته الشريفة الكثيفة العظيمة، والبكاء وصل أنه بل الأرض بسبب رقة قلبه وحضوره مع الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه سيدنا بلال سؤال غريب جدا، قال له أنت بتعيط وربنا أصلا غفر لك كل ذنوبك؟ كان سيدنا بلال بيقول اللي يبكي يا سيدنا محمد هو العاصي اللي خايف يكون ربنا ما غفرلوش، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو المقصر في حق ربه اللي عدت عليه أيام كان جريء على الله، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو الإنسان اللي ياما سمع حي على الصلاة وكان عنده أشياء أهم وأكبر عنده من الله، اللي يبكي هو الظالم هو المنافق هو الإنسان اللي عاش بعيد عن الله وبعيد عن الناس. أما أنت غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. فإذا بالنبي يقول له أفلا أكون عبدا شكورا، ربنا أكرمني وغفر لي وسامحني. فهو معصوم ومغفور له صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول له طبعا هشكر ربنا طيب وببكي بين يدي الله حبا وشوقا. ثم قال له عن كنز اليوم الكبير، قال له في آية أي حد يسمعها لازم يتأمل فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أولي العقول والقلوب الحية. يا جماعة السماء والأرض والطيور والزرع ما هي إلا صور من مخلوقات الله اللي ربنا بيعرفك بنفسه فيها. لما تبص على عظمة السماء قول يا عظيم، السماء بتدل على عظمتك. لما تبص على جمال الطيور قول يا جميل، جمال الطيور بيدل على جمالك. لما تبص على سعة الأرزاق والأمطار اللي بتنزل والبشر والحيوانات والنباتات اللي قتها على ربها قول يا واسع يا رزاق، أنا عرفتك يا رزاق مما رأيت من كرم عطائك وسعة أرزاقك. فتعرف على الله عز وجل لما تشوف الدنيا وتشوف المخلوقات، دايما تتأمل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. فويل لمن قرأ هذه الآيات المتحدثة عن التأمل ولا يتأمل، وعقله ما يشتغلش وقلبه ما يدورش عن ربنا سبحانه وتعالى. هيعيش في الدنيا حاسس بالبعد، هيعيش في الدنيا هو مش شايف ربنا، وانت لازم تعيش في الدنيا شايف ربنا بقلبك في كل شيء حواليك، لأن كل شيء مكتوب عليه صنع الله الذي أتقن كل شيء. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام العارفين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 20 من الشهر الخامس من عام 1987، والذي كان بعنوان قدرة الله عز وجل على بعث الخلائق.
1: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. كانت قريش مشغولة بالحياة بعد الموت، أي بالبعث والنشور يوم القيامة للحساب، وكانوا يستبعدون بعد أن يتحولوا إلى عظام ورفات أن يعودوا إلى الحياة من جديد، ونسوا أن الله خلقهم، قد خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئا، كانوا ترابا قبل أن يولدوا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وإليه ترجعون؟ فالذي يتذكر أنه لم يكن شيئا قبل زمن مضى يعرف أن الذي أخرجه من الموت إلى الحياة، من التراب إلى البشرية، هو الذي سيعيد الخلق من جديد من القبور إلى الحياة. لذلك قالت قريش: أإذا متنا أإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. يستبعدون حصول هذا الأمر، يستبعدونه بالنسبة إلى قدرتهم وعلمهم، والإنسان محدود القدرة، والإنسان لا يدرك قدرة الله تعالى حق الإدراك. لو أدرك الناس قدرة الله تعالى لما تعجبوا من هذا الأمر. كيف يتعجبون وأمامهم خلق السماوات والأرض وهم يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله تعالى، وأن الذي خلق الوجود والحياة هو الله تعالى، لأن الله تعالى خلق الموت والحياة، خلق السماوات والأرض. يقول سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ إن كان قد بنى السماء أفلا يستطيع أن يعيد بناءكم وهو الذي خلقكم أول مرة؟ ويسأل الله تعالى الناس: أفعينا بالخلق الأول؟ هل أعجزنا خلقكم أول مرة حتى نعجز عن خلقكم مرة ثانية؟ أفعينا بالخلق الأول؟ والجواب لا، فنحن مخلوقون وقد خلقنا الله تعالى، بل هم في لبس من خلق جديد. فكيف يلتبس عليكم الخلق الجديد؟ من أدرك أن الله تعالى هو الذي خلقه أول مرة فإنه يستطيع بسهولة أن يدرك قدرة الله تعالى وعظمته في خلقكم مرة أخرى. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. يربط الله تعالى بين المرة الأولى والمرة الثانية، فسيقولون من يعيدنا؟ لو كنتم حديدا، لو خلقتم من الحديد أو من الحجارة أو من أي مادة تخطر ببالكم، فإن الله تعالى قادر على أن يعيدكم كما خلقكم أول مرة مما خلقكم أول مرة، ففيما العجب وأنتم ترون عظيم قدرة الله تعالى في الوجود كله وفي أنفسكم؟ فالإنسان عندما يدرك أنه مخلوق يدرك قدرة الخالق ويدرك إمكانية العودة. فالقضية ليست قضية وهمية، إنها قضية عقلية، لأن الإنسان يستدل بالمشاهد على المغيب، والإنسان يتدرج من المعلوم إلى المجهول، وتلك هي معلومات الإنسان التي لولا اختزانه للمعلومات السابقة لما استطاع أن يدرك الجديد من مستقبل معلوماته، ولما اكتشف الإنسان الحقائق العلمية لولا أنه يربط بين معلوماته الأولى والمعلومات التي قد تطرح عليه من جديد. وهذه عملية التعليم التي تتم كل يوم، بها يدرك الإنسان ربط الأمور ببعضها البعض، وتلك هي منطلقات الفكر الإنساني التي يناقشها القرآن بكل بساطة دون تعقيد، يستطيع البدوي إدراكها ويستطيع الحضري إدراك هذه المقدمات العلمية التي يطرحها كتاب الله تعالى أمام أعين الناس وأمام أفكارهم، حتى يقيم حجته عليهم، حتى لا يقولوا لم نكن نعلم. لذلك جاء القرآن يناقش هذه القضية التي ما زالت إلى اليوم تشغل أفكار الناس، وهي قضية من أبسط القضايا، فيما لو عدنا إلى الفطرة السليمة ودون أن نكون معاندين، لأن العقل يدرك أن شيئا لا يوجد إلا من شيء، ولا يمكن أن يوجد الشيء من لا شيء إلا بقدرة قادر، وهو الخالق سبحانه وتعالى. نحن لا يمكن أن ندرك أن هذا المكان الذي نقيم فيه ونصلي إلا أن يكون قد بني بيد، وأنه قد بني من طين وإسمنت وحديد. نحن ندرك هذه الحقيقة ولو لم نرى البناء، كذلك يجب أن ندرك من بنانا، من بنى أجسامنا، من بنى السماوات والأرض، وإلا فكيف يمكن أن يكون الإنسان عاقلا لو لم يكن مدركا لتلك الحقائق. وعندما يذهب العقل يسقط التكليف الشرعي، إذا أخذ ما وهب، أي إذا أخذ العقل أسقط ما أوجب، يسقط التكليف الشرعي. وأما العقلاء فهم مسؤولون أمام الله تعالى. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. لا تسألوا متى هو، لا تسخروا متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم فتنهضون لله تعالى كما دعاكم أول مرة، تنهضون لله تعالى مستجيبين لدعوته. يوم تتشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، هين لا تظنوا أنه صعب، أنه صعب، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وأن عليه النشأة الأولى، أن عليه النشأة الآخرة، كما أنشأكم أول مرة ينشئكم مرة أخرى. إذن القضية ليست قضية وهمية، إنما هي قضية منطقية تلزم صاحبها الحجة، مهما حاول أن يتفلت الملحدون، لأن الملحد ليس عنده دليل واحد على عدم وجود الله تعالى، وهو يرى كل آيات قدرته في نفسه وفيما حوله من خلق السماوات والأرض. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ويسأل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنحن معذبون أم مرحومون؟ أنحن ندخل النار أم ندخل الجنة؟ فيعلم الله تعالى رسوله أن يجيبهم جوابا حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أجيب الكفار جوابا يلين قلوبهم إلى طاعة الله، لا تقول لهم أنتم في النار، إنما قولوا لهم قولا يرضي الله ويلين قلوبهم إلى طاعة الله عسى أن يتذكروا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان يدخل من خلال الكلمة السيئة ليفرق بين الناس، يفرق بين الرسل ومن يدعونهم، يفرق بين الأخ وأخيه. أما الكلمة الطيبة فإنها تجمع القلوب، لذلك وجه الله تعالى وأرشد رسوله الكريم وأرشد المسلمين والمؤمنين جميعا إلى أن يقولوا الكلمة الطيبة في المكان الصعب، لأن الكلمة الطيبة في المكان الصعب تجعله سهلا هينا. ربكم أعلم بكم، هذا هو الجواب لمن سأل من الكفار عن مكانه عند الله. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. هل كذبنا؟ أليس هو الحق؟ أليس الأمر بيد الله؟ هل من الضروري أن نقول له يا كافر أنت في النار؟ أم نكل أمره إلى الله تعالى؟ عسى أن يلين قلبه فيؤمن فيدخل الجنة. إذن لا يجوز أن نحكم على الناس في النار وهم أحياء، لأن المعول على الخاتمة والأعمال بخواتيمها. ربما كان الإنسان في أول عمره من أصحاب النار ثم يختم له بالإيمان فيكون من أصحاب الجنة، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن نحن ليس من حقنا أن نصدر أحكامنا على الآخرين، ولا أن نكفر الآخرين، أو لا أن ندخلهم النار عندما نشاء، أو نخرجهم من النار عندما نشاء. أمرهم بيد ربهم سبحانه وتعالى. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. فلا تكونوا وكلاء عن الله تعالى، لا تكونوا وكلاء عن الله في إدخال الناس جنته أو ناره وعذابه. قفوا عند حدودكم التي رسمت لكم، أنتم عبيد وأمركم بيده، إن يشأ يعذبكم أو إن يشأ يرحمكم. لذلك يجب أن نكون مؤدبين كالقرآن الكريم، وخلق المسلم يجب أن يكون خلق القرآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وكذلك يجب أن يكون خلق كل مسلم لا يتجاوز حدود الله تعالى فيما رسم لعباده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يبارك لنا بالقرآن العظيم، يبارك لنا بالإيمان، أن يبارك لنا في رمضان وفي كل عمل نتقرب به إلى خالقنا ومولانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان ومن عتقاء النار، واجعلنا من المؤمنين بآياتك المقتدين برسولك صلى الله عليه وسلم، واختم بالصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 20 من الشهر الخامس من عام 1987، والذي كان بعنوان قدرة الله على بعث الخلائق.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأمر تبارك الله رب العالمين.

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم

واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، لقد جاء في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا المقطع 89 مرة. يا أيها الذين آمنوا، تأتي الآيات هكذا، أولها: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا ولا كذا، إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. بعد أن قال لنا ربنا ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سبحان الله، يعني كأنه جل جلاله قبل أن يخبرنا، أو بل أحرى قبل أن يأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه جل جلاله هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله رحمة. وملائكته، الملائكة الكرام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الملائكة استغفار، استغفار. فالملائكة تستغفر لرسول الله، والله عز وجل يرحم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أخبرنا بأنه جل جلاله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته يصلون، طلب منا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نفعله هو أن نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآله وسلم. يا سبحان الله، يعني نحن نطلب منه جل جلاله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطلب منا أخبرنا جل جلاله أنه هو يصلي عليه، إن سألنا وإن لم نسأل. إن سألنا الله عز وجل وإن لم نسأل، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من صلى منا صلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، كما أخبر بذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة، أو من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقلنا منذ قليل: إن الصلاة من الله رحمة، فيرحمنا الله عشر رحمات إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. وكان سيدنا أبي بن كعب ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه، خصص وقتا للعبادة، ومن جملة ذلك الوقت للعبادة النوافل، يعني خصص وقتا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله: كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. ثم قال: النصف. ثم قال: الثلثان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله. فانظروا إلى الجواب إخواني، قال عليه الصلاة والسلام: إذن، يعني إذا فعلت ذلك تكفى همك ويغفر ذنبك. انظروا إلى الجزاء، تكفى همك أي في الدنيا، ويغفر ذنبك أي في الآخرة. ولو تأملنا أيها الإخوة، السعادة كلها محصورة في هذين الأمرين. السعيد هو الذي يعيش في الدنيا ولا هم عليه، ويأتي في الآخرة ولا ذنب عليه. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين لمن جعل وقتا كثيرا من وقته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإكثار منها، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. إن الصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والقلب عن السخط، وقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا لا يهزم وحصنا حصينا لا يهدم. إنه فضيلة يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه. فحال الإنسان إما بين صبر على أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه. فالحياة لا تستقيم إلا بالصبر. وقصة أحد الصالحين الصابرين اليوم هي خير دليل على أن الابتلاء لتدبير يعلمه الله، ولا ينال خيره إلا الصابرون. في واد للرعي بأحد البقاع الصحراوية كان أحد الصالحين يرعى أغنامه في يوم شديد الحرارة.
2: أبي أبي، هل أنت بخير؟
3: الحمد لله، كل عطاء الله وقدر الله خير يا ولدي.
2: لقد تورمت قدمك يا أبي، لقد أخبرتك أن الشمس اليوم حارقة وستصيبك، وهقد حدث ما خشيت عليك منه وأكثر.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: انهض برفق، استند علي يا أبي، سأساعدك لتعود إلى المنزل على حمارك، فأنت في حاجة إلى الراحة، وأنا سأعتني بالأغنام وأعيدها قبل الغروب إن شاء الله. هيا برفق.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: وامتطى الشيخ حماره في طريقه للعودة إلى منزله، ولكن رحلة العودة لم تكن أقل شقاء من

0: قوة إلا بالله. لله ما أعطى ولله ما أخذ. الحمد لله الحمد لله.
1: الشيخ يفقد حماره في الصحراء قبيل مدخل القرية وأسفل الشمس الحارقة وهو بقدم مصابة، فلا يكن منه غير أنه يرضى ويبتسم ويشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده. وقد لاقى من العناء والتعب ما لاقى حتى استطاع أخيرا أن يصل إلى بيته، وقبل أن يهدأ جسده من تعب الطريق وحرارة الشمس كانت طرقات تعلو على باب منزله.
2: أبي أبي افتح الباب يا أبي بسرعة، هيا يا أبي.
3: خيرا يا ولدي، ماذا حدث ولماذا تصرخ هكذا وأين الماشية؟
2: الماشية لقد أكلها ثرب من الذئاب بعدما فقدت السيطرة عليها وذهبت بعيدا وتمكنت من الفرار من الذئاب.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: وكلب الحراسة أين كان؟
2: سقط في البئر قبل أن تهجم علينا الذئاب.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: لا أدري ماذا حل بنا، ما هذه المصائب التي لم تتوقف منذ بداية اليوم؟ الديك يسقط عليه فرع شجرة ويموت، ونفقد الحمار والماشية وكلب الحراسة في ساعة واحدة، وكدت أفقد ولدي وزوجي يعود مصابا في قدمه.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: أنت لا تتوقف عن قول ذات الكلمة وتحمد وتشكر طوال الوقت، وكأنك سعيد بما نحن فيه.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا الحمد لله.
1: رغم كل تلك الأحداث ورغم غضب وصياح زوجته، ظل الشيخ شاكرا حامدا على يقين بتدبير الله، صابرا على قضاء المولى عز وجل بقلب مطمئن مليء بالرضا، وكأنه يرى ما لا يراه من حوله. وقد كان محقا، فما أن طلعت شمس اليوم التالي حتى آتاه خبر.
4: السلام عليكم، هل من أحد هنا؟ يا أهل الدار يا أهل الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: صبرا جميلا يا من بالباب، أنا قادم يا أخي. عذرا فحركتي ثقيلة لإصابة في قدمي.
4: الحمد لله على سلامتك أيها الشيخ، الحمد لله أنك ما زلت على قيد الحياة.
5: سلمك الله وعافاك يا أخي، الحمد لله. تفضل تفضل واسترح.
3: ماذا هنالك؟
4: يبدو أنكم لم تعلموا بما حل بأهل القرية جميعا الليلة الماضية. لقد هجم اللصوص على القرية قبل الفجر، سرقوا وقتلوا كل من فيها ولم يغادروا أحدا، وبسبب الظلام الحالك كانوا يستدلون على البيوت وأهلها من صياح الديكة ونهيق الحمير ونباح الكلاب. لم ينجوا من القرية بأكملها غيركم يا سيدي، حمدا لله على سلامتكم.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا.
1: عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا بيقول في القرآن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الموت حتم حق على رقاب العباد، ولكن الموت هل تختلف صفته من حال إلى حال؟
2: طالما أنت ميت على الدين
1: وعلى الإسلام ما تخافش من شيء. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مت على الإسلام ما يهمكش، ده كلام ناخد بالنا منه كويس قوي. إنما الحقيقة يعني في ألوان كثيرة جدا من الميتات ممكن الإنسان يموتها وكلها تحقق الشهادة. إن الإنسان يموت غرقان، يموت محروق، يموت واقع من فوق عمارة،
2: يموت في حفرة ويتردم عليه، كل ده وارد
1: وبيحصل لكل الناس حوادث، ربنا ينجي الجميع. طيب لو الإنسان مات على هذه الميتات يبقى شهيد؟ طالما ميت على الإسلام والإيمان يبقى شهيد. إنما يبقى معنى كده نتمنى وندعي ربنا إن احنا نموت غرقانين ولا محروقين ولا لا؟ في فرق كبير. إنك تتمنى هذه الميتات ده أمر غير مرغوب فيه، ما تتمناش إنك تموت لا غرقان ولا حريق ولا ملدوغ، لا لا لا لا. أمال لو حصل الرسول يبشرك بالشهادة وإنها تكون ميتة من ميتات الشهادة. عشان كده الدعاء فن، الدعاء فقه، الدعاء له فقه خاص. في فارق بين انك انت ما تتمناش المصيبة وفي نفس الوقت لو حدثت المصيبة تعرف انها باب من ابواب الجنة. شوفوا الدعاء ده واسمعوه معايا، وبعد ما نأمن عليه ونطلب من ربنا ان ينجينا من هذه الامور نرجع نحلل ونشوف لو حصلت نعمل ايه. الى الدعاء.

0: اللهم أمين يا رب. اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من كل ما سألك منه حبيبك وصفيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك، احنا عرفنا كلمة أعوذ معناها أحتمي، أعوذ بك من الهدم والتردي، شوف المعنى، اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأن أقتل في سبيلك مدبرا، وأن أموت لديغا. يا سلام، أعوذ بك من الهدم يعني أن واحد يقع فوق بناء، والتردي أن واحد يقع من فوق البناء. مش عارف إيه البلاغة، إيه العظمة اللي كانت عند سيدنا النبي دي صلى الله عليه وسلم. يعني هو جاب الاثنين اللي ضد بعض، أو جايب الأمور بشكل متسلسل بشكل غريب جدا. أعوذ بك من الهدم والتردي، تمام،
1: والهرم والغرق.
0: الهرم طبعا عجز الإنسان الذي يصيبه عند كبر السن، إنسان يكبر في السن ويحصل عدم القدرة على التمتع بمباهج الحياة لضعف البنية الجسدية، والهرم والغرق والحريق. فاكرين النبي مات عنده كم سنة؟ عنده 63 سنة،
1: يعني يعتبر زي ما احنا بنقول كده في عصرنا لسه شباب، لسه صغير في السن.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش كبر سنه لبقى حاجة و80 سنة ولا حاجة و90 سنة، لا، 63 سنة.
1: أراد الله لنبيه أن يغادر الدنيا
0: من غير المشاكل البنية الجسدية التي تصيب الناس في أرذل العمر، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. والله ربنا كرم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف انت الحالات اللي بتكبر عند العواجيز في السن، ربنا يشفي كل مريض، تبول لا إرادي وما عرفش ايه والزهايمر والشيخوخة، معقول هيبقى نبي ويجيله حاجات زي كده؟ لا، يبقى يتاخد وعنده 63 سنة، ربنا أراد له كده سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. أصل هو ربنا جعله مثال للأمة إلى يوم القيامة، غير الأنبياء اللي قبل منه اللي كان واحد منهم بعيش 1000 سنة في منع وصحة من الله. علشان كده أنا ربنا بيقول في آخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم. بص كلمة مثلكم دي يعني زيك بالظبط، إنما إيه يوحى إلي، ولذلك ارتقت مرتبته إلى ما فوق كل مراتب أهل البشر كلهم، ما فوق مراتب النبيين نفسهم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا أدب. فشوف الدعوة، دعوة جميلة، يعني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق. أدي شوف التقابل ما بين الغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، لأن الإنسان ساعتها بيكون في حالة من حالات الحالة محرجة جدا، أنك أنت خلاص أنت خارج من الدنيا والعرق يتصبب والإنسان متوتر وخايف من غضب الله عز وجل، وبيأمل فيما عند الله من رحمة وعافية، وأن أقتل في سبيلك مدبرا، يعني بيطلب من الله أنه يموت وهو مقبل مش مدبر. مدبر ان انا ما اموتش وانا بجري، انا هربان من معركه، انا عاوز اموت وانا
1: وشي في وش عدوك في سبيلك،
0: وان اموت لديغا. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم اتي نفسي تقواها. بالك بقى، انا عاوز اوجه لك الكلام بحس انك انت تحس بالكلمه دي بشكل خاص. كل واحد فينا نفسه هي اصعب جزء في المنظومه الجسديه بتاعته، لان النفس أمارة بالسوء، وتقريبا كده أقوى من الشيطان ذاته. أنت بتلاقي هابيل وقابيل في قضية القتل، ربنا يقول إيه؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه، في القتل كانت النفس. الشروع في الزنا بتاعت امرأة العزيز بتقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، في الزنا كانت النفس. في السامري اللي عمل عجل ذهب خلى الناس يعبدوه من دون الله كانت النفس، قال وكذلك سولت لي نفسي. ده إذا كان كل فعل وراء الشيطان، أمال بقى لما إبليس عصى ربنا كان مين شيطانه؟ نفسه. علشان كده كل الهداية لو ربنا هدى نفسك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لو ربنا زكى نفسك ورقى نفسك هتلقى نفسك من أصحاب النفوس اللي ربنا بيقول يا أيتها النفس الإيه؟ المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: يبقى من هو الصالح؟ الذي روض الله له نفسه،
0: الذي استطاع أن يكبح جماح نفسه، الذي استطاع أن يرضخ نفسه لطاعة الله تبارك وتعالى. يبقى معنى ذلك أنك ما تبصش في المراقبة
1: إلا لنفسك، وكل إنسان
0: ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا رب آت نفوسنا تقواها. هيا وأمنوا معي على هذا الدعاء عسى أن تكون ساعة إجابة بمشيئة رب الأرض والسماء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك، والتي نتحدث من خلالها ولو في وقت قصير عن ربنا سبحانه وتعالى، عن خالقنا، عن إلهنا، عن الذي خلقنا وسيبعثنا ويحاسبنا، ونحسن الظن به سبحانه وتعالى أنه سيرحمنا ويرزقنا جنات النعيم. عنوان هذه الخاطرة ذو العرش المجيد. هل تذكرون هذه الآية في سورة البروج؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد من أسماء الله عز وجل، والمجيد من أوصاف القرآن، والمجيد من أوصاف العرش. فهذه الآية فيها قراءتان: ذو العرش المجيد فهو وصف للعرش، ذو العرش المجيد فهو اسم لله سبحانه وتعالى. ما المراد بالمجد؟ المجد هو العظمة؟ لا، بل المجد هو السعة في العظمة. فإذا قلنا قول الله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد، أي أن المجيد هو القرآن الواسع في عظمته، في إعجازه، في بلاغته، في إحكامه، في إتقانه، في تشابهه في هذا الإتقان والإعجاز. قاف والقرآن المجيد، يأتي مئات المفسرين ليفسر لنا آية من الآيات فيستخرج منها مئات الفوائد، فتكاد تقول لن يأتي أحد بعدهم ليأتي بفائدة جديدة. لا لا، هذا القرآن مجيد، واسع في عظمته، واسع في إحكامه، واسع في بلاغته، فيأتي بعدهم من يستخرج مثل تلك الفوائد في عددها أو أكثر. وكذلك وصف للعرش، والعرش هو أكبر مخلوق نعلمه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثم استوى على العرش. والعرش هو الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. والله سبحانه وتعالى مجيد، ذو العرش المجيد، فربنا سبحانه وتعالى مجيد. المجيد من الأسماء الأصول التي تأتي في كل صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله سميع، هذا الاسم يدل على سمعه. الله بصير، هذا الاسم يدل على بصره. أما إذا قلت الله سبحانه وتعالى مجيد، إنك حميد مجيد، فهو عظيم في سمعه، وعظيم في بصره، وعظيم في حلمه، وعظيم في عفوه، وعظيم في مغفرته. الخلق يذنبون منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لا تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى ولا مغفرته ولا عفوه بذنوب الخلق. إنهم أتوا ولم يشركوا به شيئا، يغفر الله عز وجل لهم ولا يبالي. العالم مليء بالأصوات المتداخلة والمتناثرة في الليل وفي النهار وفي الشرق وفي الغرب وفي السماوات وفي الأراضين، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من هذه الأصوات. لماذا؟ لأنه مجيد. لا يخفى على الله عز وجل شيء من المنظورات. لماذا؟ لأن الله عظيم مجيد في بصره. الآن بالنسبة للإنسان، يرى مجموعة من الألوان التي في إشعاعات معينة، وهي ألوان الطيف، لكن هناك فوق البنفسجية وتحت الحمراء لا يدركها الإنسان. أما الله عز وجل المجيد فهو مطلع على كل شيء. لذلك المجد لا يناله الإنسان بشيء من العظمة أو بشيء من البذل، إنما يناله بسعة من البذل والعطاء والخيرات، حتى يتحقق فيه لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إنسار. ولذلك قال المتنبي: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. احمدوا الله سبحانه وتعالى، أثنوا عليه، اذكروه بمجده وعظمته، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرضى علينا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع الربا. الربا في الحيوان. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. أخرجه البخاري معلقا ومالك في الموطأ. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. البيوع. البيع بالخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. أخرجه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. أخرجه الترمذي. بيع الشفعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. أخرجه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن سعدا ساومه بيتا 400 مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، لما أعطيتك. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. أخرجه أبو داود. وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. أخرجه أبو داود.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل تستمر الحضارات وتستقيم الحياة. العدل ليس في المحاكم فقط، ولكنه أسلوب حياة. عدل بين الأولاد، وعدل بين الزوجات، والحكومات مطالبة بعدل أكبر. إنها مطالبة بأن تكون عادلة حتى بين الأجيال. فلا يصح لجيل من الأجيال أن يأكل خيرات الأرض ويستخرج ما في بطنها من ثروات، يستهلكونها بشره ويلوثون من خلال استهلاكهم البيئة. العدل بين المناطق، فلا يجوز أن يصب المال في منطقة وتترك منطقة أخرى محرومة. العدل حتى على الصعيد الشخصي، فقد فسر بعض أهل العلم نهي النبي عليه الصلاة والسلام على أن يمشي الرجل في نعل واحدة، قال حتى يعدل بين رجليه، فلا تكون إحداهما سعيدة بالنعل وتمضي الأخرى حافية. نحن نحتاج إلى أن نكون عادلين مع أنفسنا، فلا نجلد أنفسنا ولا نحملها ما لا تطيق. يجب أن نكون عادلين في بيوتنا، فلا نحابي شخصا على حساب شخص آخر. الظلم والذي هو ضد العدل حرمه جل وعلا على نفسه وجعله بيننا محرما. لنحارب الظلم ولنحقق العدل ولنتثقف بثقافة العدل، لأن هذا مما يرضي الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامي ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أحد التابعين بيسأل السيدة عائشة، قال أخبريني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت في ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت والله إني لا أحب قربك ولكني أحب ما يسرك. قالت فقام فتوضأ ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال ليعلمه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلص الحديث. كنوز رائعة، منها كنوز للنبي ومنها كنز جميل للسيدة عائشة. الأول كنز السيدة عائشة، سيدنا محمد بيقول لها أنا عايز أصلي شوية النهاردة، قالت له أنا بحب قربك لكني أحب ما يسرك. وعلى فكرة ده تعريف الحب الحقيقي، إنك أنت الشيء اللي حبيبك بيحبه يكون أحب إليك من الشيء اللي أنت بتحبه، أن يكون هوى حبيبك أحب إليك من هواك، وده يدل أن أنت بتحب حبيبك أكتر من نفسك. أنا نفسي أن أنت تبقى جنبي، بس لو أنت هتنبسط بالصلاة قوم صلي يا سيدنا محمد. فضل النبي يبكي لغاية ما بل حجره وبل لحيته الشريفة الكثيفة العظيمة، والبكاء وصل أنه بل الأرض بسبب رقة قلبه وحضوره مع الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه سيدنا بلال سؤال غريب جدا، قال له أنت بتعيط وربنا أصلا غفر لك كل ذنوبك؟ كان سيدنا بلال بيقول اللي يبكي يا سيدنا محمد هو العاصي اللي خايف يكون ربنا ما غفرلوش، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو المقصر في حق ربه اللي عدت عليه أيام كان جريء على الله، اللي يبكي يا سيدنا محمد هو الإنسان اللي ياما سمع حي على الصلاة وكان عنده أشياء أهم وأكبر عنده من الله، اللي يبكي هو الظالم، هو المنافق، هو الإنسان اللي عاش بعيد عن الله وبعيد عن الناس. أما أنت غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. فإذا بالنبي قل له أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربنا أكرمني وغفر لي وسامحني. فهو معصوم ومغفور له صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول له طبعا هشكر ربنا طيب وببكي بين يدي الله حبا وشوقا. ثم قال له عن كنز اليوم الكبير، قال له في آية أي حد يسمعها لازم يتأمل فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أولي العقول والقلوب الحية. يا جماعة السماء والأرض والطيور والزرع ما هي إلا صور من مخلوقات الله اللي ربنا بيعرفك بنفسه فيها. لما تبص على عظمة السماء قول يا عظيم، السماء بتدل على عظمتك. لما تبص على جمال الطيور قول يا جميل، جمال الطيور بيدل على جمالك. لما تبص على سعة الأرزاق والأمطار اللي بتنزل والبشر والحيوانات والنباتات اللي قتها على ربها قول يا واسع يا رزاق، أنا عرفتك يا رزاق مما رأيت من كرم عطائك وسعة أرزاقك. فتعرف على الله عز وجل لما تشوف الدنيا وتشوف المخلوقات، دايما تتأمل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. فويل لمن قرأ هذه الآيات المتحدثة عن التأمل ولا يتأمل، وعقله ما يشتغلش وقلبه ما يدورش عن ربنا سبحانه وتعالى. هيعيش في الدنيا حاسس بالبعد، هيعيش في الدنيا هو مش شايف ربنا، وانت لازم تعيش في الدنيا شايف ربنا بقلبك في كل شيء حواليك، لأن كل شيء مكتوب عليه صنع الله الذي أتقن كل شيء. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام العارفين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نبحر فيها مع الأمثال التي توضح الحقائق وتبينها للناس. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالأخ الكريم.
0: أكرمكم الله سيدي. الآية اليوم التي تطلب مثلا هي قوله تعالى في سورة الإسراء: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كيف نفهم هذا التفضيل في الدنيا ثم في الآخرة؟
1: يعني نحن في حياتنا الدنيا،
0: نعم،
1: في معلم ابتدائي والتعليم مهنة راقية جدا، لأن لا أقيمها،
0: نعم،
1: صنعة الأنبياء،
0: نعم،
1: إنما بعثت معلما،
0: نعم.
1: في معلم ابتدائي،
0: لكن درجات الدنيا،
1: درجة نعم. أولى. في معلم ثانوي، في أستاذ جامعي، في عميد كلية، في رئيس جامعة، في حقل التعليم، في معلم، في رئيس جامعة. كل هؤلاء يعملون في العلم، بس هذه الحظوظ موزعة توزيع. أستاذ جامعة يدير جامعة فيها 20 كلية، يعين مدرسين، له أعمال كبيرة جدا، يعني أحد أقطاب البلد، رئيس جامعة. وفي معلم عمله مشرف لكن محدود ب30 طالب،
0: نعم، معلم صف.
1: رئيس الجامعة ب100 ألف طالب مثلا،
0: نعم.
1: ففي درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في شرطي، في مساعد، في ملازم، في نقيب، في عقيد، في عميد، في فريق.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على
1: درجات المراتب، نعم. بالمحاكم في محضر، في كاتب، في قاضي.
0: بالطب
1: في ممرض، في جراح، طبيب جراح، في طبيب عادي غير جراح، في طبيب جراح، يعني في عامل، في مهندس، وفي صاحب مشروع. يعني حياتنا كلها درجات. والله يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض.
0: هذه في الدنيا،
1: هي في الدنيا. أما الآخرة، يا لطيف ما أدق الآية، وللآخرة
0: أكبر درجات،
1: أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني أنا بقول كلمة، نحن بأي بلد عادي عندنا 30 درجة، عشر درجات، وكل درجة، كل مرتبة 3 درجات، عشرة ثالثة، عشرة ثانية، عشرة أولى، هيك للأولى أولى.
0: يختلف الراتب،
1: يعني
0: يختلف المكان.
1: عندك مثلا 2,000,000 موظف كلهم داخلين ب30 حقل،
0: مكانته وراتبه
1: ابدا، مكانته وراتبه
0: ضمن الحقل.
1: انا اجتهادي المتواضع، اذا في بالارض الان 8 مليارات، الله عنده 8 مليارات درجه.
0: كل انسان بمكانه
1: ابدا، 8 مليارات درجه مثلا. يعني هؤلاء البشر جميعا هدفهم السلامة والسعادة والاستمرار، فكل واحد له درجة عند الله عز وجل
0: بقدر صدقه
1: وإخلاصه. كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، دقيق، وللآخرة أكبر درجات أكبر تفضيلا. فإما أن تكون في أعلى عليين، في جنة، في جنة القرب من الله، في وجوه إلى ربها ناظرة،
0: ناظرة إلى ربها ناظرة،
1: إلى ربها ناظرة. اختلف الوضع، فجنة درجات. فأنا بقول درجات بعدد المخلوقات،
0: والنار دركات، والعياذ بالله.
1: درجات نحو الأعلى، دركات نحو الأسفل.
0: نعم سيدي، الناس تواضعوا في الدنيا على قيم للتفاضل بين البشر، يعني بماله، بعلمه، بخبرته، بمساحة بيته، بسيارته مع الأسف أحيانا، يعني تواضع الناس على قيم. ما القيم التي اعتمدها خالق البشر لهذا التفاضل؟
1: المال الغني ينتهي ماله بالموت،
0: نعم،
1: والقوي بالموت، والصحيح بالموت، والمريض بالموت، والعاجز بالموت، والسليم بالموت. الموت ينهي كل شيء.
0: إذا لا قيمة.
1: ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، وغنى الغني وفقر الفقير، وذكاء الذكي وغباء الغبي. ينهي كل شيء، إلا أنه الآخرة فيها كل شيء. فالبطولة أن أحجز مكان في الآخرة،
0: درجة في الآخرة،
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هناك درجة.
0: ما القيم سيدي في الآخرة؟ هل هي العلم أو العمل؟
1: العلم والعمل
0: هما المقياسان
1: فقط.
0: ولكل
1: تقييم آخر. الإنسان يقيم بعلمه وبمقدار ما عمل منه، علمه وما عمل منه، مقياسين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا أنه أحيانا تأتي الاستقامة منفردة والعمل الصالح منفرد، فإذا اجتمعا تفرقا، وقد تأتي وحدها الاستقامة، وإذا افترقا اجتمعا. إن قلت استقامة تعني العمل الصالح معها،
0: استقامة وعمل صالح،
1: وإن قلت عمل صالح تعني الاستقامة. فإذا اجتمعتا
0: تفرقتا،
1: تفرقتا، وإن تفرقتا اجتمعتا.
0: نعم. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيم الخالق مختلف عن
1: التقريب. سيدي سلمان فارسي، قال النبي الكريم سلمان منا آل البيت. منا، والله شيء جميل. صهيب رومي، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. بلال حبشي، الصحابة كانوا إذا قالوا الصديق هو سيدنا وأعتق سيدنا.
0: بلال،
1: بلال أبو لهب
0: قرشي،
1: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الدين،
0: تفاضل عند الله بالتقوى.
1: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: نعم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه. نعم. إذا افتخروا بقيس أو تميمي. سيدي أعود إلى كلمة انظر كيف فضلنا في الدنيا، فضل الله، لكن هل التفضيل، هل التفضيل يقتضي الأفضلية؟ يعني هل الذي فضل بشيء هو أفضل عند الله؟
1: إذا واحد صحيح يمشي على قدميه، واحد عاجز أعطيناه كرسي، هذا مفضل على هذا، بس أنه أفضل؟
0: هذا عند الله
1: الصحيح.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: لا علاقة،
0: لا علاقة للتفضيل بالأفضلية. قد يعطي الله الذكاء والمال والجاه لإنسان
1: إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء.
0: إذا هذه الدرجات التي وزعت في الدنيا، هل وزعت ابتلاء أم جزاء؟
1: ابتلاء.
0: ابتلاء،
1: يعني عفوا، اثنان عاشا 60 عاما بالضبط، واحد امتحن بالفقر والثاني بالغنى. الذي امتحن بالفقر نجح في هذا الامتحان، صبر وتجمل وتعفف. صبر وتجمل وتعفف ولم يشتكي لأحد، امتحن بالفقر فنجح. والثاني امتحن بالغنى وفرضا رسب، استعلى وتكبر واحتقر من دونه إلى آخره، مات معا، عاشا 60 سنة كل واحد. اللي امتحن بالفقر ونجح استحق الجنة إلى أبد الآبدين، والذي امتحن بالغنى ورسب استحق النار. فالعبرة بالنهاية، العبرة بنهاية المطاف، العبرة فيما بعد الموت. لذلك يعني الناجح حقيقة بعد الموت.
0: الغنى والفقر بعد العفو من الله.
1: لا يسمى الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا، فإن الغنى والفقر بعد العرض على الله.
0: إذا هذه الدرجات التي فضل بها الناس وزعت في الدنيا توزيع
1: ابتلاء،
0: ابتلاء في الدنيا.
1: عفوا، كلمة قد تكون يعني غير مقبولة، الغني ابتلي بالغنى.
0: نعم.
1: أينجح أم يرسب؟ يتكبر أم يتواضع؟ يستأثر بالمال أم يعطي المال؟ والفقير ابتلي بالفقر، يضجر ويكفر أم يصبر ويحتفل ويتعفف، والقوي بالقوة والضعيف بالضعف، والوسيم بالوسامة
0: والأقل بالأقل،
1: والأقل وسامة بأقل كمان امتحن
0: بها، والصحيح بالصحة والمريض بالمرض.
1: أنت ممتحن فيما أعطيت وفيما زوي عنك. فبيجي الدعاء النبوي: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.
0: إذن العبرة بتفضيلات الآخرة سيدي.
1: أبدا،
0: ولا الآخرة أكبر درجات
1: من الأولى
0: وأكبر تفضيلة.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء، وقد سعدت فيه بصحبتكم، وسعدت قبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا كل خير. أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم بخير حال وأفضل حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة والشوق إلى لقائك، والتي نتحدث من خلالها ولو في وقت قصير عن ربنا سبحانه وتعالى، عن خالقنا، عن إلهنا، عن الذي خلقنا وسيبعثنا ويحاسبنا، ونحسن الظن به سبحانه وتعالى أنه سيرحمنا ويرزقنا جنات النعيم. عنوان هذه الخاطرة ذو العرش المجيد. هل تذكرون هذه الآية في سورة البروج؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد من أسماء الله عز وجل، والمجيد من أوصاف القرآن، والمجيد من أوصاف العرش. فهذه الآية فيها قراءتان: ذو العرش المجيد فهو وصف للعرش، ذو العرش المجيد فهو اسم لله سبحانه وتعالى. ما المراد بالمجد؟ المجد هو العظمة؟ لا، بل المجد هو السعة في العظمة. فإذا قلنا قول الله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد، أي أن المجيد هو القرآن الواسع في عظمته، في إعجازه، في بلاغته، في إحكامه، في إتقانه، في تشابهه في هذا الإتقان والإعجاز. قاف والقرآن المجيد، يأتي مئات المفسرين ليفسر لنا آية من الآيات، فيستخرج منها مئات الفوائد، فتكاد تقول لن يأتي أحد بعدهم ليأتي بفائدة جديدة. لا لا، هذا القرآن مجيد، واسع في عظمته، واسع في إحكامه، واسع في بلاغته، فيأتي بعدهم من يستخرج مثل تلك الفوائد في عددها أو أكثر. وكذلك وصف للعرش، والعرش هو أكبر مخلوق نعلمه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثم استوى على العرش. والعرش هو الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. والله سبحانه وتعالى مجيد، ذو العرش المجيد، فربنا سبحانه وتعالى مجيد. المجيد من الأسماء الأصول التي تأتي في كل صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله سميع، هذا الاسم يدل على سمعه. الله بصير، هذا الاسم يدل على بصره. أما إذا قلت الله سبحانه وتعالى مجيد، إنك حميد مجيد، فهو عظيم في سمعه، وعظيم في بصره، وعظيم في حلمه، وعظيم في عفوه، وعظيم في مغفرته. الخلق يذنبون منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لا تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى ولا مغفرته ولا عفوه بذنوب الخلق. إنهم أتوا ولم يشركوا به شيئا، يغفر الله عز وجل لهم ولا يبالي. العالم مليء بالأصوات المتداخلة والمتناثرة في الليل وفي النهار وفي الشرق وفي الغرب وفي السماوات وفي الأراضين، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من هذه الأصوات. لماذا؟ لأنه مجيد. لا يخفى على الله عز وجل شيء من المنظورات. لماذا؟ لأن الله عظيم مجيد في بصره. الآن بالنسبة للإنسان، يرى مجموعة من الألوان التي في إشعاعات معينة، وهي ألوان الطيف، لكن هناك فوق البنفسجية وتحت الحمراء لا يدركها الإنسان.

0: أما الله عز وجل المجيد فهو مطلع على كل شيء. لذلك المجد لا يناله الإنسان بشيء من العظمة أو بشيء من البذل، إنما يناله بسعة من البذل والعطاء والخيرات، حتى يتحقق فيه لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إنسار. ولذلك قال المتنبي: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. احمدوا الله سبحانه وتعالى، أثنوا عليه، اذكروه بمجده وعظمته، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرضى علينا.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حفصة بنت سيرين، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. لا فرق في الإسلام بين أن يكون المرء رجلا أو أن تكون الأنثى امرأة، بين أن يكون غنيا أو يكون فقيرا، بين أن يكون أجيرا أو يكون أميرا. المهم أن تنضبط بالتقوى. جنسية المسلم التقوى، فإذا تمسك بالتقوى فهو من أهل هذا الدين، ولا سمح الله إذا تجرد من التقوى. لو كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبت يد أبي لهب وتب.